Με τι γίνεται. ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة لطوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بيلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
1: ذكرنا كيف نكافيك واحد واحد نحييك ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو
2: حملة طايرين فيكم من هات اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد هات أسهل أسرع أطيب
3: أحسن

0: 1790، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاه صليبة مع فوتوير.
4: خاضع لشروط الحملة.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
7: طبيعي نحبه.

0: تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
3: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
2: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
10: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
11: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس،
12: يا صباح الورد كله،
13: صباح الفل والياسمين عمو،
14: أحلى صباح
15: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.
0: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الأربعاء 12 من أغسطس آب، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: بعد أسبوع من الهدوء النسبي في المجتمع العربي، جريمة قتل جديدة هذا الصباح في مدينة شفا عمر.
0: تحركات لاحتواء الأزمة في القائمة المشتركة الثلاثية والجبهة والتجمع تؤكدان رفض مقترح العربية للتغيير.
1: وبعد موجة التحريض ضد الأطباء العرب، لجنة المتابعة تجند مرافقة قانونية لطواقم الطبية ضد التحريض والتشهير.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن منذ فترة لربما أسبوع لم نبدأ نشراتنا الإخبارية بمثل هذه الأنباء المؤسفة. قتل رجل في الستينيات من العمر جراء تعرضه

0: لجريمة إطلاق نار وقعت فجر هذا اليوم في مدينة شفا عمر. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن الفرقة الطبية كانت قد عثرت عليه داخل مركبة وهو مصاب بجروح خطيرة وأقرت وفاته في المكان. بدورها قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في هذه الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هذه التطورات يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 161 قتيلا من بينهم 12 امرأة.
1: إلى الشؤون السياسية الآن، رفضت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي مقترحا طرحه رئيس العربية للتغيير النائب دكتور أحمد الطيبي لتجاوز أزمة تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، يقضي بحصول العربية للتغيير على موقعين هما الثاني والسابع وترشيح النائب السابق المحامي أسامة السعدي للموقع السابع. وأكد التجمع في بيانه بأن المفاوضات بشأن ترتيب المقاعد قد انتهى وأن المرحلة الحالية هي للانطلاق بالعمل الانتخابي، موضحا أن اتصالاته الأخيرة جاءت بهدف الدفع نحو بدء عمل القائمة الثلاثية وليس لفتح مسار تفاوضي جديد.
0: إلى هذه القضية التي نتابعها في الأيام الأخيرة، أعلن المدير العام لوزارة الصحة مشيبر سيمانتوف دعمه الكامل للفرق الطبية العربية على خلفية ما وصفه بالخطاب العنصري وغير اللائق ضد العاملين العرب في الجهاز الصحي. وأكد بارسيمانتوف أن إدارة مستشفى رامبام كانت قد فحصت الشكاوى التي قدمت ضد الطواقم الطبية ورفضتها، وشدد على أن العمل المشترك بين العرب واليهود في الجهاز الصحي يشكل مصدر قوة ونموذجا للمجتمع الإسرائيلي برمته.
1: إلى ذلك، قالت عائلة عربية من مدينة الرملة أنها تعرضت لموقف عنصري في مستشفى السوتة في تل أبيب بعدما اتهم أحد أفرادها طبيبة بالامتناع عن علاج والدته بسبب كونها عربية. وفي حديث لراديو الناس قال صبري تايه أحد أفراد العائلة إن والدته انتظرت قرابة عام للحصول على موعد للعلاج لكنها غادرت المستشفى من دون تلقيه.
2: واحنا طالعين دكتورة فتحت لنا الباب وقالت تزمينه افتخاه واطلع برا. في واحدة تانية مبين انها دكتورة اخوت برضو لفتها واحدة ايش قالت وموثقة بالفيديو، اطلع برا في الساعة اخوتها تابي ايمة الخاء انت وامك لانه هاي دولة يهودية. للاخر احنا طلعنا لا علاج لا اشي وطلعنا مطحين ومع فضيحة وغير شكل. طب ليش كل التطور هذا؟ طب احنا استنينا الدور هذا حوالي سنة، ليش ما امي تاخذ العلاج؟ لا هددت لا غلطت، وأنا عينت محامي اليوم ومن هناك المحامي حيبلش شغل.
0: إلى الضفة الغربية الآن، حيث حذر نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف من انهيار وشيك للأوضاع في الضفة الغربية، ودعا إلى التعامل معها كحالة طارئة تتطلب تحركا عاجلا. وقال الأكبروف بأن طبعا وأمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين يدفعان نحو مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، محذرا من وصول سلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حد تعبيره.
1: في ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى خلال الأسابيع الأخيرة بلاغات عن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في منطقتي قسرة وجلود والاستيلاء عليها، واصفا هذه الأعمال بغير القانونية. وأضاف الجيش أنه أعلن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة أمام غير سكانها، مشيرا إلى ضبط إسرائيليين داخل سيارة إسعاف حاولوا استخدامها للدخول إلى المنطقة قبل إخضاع المركبة للتفتيش.
0: إلى هذه التطورات الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران، متهما طهران بالمراوغة والكذب في المفاوضات ومؤكدا بأن واشنطن تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن الخيارات أمامه تشمل مواصلة الضغط الاقتصادي أو توجيه ضربة عسكرية شديدة لإيران، مشيرا إلى أن طهران تواجه وضعا اقتصاديا صعبا وأن الولايات المتحدة تسيطر على مبالغ كبيرة من الأموال الإيرانية المجمدة.
1: من جهته، اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة بالتسبب في عدم الاستقرار في الخليج ومضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق لن يفتح ما لم تقبل

0: تستغل واشنطن شروط طهران، وفي مقدمتها إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وفي ذات السياق دعا مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي إلى الاستعداد لتنفيذ عمليات داخل أراضي خصوم إيران وتوسيع نطاق نشاطه بعيدا عن الحدود الإيرانية عند الضرورة.
1: على ذلك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة، مشيرا إلى تلقي ردود فعل إيجابية من الجانبين، وأضاف بأن قطر تدعم الجهود لإعادة فتح المضيق بأسرع وقت والتوصل إلى صيغة تضمن أمنه وحرية الملاحة فيه، مؤكدا أن المفاوضات ما تزال جارية.
0: وفي سياق متصل، أفادت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم بأنها استهدفت سفينة ترفع علم بنما في خليج عمان بعد محاولتها بحسب سنتكم خرق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكدة تعطيل السفينة بعد تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة. وفي سياق متصل كذلك، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية استهداف سفينة سعودية قالت أنها تحمل معدات عسكرية في مضيق باب المندب، فيما لم يصدر تأكيد سعودي بشأن هذا الهجوم.
1: إلى الحدود الشمالية الآن، حيث أفادت تقارير لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت الليلة منطقة دير سريان في جنوب لبنان. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف تبين لاحقا أنه نيران صادرة عن قواته في المنطقة التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي عدم وقوع إصابات، وأشار إلى أنه فتح تحقيقا في هذه الحادثة.
0: إلى الشؤون الدولية الآن، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استئناف العلاقات القنصلية بين إسرائيل وفنزويلا بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ العام 2009. وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على إقامة آلية لتقديم الخدمات القنصلية لمواطني البلدين ومواصلة التعاون في جهود الطوارئ وإعادة الإعمار عقب الأضرار التي خلفها الزلزال الذي ضرب فنزويلا في حزيران الماضي.
1: في ذات السياق، دانت وزارة الخارجية السورية اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري، واعتبرت هذه الخطوة انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أكدت الخارجية السورية أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الدول المؤيدة لقرار الجمعية العامة بشأن الجولان السوري من 97 دولة عام 2024 إلى 123 دولة في العام الماضي.
0: نبقى في الشؤون الدولية. قال رئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن كييف سلمت الجانب الأمريكي مقترحاتها بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا. وأضاف زيلينسكي أن واشنطن قادرة على تعزيز الدفاعات الأوكرانية، خاصة الدفاع الجوي، وممارسة ضغوط على موسكو لدفعها نحو إنهاء الحرب بدلا من إطالتها.
1: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الأمريكي.

0: جوردان عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات.

0: طبيعي نحبه.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
8: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: أربع عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
2: بعد أسبوع من الهدوء النسبي في المجتمع العربي، جريمة قتل جديدة هذا الصباح في مدينة شفا عمر.
1: تحركات لاحتواء الأزمة في القائمة المشتركة الثلاثية والجبهة والتجمع يؤكدان رفض مقترح العربية للتغيير.
2: وبعد موجة التحريض ضد الأطباء العرب، لجنة المتابعة تجند مرافقة قانونية للطواقم الطبية ضد التشهير والتحريض. إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هآرتس، هناك الكثير من العناوين ولكن ربما نبدأ بهذا العنوان السياسي. طبعا الحديث هنا عن كل هذه التطورات السياسية الأخيرة في داخل حزب الليكود، والعنوان الذي تورده صحيفة هآرتس: نتنياهو أعلن عن ثلاثة مواقع محصنة أو مضمونة لوزراء في قائمة الليكود وأثار غضبا كبيرا. طبعا الحديث هنا يدور عن جدعون سعر، حايم كاتس وإسرائيل كاتس، وطبعا هذه التحصينات التي كان قد أعلن عنها نتنياهو بالأمس في ساعة طبعا مبكرة أو أول أمس في الليلة الماضية، يعني كل ينظر إلى هذا الموعد وفق تاريخه المختلف. بكل الأحوال طبعا الحديث يدور هنا عن محاولة جديدة من نتنياهو بأن يضمن هذه المواقع لهذه الشخصيات النافذة في حزب الليكود، وذلك على ضوء طبعا كل التغييرات التي كان قد طلبها في داخل القائمة، وكل أيضا المواقع المحصنة التي ضمنها أو يعني طالب بضمانها له، وبدأ بالإعلان عنها رويدا رويدا. اللافت هنا بأن قرارات محكمة الليكود، المحكمة الداخلية طبعا للحزب، وموضوع التحصينات وكل هذه الإجراءات التي يقوم بها نتنياهو الآن تثير غضبا كبيرا جدا في داخل الحزب، وتؤدي إلى انتقادات داخلية كبيرة أيضا،

0: وهو الأمر الذي يزعزع استقرار هذا الحزب قبل فترة صغيرة وقصيرة من الانتخابات. فبكل الأحوال هناك انتقادات كبيرة جدا ضد نتنياهو، وهناك تصريحات تقول بأن الرجل يحاول التحكم بالحزب كما يريد، بدون انتخابات داخلية تقريبا، بدون إمكانية فعليا للتأثير على هذه القائمة، وهو يقوم بما يحلو له، وهذا يثير غضب شخصيات كثيرة في داخل الحزب.
1: ذات الموضوع نشرته في الصفحات الداخلية لدعوت أحرنوت هذا الصباح، وهو فعليا تقرير واسع لمراسلة الشؤون الحزبية مران أزولاي التي تكتب هذا الصباح تحت عنوان مأزق 2026. نقرأ من تقريرها: رغبة نتنياهو بقائمة أكثر توازنا وإدراك العديد من نواب ووزراء الليكود بأن مكانهم ليس مضمونا أدخل الحزب لسلسلة صراعات داخلية. مطلب رئيس الحكومة لتحسين 10 مقاعد، ومن بينهم لرئيس لرفيع المستوى مثل إسرائيل كاتس، حايم كاتس وجدعون ساعر، أثار ضده الكثيرين من بينهم تالي غوتليب ورئيس وحدة الدعاية السابق. 5 أيام قبل الانتخابات التمهيدية المصرية في الحركة يكتبون: الميدان الليكودي في حالة من الغليان أكثر من أي وقت مضى.
0: نبقى مع هذه التطورات السياسية، وطبعا نقف مع هذين المقالين كذلك في شؤون سياسية. أهرون رابينوفيتش هو طبعا من الكتاب في شؤون الحريديم، المختص كذلك أيضا في السياسة في هذا المجتمع، يكتب بأن مقربين من الحاخام يتحك يوسف، طبعا هو ابن عفاديا يوسف القائد الديني التاريخي للتيار الشرقي وتحديدا طبعا لحزب شاس، يقول أو تقول هذه الجهات أو المقربين أو كذلك الطلاب بأنهم يسمعون في الآونة الأخيرة الحاخام يتحاك يوسف يطالب بعدم التصويت لحزب شاس في أوساطه المقربة، ويقول بأنه يجب إسقاط حكومة نتنياهو، يجب إسقاط معسكر نتنياهو. هذا طبعا يأتي لربما في ظل ما يحاول أن يروج له تيار ما من داخل الحريديم بأن هناك خلافات بين الحريديم وبين حكومة نتنياهو بسبب موضوع التجنيد وكل هذه القضية. ولكن أيضا هناك في المقابل من يعتقد بأن كل ما يمكن أن يكون أو أن يبدو كخلاف بين الحريديم ونتنياهو ما هو إلا افتعال من قبل مستشارين نتنياهو لكي يظهروا للمجتمع الإسرائيلي العام بأن نتنياهو لم يعطي الحريديم ما أرادوه، وبأن هذا الخلاف على موضوع التجنيد هو طبعا بضد رغبة الحريديم، وهذا لربما قد يرفع من أسهم نتنياهو ومن حزبه في داخل المجتمع الإسرائيلي. في المقابل هنا طبعا خبر آخر أو مقال آخر يدور الحديث فيه عن طبعا التطورات السياسية كذلك في حزب الديمقراطيون، ويائير جولان الذي فعليا أعلن بأنه لن يعطي موقعا مضمونا لعناف تسنغاوكر، طبعا المعروفة من عائلات المختطفين والتي قادت حملة وكذلك أيضا احتجاجات إعادة المختطفين في حرب غزة، ومن أبرز الأصوات المناوئة والمناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طبعا تتحدث فعليا عن هذه الرغبة من قبل يائير غولان بعدم إعطائها هذا الموقع المضمون، ليس فقط لها إنما إلغاء كل المواقع المضمونة التي يمكن لرئيس الحزب أن يؤثر عليها، كل هذا تم إلغاؤه. وطبعا كانت تسنغاوكر قد ردت على غولان بغضب، وهو اعتذر وقال يعني بأنه يرفض كل موضوع التحصينات لأنه يعتقد بأنها يعني من الظواهر السلبية في السياسة الإسرائيلية.
1: يجب القول محمد بهذا الشأن بأن تسنغاوكر كانت فعلا من رموز المركزية لكل ما يتعلق في عائلات المختطفين، وفعليا كل ما يتعلق في الحراك الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو. وبالرغم من ذلك في إحدى المقابلات اللافتة والموسعة لتسنغاوكر فوجئت بأنها عرفت نفسها كيمانية، وأن بأنها
0: كانت تصوت ليكود
1: سابقا، ولكنها لا زالت تقول في سياق السؤال أو ردا على سؤال المحاور، أعتقد كان رفي رشف أنا آنذاك بكل ما يتعلق في يعني المعسكر الذي ترى به نفسها. قالت بأنها تندرج بإطار الأحزاب اليمينية. حتى سؤلت تحديدا إذا عرض عليك يمكن من الليكود أو ما إلى ذلك فقالت أنها لا تنفي هذه الإمكانية. وبالتالي لست متفاجئة من موقف الديمقراطيين بكل ما يتعلق في تزينغاوكر، وهذا مؤسف برغم من قدرات القيادية ومن إثباتها لنفسها، ولكن يبدو أنه يعني ما بين يعني

0: الخبرات القيادية وبين التوجهات الفكرية الأيديولوجية، الإنسان يبقى أسيرا لهذه التوجهات.
1: أنا سمعت من أكثر من جهة على فكرة في داخل الحزب، يعني في حزب يرجولان، يعني وصفوها بغير مستقرة، يعني بهذه العبارات كان الحديث يدور عنها. فلذلك يعني وأنا بوافق معك باعتقادي هذا قرار لصالح يائير جولان، لصالح الحزب وليس بالله.
0: ونحن نرى يعني طبيعة يعني الأشخاص طبعا الذين يدخلون السياسة في يعني أعوام الأخيرة. طيب ننتقل مجددا ربما من الصراعات في أروقة الأحزاب إلى الواقع، إلى الحياة الحقيقية، وهذا هو العنوان الذي يتصدر الصفحة الأولى من يدعوة أحرنوت: عاملة اجتماعية واحدة أو عامل اجتماعي واحد يتابعون 300 ملف أو 300 عائلة، معطيات مقلقة يقولون في دعوة أحرنوت. ونقرأ من هذا التقرير الموسع: هم أول من يلتقي بالعائلات التي توجه لمكاتب الرفاه الاجتماعي ويوصفون بدورية الطوارئ الخاصة بمجال الرفاه الاجتماعي، ولكنهم يعانون من أعباء كبيرة واستنزاف تصاعد منذ الحرب. في الحالات القصوى تظهر معطيات حديثة بأن كل عامل اجتماعي واحد يتابع مئات الملفات لوحده. هذه الأزمة بنهاية المطاف تؤدي إلى انسحاب الكثيرين منهم من هذه المهنة أو الانتقال لمنصب آخر في ذات المجال تحدد فيه أعداد المتوجهين. ويذكرون هون بعض المعطيات اللافتة، منها 15% من شواغر العمل الاجتماعي لازالت بدون طواقم، 40% منهم يتركون خلال عامين، و57% منهم يشيرون إلى تقديمهم الخدمات بمستوى متوسط لا أكثر. معطيات لافتة بالفعل
1: ومقلقة جدا. يعني هذا من ضمن الانهيار على فكرة. يعني من يتابع سناء باعتقادي بالسنوات الأخيرة، يعني كل المؤسسات على فكرة، يعني الناس بتفكر أنه بس موضوع الشرطة والأمن وما إلى ذلك، لا لا، تقريبا كل المؤسسات في إسرائيل يعني في دخولها، خلينا نقول في عقدها الثامن أو مع اقتراب دخول العقد الثامن، هناك حالة من الانهيار الشامل في كل المؤسسات.
0: صحيح.
1: مؤسسات الضريبة وصولا
0: كل ما
1: إلى
0: يتعاطى بالشؤون المدنية
1: وتقديم الخدمات
0: وتقديم
1: للناس.
0: الخدمات للناس، وفي المقابل نرى جهات يعني شرائح مستفيدة انتهازية كل ما لها عم بتكون أكثر سمنة وأكثر ثراء وأكثر يعني انتفاع من هذا الواقع.
1: بس
0: للأسف الشديد،
1: بس الغريب أيضا يجب أن نشير هنا يعني إلى أن مع كل ذلك، مع كل ما نراه والأوضاع الاقتصادية وغلاء، على فكرة يعني بدناش نحكي على غلاء المعيشة، يعني هذا أمر غير معقول أبدا.
0: صحيح.
1: يعني في دولة مثل إسرائيل بعد كل هذه الفترة وما إلى ذلك، ومع ذلك ما زلنا نرى بأن الغالبية العظمى من المصوتين في هذه الانتخابات ما زالوا يعني يقادون أو ينساقون خلف هذه الشعارات الرنانة والأمن والأمان ومش عارف إيش. ويعني
0: لأن هناك من يهتم بأن يشغلهم طوال الوقت في هذه المفردات وفي هذا الواقع،
1: مش إنه يعني الحكومة يعني هاي ما شاء الله عليها حققت أمن وأمان، يعني كل الحروب لم تنتهي بأي انتصار حقيقي ولا مطلق ولا أي شيء، ومع ذلك هناك بالفعل يعني جمهور مشوه ومشوش بتفكيره بكل ما يتعلق بالأولويات الانتخابية. يعني على فكرة حتى في استطلاعات الرأي مثلا، لما بنعمل في المجتمع العربي استطلاعات رأي بنشوف المعطيات، أكثر من 60% أحيانا 70% يريدون التصويت بسبب موضوع العنف والجريمة.
0: صحيح.
1: مثلا منطقي.
0: صحيح.
1: هذا فعلا ما يشغل الجمهور العربي هنا في البلاد. تطلع على أولويات المجتمع اليهودي، غريب جدا مش مفهوم، يعني كل موضوع مثلا الأمن والمشيلوت ومش عارف إيش والحوكمة، يعني هذه المواضيع التي يعني هذه الحكومة هي سبب أصلا في فشلها، وما زالت تحصل، يعني نتنياهو ما زال يحصل على 22 و23 مقعدا وأحيانا لربما أكثر من ذلك. طيب بكل الأحوال نبقى مع صحيفة هارتس وهذا المقال التحليلي هنا لعموس هرئيل، يكتب بأن ترامب يضيق الخناق على الحكومة، يعني هذا على فكرة يتصل مع ما كنا نتحدث عنه الآن، وبأن حكومة نتنياهو تبحث عن جبهات أخرى جديدة لربما مع اقتراب الانتخابات. طبعا الحديث هنا طبعا تضييق الخناق أولا بما يتعلق بإيران، يبدو بأن ترامب لا يعطي نتنياهو ما يريد قبل هذه الانتخابات، المواجهة مع إيران، ولذلك يعني وفق ما يكتبه عموس هرئيل بأن يعني هذه الحكومة تبحث عن جبهات أخرى، من بين هذه الجبهات ستكون لربما الضفة الغربية والقدس، هذه أكثر الجبهات السهلة على إشعالها أو توتيرها كما يحلل هنا من قبل حكومة نتنياهو، لأن جبهة لبنان هي بسيطرة شبه تامة من قبل إدارة ترامب وتمنع بأن يكون هناك أي تصعيد لربما خطير وكبير يؤدي إلى حرب. بما يتعلق في قطاع غزة، هناك ضغوطات مستمرة نراها الآن للتوصل إلى تسوية ما تحديدا، يعني مع هذه الضغوطات التي نراها من قبل الإدارة الأمريكية.

0: على العكس من ذلك.
1: طب في خبر آخر كذلك سأتوقف عن ترامب، لأنه لا يمكن أن يمر يوم واحد بدون ما أن نتوقف عن ترامب، حتى لو كان بالعناوين الفرعية في الصحف الإسرائيلية. وهذا هو الخبر، أزهرت تيسا باللغة العبرية أو تحذير من الطيران. ونقرأ من هذا الخبر: في ظل تبادل الضربات في هرمز فضيحة البيت الأبيض الجديدة، ونرى إلى جانب هذا العنوان صورة لترامب يصعد على متن طائرته إير فورس وان. نقرأ من هذا الخبر: بالذات في الوقت الذي يبدو بأن واشنطن وطهران تقتربان من إبرام اتفاق، خبر تهريب ترامب من الطائرة الرئاسية في تركيا خلال الحرب مع إيران فاجأت الولايات المتحدة. وفقا للتقارير، الإدارة ترفع من الإجراءات الأمنية حول الرئيس مؤخرا، وفي نادي الجولف التابع طبعا لترامب تم التقاط صور، اسمع منيح محمد، لحواجز إسمنتية ومركبات مزودة بقاذفات صواريخ. هاي في نادي الجولف تبعه، كيف البيت الأبيض. طيب، اتباعا لمحادثتنا بالأمس عن موضوع ترامب وأنه كيف تخبى في الكونتينر مع زميلنا محمد القاسم، بعت لي صورة كاريكاتير جميلة جدا كانت في الصحافة الأمريكية بالأمس، نرى بها ترامب سمين أكثر مما هو
0: طالمين علي. وحرام
1: يعني يتوسط الحرس الخاص به بقلب كونتينر فعلا في الطائرة التي تم تهريبه من خلالها، طبعا كونتينر المزود بالمأكولات التي توزع طبعا يعني للمسافرين، ومكتوب هناك طبعا في أعلى هذا الكونتينر سكاي هاي كيترينج. جميل.
0: طيب، يعني طبعا ترامب مادة لا تتوقف، إما للغضب أو كذلك أيضا للدعابة.
1: صحيح.
0: إذن هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، والآن ينضم إلينا زميل وديع عوابدي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير وديع.
2: هلا، صباحكم الخير محمد وسناء وكل المستمعين.
1: يعني للأسف
2: عليك اقتراح السناء.
1: يلا قولي.
2: بما أنه الرجل كان عينه على جائزة نوبل على أوسلو منذ أن صدر، تذكروا ليلة الخطاب اللي حكى فيه عن خطاب النصر، حكى فيه عن السلام وعن أنه العالم نبوة إشعياء الحقيقية، لن تكون هناك حروب وسيسود السلام وإلى آخره. بما أنه كل هذا طلع حكي فاضي والرجل بعيد عن جائزة نوبل للسلام، أنا بعتقد أن الرجل يستحق بالجدسة مش بالمزح لجائزة يعني مرموقة على المستوى العالمي في أدب الترفيه
1: بدون أدنى شك. أنا أتفق تماما، وخاصة على فكرة وديع يعني بأوساط الشباب بيموتوا على ترامب بغض النظر من أي خلفيات أيديولوجية أو فكرية، في شيء بهذا الشخص برغم مواقف العنصرية والفاشية والشعبوية والعنصرية خاصة تجاه العرب والمسلمين والفلسطينيين بكل يعني بدون أدنى شك، ترى وحتى المهاجرين طبعا الأجانب، يعني ترى بأنه لديه شعبية واسعة جدا لأسباب تتعلق في الدعابة والترفيه خاصة بأوساط الشباب.
2: إذا كان هذا من باب أنه بركس وبمزح وفيه ديناميكية وفيه كاريزما وإلى آخره بكون ممتاز، بس إذا كان أنه هذا الشعبية لدى الشباب تنبع من أنه هني بيشبهوه وأنه فعلا هذا جزء من الكتاب هذا اللي يتحدث عن عصر التفاهة، بتكون كارثة كبيرة.
1: صحيح.
2: بكل الأحوال ننتقل نحكي كلمتين عن صاحبه بإسرائيل.
1: يلا
2: أبو يأير، طبعا والموضوعان مرتبطان، في ورطة خارجية مع ترامب الآن. ترامب بده يهدي اللعب قبل الانتخابات النصفية، وهذا لا يصب يعني الماء على طحونة نتنياهو. نتنياهو يريد التصعيد، كل حدث أمني من شأنه أن يرفع من أسهمه واحتمالات بقائه في الحكم، ولكن نتنياهو يواجه الآن ورطة داخلية.
0: طبعا مع أني أنا مش متأكد وديع، يعني أنا بخالف المحللين الذين يعتقدون بأن يعني اندلاع حرب قد يخدم نتنياهو. أنا مش متأكد فعلا.
2: أزمة كنا
0: لا طبعا، أي باعتقادي أي أزمة ممكن تكون هي ليست لصالح نتنياهو قبل الانتخابات.
2: شو السبب أنه في حالة إرهاق
0: في لأنه حتى في داخل جمهور نتنياهو اليميني والشرقي، ويعني هذه الطبقات المسحوقة هي أيضا تعبت وملت وصار الوضع متعب، يعني حتى هاي الفزاعة الأمن بطلت تشتغل مع الناس باعتقادي.
2: يعني ربما أنا بالمقابل بسمع وبشوف وبراقب شو بصير في المجتمع الإسرائيلي، يعني مرات بقول إنه لا، الاستنتاج إنه شهية الانتقام والبحث عن حلول عسكرية وكل إشي بالعصا يعني باتت شبه عليها شبه إجماع في إسرائيل. بكل الأحوال يعني على الأقل هيك الإحساس، هيك الانطباع أنه نتنياهو بعشش إلا بمثل هذا المستنقع الأمني المتوتر، لكن ما يواجهه الآن في داخل حزبه ورطة كبيرة، ويبحث عن من خلال التعيينات عن تغيير وجه القائمة لتكون قائمة انتخابية متوازنة أكثر، مريحة أكثر إله بشكل شخصي، شعبية أكثر بالنسبة للجمهور للبيس لليمين تاعه، في ظل عدم

0: رضا واسع من بعض شخصيات الليكود، ربما تنجح العملية والمريض يموت كما يقول المثل، أنه في هناك ضجة واسعة. أنا لا أستبعد محمد وسناء أنه يوم الاثنين القادم اللي هو يوم البرامج، يوم الاثنين مش هيك؟
1: خمسة أيام بعد المسحية
0: ربما يحدث انفجار، هزة أرضية، هزات ارتدادية، انشقاقات، لأنه الحديث يدور عن أنه نصف أعضاء الكنيسة الوزراء بدي يروحوا على البيت، وهذا ربما من شأنه أن يدفع إلى المزيد من الانشقاقات، خاصة هناك من فتح الباب أردان وآخرون اللي بدهم يعملوا يعني أحزاب، بالأصل كانوا من في الليكود بيعملوا أحزاب أو كتل أو قوائم جديدة. هذا بكودنا كلمتين عن الأحزاب العربية، لأنه بدنا نحكي شوي، نأخذ نروح إحنا وياك وهيك بزيارة على رمبم على حيفا بموضوع الضجة اللي كانت. أنا بعتقد أنه يعني كنا نتحدث عن نتنياهو عن الأزمة، وفي هناك أزمة طبعا في الثلاثية، وأزمة على المستوى الشخصي بالنسبة للدكتور أحمد طيب رئيس العربية للتغيير اللي وصل للكنيسة من عام 99 في المشاركة بالمرة الأولى بالمشاركة مع التجمع، بعدين طبعا ضمن قوائم تحالفية مع الجبهة مع الموحدة ضمن المشتركة دون أن يكون ضمن قائمة مستقلة. اليوم أنا أعتقد شخصيا أن أقولها ولا أتردد أن أقولها يعني بملء الفم، رغم أنه لا توجد هناك عملية برايمرز واسعة داخل حزب الحركة العربية للتغيير، وبالمختصر المفيد بالسطر الأخير أحمد الطيب اليوم نتيجة كثير أسباب، إحنا بحاجة لتجربته في الكنيسة، التجربة الكبيرة المتراكمة، لكن في المقابل وبنفس واحد أقول أنه موجود في أزمة ثلاثية، في أزمة، وأنا أعتقد أنه خياراته قليلة، لم يعد بالإمكان أن ينضم لحزب آخر كالموحدة أو الحديث اللي بدور عن لقاءات مع جهات مختلفة لكلنا مكان وإلى آخره. الموحدة مزدحمة لكل شيء، إذا فات ساقالوبش الوضع بيكون كتير صعب، وفي أسباب واعتبارات أخرى لدى الموحدة.
2: أنا مش متفق معك كثير وديع، بس
0: قول.
2: لا أتفق أنه
0: أجمل من أنه نختلف بالرأي،
2: لا طبعا لا أتفق أنه الخيارات محدودة. أولا يعني باعتقادي سيناريو الثلاث قوائم هو السيناريو الأخطر على الجميع، وممكن أن يبقى واردا. ثانيا أنا بقول لك من حديثي مع جهات يعني مطلعة في الموحدة، ستمنع هذا السيناريو بكل الوسائل حتى لو اضطرت في نهاية المطاف لضم النائب أحمد الطيبي. سجل عندك،
0: احنا امبارح قلنا انه المنصور عباس يعني له رغبة ومصلحة مش مناورة ومحاولة مزاودة خبيثة مستوطنة انه الثلاثية تلملم اوراقها بسرعة وتنطلق، لانه هذا سيؤدي الى ارتدادات وانعكاسات سلبية على الكل بما في ذلك على واحد من احتساب التصويت.
2: صحيح.
0: السؤال اذا يعني الطيبي بتجربته الواسعة بعد كل اللي حصل انه يخوض الانتخابات ويعملها كما فعل التجمع في المرة الماضية، يعني عملية شبه انتحار، لكن بين هذا وذاك أنا اللي بدأ أقول لك يا محمد وصناء وكل من بسمعنا، الجبهة كانت اقترحت على الطيبي المكان الثاني والسابع، وكان قد رفض ضمن ثلاثية اللي اقترحت عليه فل سابع مش مناصفة أو بالتناوب إلى آخره. باختصار في غضب داخل الجبهة ما فهمته أنا في الساعات الأخيرة، لا توجد نية لدى الجبهة، هي صاحبة القرار الأول في هذا الموضوع، أن تفتح الباب من جديد، أن يعني تشير من جديد أو تؤشر من جديد للجنة الوفاق بفتح النقاش وعملية ترتيب من جديد، لن تتراجع عن قرارها باختصار. ولذلك أنا أقول أنه في نهاية المطاف مفضل الآن من أن يعود ويعلن الطيبي الحركة العربية للتغيير عن الانضمام ضمن القائمة الثلاثية، بعد ما يكون ذلك بعد أسابيع وتكون حرب الاستنزاف أو حالة الاستنزاف قد طالت الكثير وربما تؤدي إلى المزيد من الأضرار للكل. بكل الأحوال،
2: لكن سؤال وديع، يعني هذا السؤال المهم لمن يستمع إلينا الآن، وباعتقادي هذا السؤال الذي قد يوجهه كل مستمع للأحزاب، يعني إذا القضية أنه الجبهة اقترحت والله قبل ثاني وسابع والآن بدهاش تقترح لأنه بدهاش تغير رأيها، وأحمد الطيبي رفض سابقا والآن هو يقبل، هل هذا يعني هل هذا النقاش اللي احنا عم بنناقشه يعني أنا وياك وسناء معنا، يعني هل هذا النقاش بالفعل يعقل أمام جريمة هذا الصباح، أمام ما يحدث من تحريض أمام على الأطباء العرب، أمام ما يجري في كل أماكن في الضفة الغربية وفي القدس وفي غزة؟ يعني بدناش نحكي هيك الدنيا صبح، بدهمش الجماعة يعني شوي برضو هيك يعني شوية خجل أمام الناس وأمام تضحياتهم وعذاباتهم كل الأحزاب بدون استثناء طبعا.
1: وهذا ولم نتحدث عن البدائل والكارثة والمأزق والأزمة التي يعانى منها المجتمع على كافة الأصعدة وبشكل عام المنطقة، يعني بسبب يعني سياسات الحكومة، وبالتالي يعني هون المسؤولية أكبر بكثير من الأحزاب وقيادات الأحزاب ورغبات الأحزاب وأولوياتهم، مع الاحترام الشديد طبعا لجميع الأطراف.
0: القضايا التي

0: تنتظر الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر. القضايا الملتهبة التي يعني علق بها الفلسطينيون منذ سنوات خاصة بعد الحرب على طرفي الأخضر أكاد أكون غير مسبوقة. تستبطن تهديدات غير مسبوقة منذ نكبة 48. هذا صحيح، أنا على اتفاق كبير بهذا الموضوع. وإن كان بين قوسين أقول إنه الرهان على استبدال نتنياهو وإسقاط نتنياهو للبحث عن الفرج الإسرائيلي بهذا المفهوم بالنسبة للفلسطينيين على طرفي الأخضر أيضا مسألة فيها نظر وتثير أيضا وجع راس وفيها شيء من الإحباط، يعني إنه إحنا عاجزين عن أن نفعل شيء إلا نتمنى بسقوط نتنياهو العمل، مع إنه أنا طبعا القصة مركبة مش بالضبط هيك. لنا دور في عملية استبدال الحكومة اللي تعتبر هي الأخطر. بالمقابل محمد السناء، الأحزاب العربية تصبح يعني إذا نتعامل معها بنوع من الطهارة المطلقة، ساعتها احنا نفترض أن السياسيين هن رهبان في دير الفرنسيسكان، وهذا غير موجود. السياسي كمان في له حسابات شخصية واعتبارات غير، هذا مضبوط. لكن ومع ذلك وبعد ما قلنا هذا الكلام، أنا أتفق مع التوصيف اللي بقول أنه اللي فينا بكفينا، وأنه النزيف اللي منعيشه في كل الجبهات يقتضي أن لا نكون في هذا النقاش في مثل هذا الصباح في راديو الناس، وأن يتم لملمة الطابق على السريع، خاصة أنه أخلاقيا كما قلت غير صحيح، وخاصة أنه انتخابيا هذا بمثابة نزيف. ولذلك نتمنى أن نتحدث في الأيام القادمة عن أنه انطلقت الثلاثية مقابل الموحدة تربطهما اتفاقية فائض أصوات، وننتقل من أجل الدفاع عن مش بالشعار وبالحكي الفاضي هذا اللي بتكرر وبفقد معناه من التكرار، دفاعا عن مصلحة ومستقبل وحياة
1: عن وجود الناس
0: الأولاد والأحفاد بالمعنى الحرفي للكلمة.
1: صحيح، بدون أدنى شك.
0: الروح على رمبام هذا يتكلم.
2: يلا سريعا تفضل.
0: كانت الحادثة هي خطيرة، أنا أعتقد أنها ليست الأولى وليست الأخيرة، ستتكرر. هناك جهات تتغذى على خطاب الكراهية والعنصرية، ستفتعل المزيد من مثل هذه الافتراءات. ولذلك كان مهم أنه تكافل عدد كبير من الأطباء والممرضين اليهود في هذا الموضوع، منظمات طبية وصحية أيضا رفعت صوتها، مدير عام وزارة الصحة عمل زيارة إلى آخره. بدنا نبعث تحية للأستاذ فؤاد عزام، هو طبيب عربي مشهور، كتب امبارح شيء اللي أنا أعتقد ينبغي أن يمثل كل الأطباء العرب. أنا عربي وأنا طبيب فخور، هناك دم إنساني ولا دم عربي ويهودي إلى آخره، ولا تحكموا علينا من خلال لغتنا وهويتنا، أحكموا علينا على مهنيتنا العربية، ليست لأحد اتهام. دكتور فؤاد عزام محمد سناء بقول أنا عربي وأنا طبيب وأنا فخور، وإحنا من كله إحنا فخورين فيك دكتور فؤاد عزام، وبكل أمثالك هذا موقف إنساني مهني أخلاقي شجاع، لأن الصمت والخوف والتردد سيأتي بالمزيد من التحريض والمزيد من الضرر. أن تكون محترما هذا يعني أيضا أن تكون لا وأن ترفع صوتك، لأنه إحنا باختصار لن نريد أطباء ومهندسين ومحامين ناجحين ونطلق الزكوكيم ويكونوا جبناء وخنوعين حينما يتم التطاول عليهم والكذب والإفتراء عليهم، إنما يكونوا أيضا غير مترددين في الالتزام بالحق والحقيقة، وأنه ما يكونوا لا مبالين تجاه قضايا مجتمعهم وشعبهم اللي كنا نحكي فيها. إشارة تاريخية لرمبم اللي كان اسمه مستشفى حمزة قبل نكبة حيفا، وإذا بتلاحظوا كيف كل القضايا تتصل ببعض البعض ضمن الكونفليكت الكبير الصراع. أسسه طبيب لبناني يدعى نايف حمزة اللي مولود في لبنان في 1895 في قرية عبية، تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت الأيوبي، وكالكثير من المثقفين والأطباء المانيين أجوا على فلسطين في تلك الفترة اللي كانت ملاذ ومحل شغل، وحيفا كانت عروس حوض البحر المتوسط الشرقي بسبب الكثير من الأسباب، وكانت يعني محل اقتصادي كبير مزدهر. باختصار الرجل جاء وعمل في هذا المكان في هذا المستشفى، وقام ببنائه في ثلاثينيات القرن الماضي داخل دير رهبات الكرمليات في مدينة حيفا، وأصبح طبيب جراح، وما لبث أن عين مدير المستشفى حتى 48، وصار المستشفى يعرف على لسان العام والناس مستشفى حمزة. وفي كثير من الروايات الشفوية والمكتوبة اللي تتحدث عنه كيف أنقذ ناس كثير. المؤرخ الراحل الله يرحمه سهل عليه قيس فرو ابن الكرمل بقول انه والده ماضي حمزة مدين بحياته للدكتور نايف حمزة بسبب عملية جراحية نادرة معقدة في هذه الفترة، وكذلك انقذ شقيقه يعني عمه للأستاذ الراحل قيس فرو. سعود الأسدي ابو تميم من كله الله يصبحك بالخير، شاعر العامية الكبير، يكتب وكان قد كتب قصيدة في هذا الموضوع في رواية شفوية وفي برنامج خارج الضوء قبل كم سنة. قال إنه أصبت أنا وابن 4 سنين بمرض التيفويد، كان وقتها ساكنين في دير الأسد. فالوالدة بدها تنقله على مستشفى حمزة، ووالده قال تغلبش حالك، الولد يا صابح يا ماسي، بسبب إنه التيفويد بهذيك الفترة فش له دواء، بسبب إنه الطب ما كانش متطور زي اليوم، ما ردتش عليه، راحت لهناك من باص لباص ومرت حتى مشي وصلت إلى هناك. وبكل سعود الأسدي أنه وضعوه في غرفة عزرائيين بن كوسين، اللي المريض بالتيفويد بهذيك الفترة كان يحجر في أوضة عزرائيين، غرفة الموت كما كان يقال بهذيك الفترة بسبب حالته الميؤوسة. لكني رفضت عزرائيين بوجهه وقلت له ما بتسعى لحالك، حط ديلك بين جريك وأهرب، وهكذا أنا نجوت من الموت. كلمة أخيرة وهذا يرتبط بموضوع الجوهر بدقيقة محمد وسناء، مهم هاي جدا.
2: أقل وديع بدنا نطلع على الإعلانات، تفضل.
0: طبيب فلسطيني من عكا مقيم أو كان مقيم في إيرلندا اسمه عبد اللطيف اليشرطي، لقيته أنا بالصدفة في عكا قبل كم سنة في مناعة عكا، وما أجمل اللقيا بلا معادي. بقول أنا اشتغلت في رمبم، أنا في حديث بينه وبينه، كان عدد كبير من الأطباء العرب واليهود كان يشتغلوا، ولا حدا يجيب سيرة حدا على خلفية قومية ولا الصراع أثر علينا، عملنا بمهنية وبعلاقات طيبة جدا. هذا غايد من فايد عن مستشفى رمبم، وللحديث تتم طبعا.
2: الحديث على فكرة وديع، يمكن أنا شفت بعتقد لفتي على السوشيال ميديا، لا أذكر من مين، أنه أغرب شيء في كل هذا الموضوع على الناس المتضايقة أنه يعني في عرب بيحكوا باللغة العربية وأطباء باللغة العربية في رمبم، أنه اسم المستشفى الذي سمي على اسمه يعني هو مشي بن ميمون أو موسى بن ميمون، وهو أندلسي قرطبي من أهم الشخصيات اليهودية، هو نفسه متحدث لغة عربية، فالمستشفى مسمى على اسم رجل كتب وأرخ وتحدث بالعربية، وأنتم متضايقين أنه في ناس بيشتغلوا فيه بيحكوا بالعربي. ما لكم كيف تحكمون
0: عن كيف يتم استذكار هناك لموسى بن ميمون في رمبم، ولكن كما كنا الحديث تتم. الله صباحكم الخير محمد وسناء.
2: يسعد صباحك. أسمين وديع عوضي، فاصل قصير ونعود لنواصل، ابقوا معنا.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك، مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: دور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
3: ميلوتال طبيعي نحبه.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة.
7: خاضع لشروط الحملة.
8: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: حملة كبسولات نخلة في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
11: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.

0: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: ثمانا وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
3: إذن لهذا الشأن مجددا، أعلن رئيس لجنة المتابعة بالأمس بأن لجنة المتابعة ستوفر مرافقة قانونية لكل فرد من الطواقم الطبية العربية من أولئك الذين تعرضوا للتحريض أو التشهير، وذلك طبعا في عقاب موجة التحريض العنصري التي لاقت دعما من قبل الوزيرين إيتمار بنغفير وإسرائيل كاتس. طبعا تأتي هذه الخطوة في ظل نقص كبير جدا في السنوات الأخيرة لتحركات جماعية للمؤسسات وكذلك أيضا للقيادة العربية لحماية المواطنين العرب في مثل هذه المواقف، خطوة لربما إيجابية ولافتة، ونتحدث بشأنها مع دكتور جمال زحلقة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير.
4: صباح الخير.
2: أهلا بك دكتور جمال، يعني خطوة بالفعل مباركة، نسألك بداية عن تفاصيلها وكيف ستتم فعليا.
4: يعني من ناحية العملية، نحن يعني كلجنة متابعة أو مؤسسات أخرى لا نستطيع التوجه إلى القضاء في قضية تشهير. الذي يستطيع أن يتوجه إلى القضاء في قضية تشهير هو الشخص نفسه الذي شهر به. لهذا السبب نحن يعني كان هناك بعض التوجهات من أطباء ومن صحفيين وآخرين بأنه يجب أن نفعل شيء على المستوى القضائي، وأنا أجريت اتصالات مع عدة جهات في هذا الموضوع، وهناك مجموعة من المحامين المختصين في موضوع التشهير على خلفية عنصرية، وبالإمكان يعني تجنيدهم لمساعدة أهلنا وشبابنا وصبايانا اللي في المستشفيات الذين تعرضوا، مستشفى رمضان تحديدا، لتحريض عنصري أرهن. لكن هذا نحن لا نفرض عليهم ذلك، يعني هم عليهم أن يختاروا كل إنسان وظروفه وحالته أو يريد أو لا يريد، لكن الأداة والمساعدة متوفرة وموجودة وجاهزة للعمل الفوري.
3: طيب دكتور، هذا على الجانب يعني المتعلق في هذه القضية العينية. في المقابل هناك من يسأل، يعني وتحديدا بعدما يعني أعلنتم عن هذا القرار أو عن هذه الخطوة، إلى أي مدى نحن يعني ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وأنت رئيسها يعني هي الجهة المعنية بتنظيم المجتمع العربي، بتنظيم حراكه، بتنظيم تحركاته، بتنظيم تمثيله وما إلى ذلك، إلى أي مدى أنت تعتقد بأن يعني ما نراه الآن ومع اقتراب الانتخابات تحديدا هناك حاجة ماسة للبدء بالتحرك في هذا الجانب لحماية المواطنين العرب من كل ما نراه من قبل هذه الحكومة التي يبدو بأنها ستصعد أكثر فأكثر مع اقتراب الانتخابات؟
4: يعني بالتأكيد أنه موجة العنصرية هي ستزداد كلما اقتربنا من الانتخابات، وكلما أحس اليمين الإسرائيلي بأنه سيخسر الانتخابات، وأنه التحريض على العرب يعني يأتي له بالمزيد من القوة. يعني انظر، كل سياسي يحرض تحريضا عنصريا يعني يفترض أنه هذا التحريض العنصري له شعبية بالشارع، يعني هؤلاء انتهازيون. يعني حتى أنا مرة قلت لهم أنه وين عنصرية أيام زمان، العنصري كان عنصري، الآن عنصري هو شقفة انتهازي وهم أنه يعني يصوتوا له وينتخبونه في الانتخابات، هذا الهم الأول بالنسبة له.

0: وأن يحظى بشعبية. أما القول بأنه والله شعبيتك تتعلق بعنصريتك، هذا دليل أنه في هناك خلل كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي، وليس فقط عند السياسيين. يعني لو كان مثلا أنه والله الحالي أنه اللي بيدعو للديمقراطية وللمساواة ولحرية اللسان ومعاداة العنصرية يحظى بشعبية، لكان الكثير من السياسيين الإسرائيليين يعني بهذا الاتجاه. فهذه الدائرة يعني السياسيون يعني يغذون العنصرية، والعنصرية تدفعهم في الشارع، تدفعهم إلى المزيد من العنصرية كي يحصلوا على قوة سياسية. هذا يعني هذه الدائرة نحن لا نقبل أن نكون ضحاياها، ونحن ندافع عن أنفسنا. وأن الخطوة التي تحدثت عنها أنه يكون هناك دعم قانوني لقضايا تشهير عنصري، فباعتقادي أنه هذا يعني نحن انتقلنا إلى حالة هجوم وليس فقط حالة شكوى ودفاع.
1: طيب دكتور جمال، يعني بالصورة العامة لماذا لا يتم تعميم هذه الدعوة ليس فقط للأفراد أو الأطقم الطبية؟ لأنه نرى مؤخرا هناك الكثير من الاعتداءات الأخذة بالتفاقم في الحافلات، في المستشفيات، متنزهات، شواطئ بحر، أماكن عامة، ضد الكثير فقط لكونهم عرب. ولذلك أريد أن أسألك، هل من رؤية ربما توسيع هذه المبادرة بداية، وبالجانب الآخر ربما لمأسسته كي لا تكون طفرة يعني عابرة تنتهي مع انتهاء حدث معين أو قضية تم توثيقها ووصلت بنهاية الأمر للإعلام؟
0: يعني هذا طبعا هذا الاتجاه، نحن نلمس أنه هناك تفاقم غير مسبوق في التصرفات العنصرية ضد السائقين وضد العاملين وضد السياسيين وضد المحامين. وعلى هذا الأساس يعني سيكون هناك اتصالات مع مؤسساتنا القضائية ومؤسسات مكافحة العنصرية وحقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية المختلفة، حتى نستفيد من ما هو قائم في المجتمع. يعني نحن لا نستطيع أن من ليلة وضحاها أن يكون نبني مؤسسة هكذا. المهم أنه في عنا قوة تنسيق وعمل مشترك باعتقادي سيأتي بنتيجة. نحن أنا أوافق أنه نحن بحاجة إلى تنظيم هذه المسألة، مسألة مكافحة العنصرية ودعم ضحايا العنصرية الإسرائيلية المتفاقمة. هناك حاجة مجتمعية قوية جدا، ونحن سنسعى لتلبية هذه الحاجة من خلال تنظيم ما هو قائم وبناء يعني مؤسسات أو توجهات جديدة تلبي الاحتياجات.
2: طيب دكتور، بما تبقى معنا من الوقت، يعني نريد أن نستغل وجودك معنا ونسألك حول ما تراه يعني من هذه الأزمة التي تسيطر على تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. بالأمس النائب أحمد الطيبي طرح هنا على الهواء مباشرة في راديو الناس مبادرة المقعد الثاني والسابع وما إلى ذلك. ما رأيك أولا بهذه الأزمة؟ هل تعتقد بأنها قريبة إلى الحل؟ وهل لكم دور أيضا؟ يعني أعرف طبعا حساسية المتابعة والكنيسة، وأنت يعني في نهاية المطاف منتخب لرئاسة المتابعة، وهناك جهات لا تدعم الكنيسة في المتابعة، ولكن بكل الأحوال يعني هذه أيضا قضية تشغل الجميع.
0: يعني محمد أنت بتعرف أنه أنا ميول الشخصية من زمان مش من اليوم، يعني هو ميول وحدوية، وأناشد الجميع أن يتحدوا. نحن طبعا أنا لا أتدخل بالمفاوضات، لكن آمل وأدعو حتى أن يتحدوا وأن يتفقوا بما فيه مصلحة مجتمعنا. الخلافات الداخلية بهذا الشكل لا تفيد، وحتى تبعد الناس عن السياسة. طبعا نحن بحاجة إلى نقاش سياسي معمق حول توجهاتنا في قضايا مصيرية مثل الخدمة المدنية، ومثل موضوع موقفنا من الحكومة، وكيف نعمل لمواجهة اليمين الفاشي في إسرائيل، قضية النقب، قضية العنف، يعني قضايانا لا أول لها وآخر. هناك اجتهادات كثيرة، يجب أن يكون هناك نقاش يثري ويجند الجمهور، لا أن يكون هناك نقاشات وخلافات يعني باعتقادي أنه طفت على السطح وانفجرت، وهذا يعني سبب ضرر للعمل السياسي بشكل عام.
1: ونحن طبعا نضم صوتنا لصوتك. نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة دكتور جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
3: أحوال الطقس برعاية
4: شليخت طنبور، بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: إذن يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اليوم أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية ويكون الطقس حارا بوجه عام. بذلة إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، فاصل قصير ونعود نواصل معكم، لا تذهبوا بعيدا.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، حين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
2: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
6: فاينل سيل في فاكس هوم،
7: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: بعد أسبوع من الهدوء النسبي في المجتمع العربي، جريمة قتل جديدة هذا الصباح في مدينة شفا عمر.
1: تحركات لاحتواء الأزمة في القائمة المشتركة الثلاثية والجبهة والتجمع يؤكدان رفض مقترح العربية للتغيير.
0: في عقب موجة التحريض ضد الأطباء العرب، لجنة المتابعة تجند مرافقة قانونية للطواقم الطبية ضد التشهير والتحريض.
1: إلى قضايا العنف والجريمة الآن. قتل رجل في الستينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة شفا عمر، وبهذه الجريمة يرتفع عدد

0: جريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 161 قتيلاً بينهم 12 امرأة. للحديث حول مشمل هذه التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا ضياء حج يحيى. صباح الخير ضياء.
1: الخير سلام محمد وكل المستمعين.
0: أهلا بك. يعني بداية نسألك عن تفاصيل هذه الجريمة وهل من معلومات أوفى رشحت عنها في هذه المرحلة؟
1: نعم، يعني بالفعل جريمة قتل وقعت صباح هذا اليوم، راح ضحيتها هشام حجيرات من سكان مدينة شفا عمر، قتل بإطلاق رصاص بحسب التفاصيل المتوفرة. فإن الضحية تعرض لإطلاق رصاص وهو داخل مركبته وأصيب بجروح بالغ الخطورة، اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرة بالإصابة على الفور. بحسب الشرطة أفادت أنها فتحت يعني تحقيقا في هذه الجريمة، ووصلت قوات من الشرطة وباشرت في أعمال التمشيط بحثا عن مشتبه بهم إلى جانب جمع الأدلة، ولكن حتى هذه اللحظات تفشل في الإعلان عن معتقلين أو حتى تحديد الخلفية بشكل واضح. طبعا بحسب بيان الشرطة الذي نشر قبل قليل فإن خلفية الجريمة جنائية، فيما ملابساتها لا تزال قيد التحقيق. كما ذكرنا أن الضحية هو من سكان مدينة شفا عمر. أيضا يعني في ملف آخر تشهد مدينة شفا عمر يعني حالة من التوتر والقلق بعد اختفاء الشاب شريف طاهر قبل عدة أيام، هنالك شكوك حول حياته. يعني حتى هذه اللحظات الشرطة لم تتوصل إلى طرف خيط حول هذا الاختفاء.
2: طبعا ضياء، نحن نتحدث عن يعني هذا النزاع الدامي الذي لربما يعني أدى إلى عدد كبير جدا من الضحايا منذ فترة طويلة تحديدا في منطقة شفا عمر، والسؤال الذي يطرح هنا إلى أي مدى يعني نحن نرى يعني بأنه كان هناك أسبوع من الهدوء، قبل ذلك كان هناك فترة أكبر ثم تعود من جديد جرائم القتل هذه، هل هناك تفسيرات من الشرطة أو هل هناك محاولات على الأقل من الشرطة للحديث يعني عن كل هذا الهدوء الذي ينقطع بعد كل فترة نسبية؟
1: نعم، يعني بالفعل أولا الشرطة تقول أنها يعني دخلت على على مكافحة الجريمة بكل الوسائل المتاحة لها وعززت من قوات الشرطة، ولكن يعني نرى ذلك أيضا محمد على أرض الواقع، ونرى ذلك أيضا بانخفاض نسب الجريمة. طبعا ليس فقط تدخل الشرطة أو تكثيف قوات الشرطة والتدخل في ملفات القتل بصورة أكثر وأعمق، إنما هنالك عوامل أخرى يعني أدت إلى هذا الانخفاض. ولكن كما ذكرنا يعني سابقا أن يعني هذا يعني كل هذه الخطط وكل هذه التحركات والخطوات التي تتخذها الشرطة لا يلازمها خطة بالفعل لتفكيك البؤر الإجرامية. كما ذكرت يعني نتحدث هنا عن صراع قد قتل فيها أكثر من 35 شخصا خلال 3 سنوات، وهنا لا نحتاج فقط إلى فك رموز جريمة أو 2 أو 3، نتحدث هنا عن وجوب خطة شاملة وكاملة ومتكاملة لتفكيك هذه البؤر الإجرامية حتى لا تعود في مرحلة أخرى. فيما بقيت هذه البؤر الإجرامية وبقيت هذه المجموعات على ما هي، بل وتضاعفت قوتها الاقتصادية وقوتها أيضا نقول يعني العسكرية والمسلحة، سوف تعود هذه الصراعات إلى ما كانت عليه ولن تذهب إلى أي مكان آخر. ونرى ذلك يعني في الفترة الأخيرة هنالك يعني على الرغم من الشهر الأخير شهد يعني انخفاضا دراماتيكيا في عمليات إطلاق الرصاص، ليس فقط جرائم القتل، ولكن نرى أن في الأسبوعين الأخيرين بدأت تعود هذه الجرائم رويدا رويدا.
2: طيب إذا يعني نحن سنتابع طبعا معك كل هذه التطورات، ويعني كما ذكرنا 161 قتيلا منذ بداية هذا العام، ويعني هذه الحصيلة لا يبدو بأنها يعني على الأقل ستتوقف قريبا. مراسلنا ضياء حج يحيى، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك.
2: إلى شؤون السياسية الآن، وبالعودة طبعا إلى كل هذه التطورات التي تحدث في الآونة الأخيرة، رفضت بالأمس وإن كان بشكل غير رسمي وقاطع، ولكن رفضت الجبهة والتجمع أيضا التسوية التي

0: لقد طرحها رئيس القائمة العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي في حديث له مع راديو الناس، وذلك طبعا في محاولة لتجاوز الأزمة التي تتعرض لها المفاوضات بشأن إعادة تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. وطبعا يعني في ظل كل ذلك هناك العديد من المحاولات والعديد كذلك من المبادرات لاحتواء هذه الأزمة. طبعا من كان قد أطلق كل مشروع الوساطة، وطبعا كذلك أيضا انتهى الأمر بإصدار هذا القرار الملزم الذي حصلت الأحزاب عليه والتفويض كذلك هي لجنة الوفاق الوطني، ولذلك نريد أن نستطلع الأوضاع، هل من جديد، هل من تطورات أيضا في هذا الجانب؟ وينضم إلينا بروفيسور مصطفى كبهة المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني. صباح الخير.
1: صباح الخير. أهلا بك بروفيسور مصطفى، موقفكم بداية من تطورات الساعات الأخيرة وما يبدو لأول وهلة كابتعاد فرص تقريب وجهات النظر بين المركبات الثلاثة بعد رفض العربية لتغيير قراركم واعتراض الجبهة والتجمع على تسوية التغيير.
2: نحن لسنا طرفا في أي تطورات، ولم نكن على علم بأي شيء جديد حصل منذ أن عرضنا على الأحزاب قرار لجنة الوفاق وتم قبوله من قبل الجبهة والتجمع ورفضه من قبل العربية للتغيير.
0: يعني فعليا لجنة الوفاق ليست طرفا في كل هذه التسويات التي تحدث، ولكن نستمع من كل الجهات بأن
2: لا أعرف عن أي تسويات تتحدث. يعني
0: ما كان قد يعني ما كان قد طرح على لسان رئيس الحركة العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي بأنه يعني قد يكون مخرج هذه الأزمة المقعد الثاني والسابع، ولكن القضية ليست بالتفاصيل، إنما لربما هناك يعني وجهات نظر نستمع إليها، وهي الغالبية تقول بأن أي تسوية من جديد أو أي قبول لحل هذه الأزمة يجب أن يعود وأن يمر من لجنة الوفاق الوطني أو من خلال لجنة الوفاق الوطني. وعليه لربما نريد أن نسأل في هذا الجانب، في حال كان هناك قبول أو على الأقل تفاهمات بين الأحزاب من جديد، لجنة الوفاق الوطني ماذا سيكون دورها أو كيف سيكون موقفها؟
2: لم يتوجه إلينا أحد في هذا الصدد. طالما لم يتوجه إلينا أحد فنحن لسنا يعني نعمل على عملية توقعات. إحنا موقف لجنة الوفاق كما كان وكما سيبقى هو موقف توافقي وحدوي يؤيد اتفاق الأحزاب، وطرحنا معادلة لتكفل ذلك. هناك من قبلها وهناك من رفضها، نحترم كل القرارات. لجنة الوفاق هي لجنة تطوعية تعتقد بأن من تعهد بشيء ووقع على شيء عليه أن يحترم ذلك.
1: بروفيسور مصطفى دعنا نسألك بالمبدأ الآن ونحن في هذه الوضعية، هل من استعداد لديكم في الوفاق لفتح المجال لإعادة النظر في القرار، أم هذا هو القرار النهائي ولا مجال لإجراء المزيد من التعديلات أو فتح مسار التفاوض مجددا؟
2: إخواني، هناك يعني ناموسيات لقضية الوساطة، هناك من يفوض وللتفويض أحكام، هناك من يعمل في إطار هذا التفويض ويصدر حكمه وبذلك تنتهي الأمور. هذا ما حصل بالضبط، وأريد أن أضع الأمور في نصابها. لجنة الوفاق أوكل إليها في الأول من آب بعد أن يعني عجزت الأحزاب عن الوصول إلى معادلة، وقد كتب لنا كل حزب تفويضا رأينا من الواجب أن يوقعوا على شيء على سك وساطة مشترك بنص واحد بأحكام واحدة، وقيل فيه بشكل واضح هذه الأحزاب تفوض لجنة الوفاق تفويضا وتوكيلا لا رجعة فيه، بمعنى بأنها تقبل أي نتيجة، وتوقعنا أن يكون الوضع كذلك. اجتهدنا هناك يعني وتدارسنا الأمر. الآن بعد ذلك جلسنا ثلاث جلسات عرضنا فيها معايير وتم الاتفاق من قبل كل أعضاء لجنة الوفاق على هذه المعايير، ويعني تم الاتفاق بعد ذلك على عملية صياغة معادلة وفق هذه المعايير. جيء بها معيار إلى لجنة الوفاة في جلسة ثانية ووفق عليه واحدا وبعد ذلك النتيجة عرضت والقائمة عرضت ونوقشت نقاشا طويلا دام أكثر من ساعتين ونصف بندا وكل من يقول غير ذلك هو يجارب الحقيقة للأسف الشديد.
0: طيب ولكن
2: وبعد أن نوقشت هذه الأمور التزم من يعني طرح للتصوير وكانت النتيجة 6 أعضاء أيدوا، عضوان اعترضا وعضوان عرضا، والكل التزم أن يلتزم بهذه النتيجة وأبلغنا النتيجة للأحزاب، بمعنى كل العملية حصلت حسب القواعد المتبعة في ما يسمى قانون الوسط.
0: مفهوم. طبعا بروفيسور أعتقد أن لا أحد يمكن أن يختلف على يعني هذه السيرورة التي طرحتها وهذا ما حدث فعلا، ولكن الأمور آلت إلى غير ما توقعتموه ولربما توقعه الجميع، ولم تؤدي هذه الوساطة أو هذا القرار إلى الحل بسبب الرفض الذي جاء من قبل العربية للتغيير. السؤال الذي يطرح هنا الآن، لأن الأزمة ما زالت قائمة، ويعني لجنة الوفاق كما عودتنا دائما كانت منفتحة حتى في لحظات الأزمات على كل الأحزاب، في حال كان الآن هناك ونحن نرى بأن هناك محاولات أو مبادرات أو تحركات، دعنا نقول في حال كان هناك تسوية أو تفاهمات معينة بين الأحزاب وتم إعادتها أو طرحها على لجنة الوفاق، هل يمكن أن تقبلوا يعني باب أو تفتحوا باب النظر من قبلكم في هذه التسوية والتفاهمات مجددا؟
2: كما قلت لك آنفا، لجنة الوفاق مع الوحدة، لجنة الوفاق تريد أن تكون هناك قائمة ثلاثية كما أرادت أن تكون قبل ذلك قائمة رباعية، ونحن يعني طالما هناك كل شيء باب يفتح وكل محاولة فيها الخير لمجتمعنا نحن لا نعارضها ولا نقف في سبيله.
1: وصلت الفكرة. نريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة بروفيسور مصطفى كبهة المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكما.
0: طيب يعني هذا تصريح مهم ولافت سنة يجب الإشارة إليه، ولربما أيضا هذه رسالة واضحة كذلك للأحزاب بأن يعني موضوع هذا التصلب بأنه خلاص انتهينا وهذا الموجود يعني يجب أن يعني إما هذا أو لا، باعتقادي هذه رسالة هامة من لجنة الوفاق. المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة يقول كل محاولة فيها الخير لا نعارضها وكل مبادرة لن نقف في سبيلها، على أن لربما تشكل الثلاثية وحتى الرباعية من جديد. إذن لجنة الوفاق الوطني تفتح الإمكانية وتبقي هذه الإمكانية، وهذه طبعا يعني وهذا تصريح هام جدا في هذا الجانب بأن الأمور ما زالت ممكنة للوسطاء وللتغيير وكذلك أيضا لفتح باب الاتفاق بين الأحزاب العربية. تحدثنا كثيرا عن مبادرات مختلفة سناء، من بين هذه المبادرة ما كان قد أطلقه أيضا في الأيام الأخيرة رئيس المجلس المحلي في كفر مندا السيد علي خضر زيدان. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ علي.
3: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
1: وربما أنت يعني أستاذ علي بإطار هذه المحاولات لتوحيد الصفوف يعني بمشاركة ربما كذلك مع رؤساء سلطات أخرى، أطلقت نداء للقائمة الموحدة لضم النائب الطيبي حرصا على عدم الذهاب في قوائم منفصلة قد تفضي بطبيعة الحال إلى خسارة ألاف الأصوات قبيل الانتخابات. لو تحدثنا قليلا عن هذه المبادرة ويعني إلى أي مدى تلمس يعني هناك استعداد كذلك لدى الموحدة في الذهاب في هذا الإطار؟
3: العزيزة، بالنسبة للوفاق، الوفاق جدا مهم، الوفاق أقيمت من أجل توفيق الأحزاب للوصول إلى صيغة متفق عليها، وكيف حكى أخونا المفصل مصطفى كبهة أن الباب ما زال مفتوحا، يعني التمترس والتعنت وعدم الإنصاف لما يحدث في الشارع العربي هو بحد ذاته يعني مش أقول جريمة كبيرة إنما يؤدي إلى ضياع وهدر كثير من الأصوات. يعني في 2022 احنا فقدنا ما يقارب 140 ألف صوت أو أكثر من ذلك بسبب أنه ما كان في وحدة وما كان في اتفاق. فعشان هيك اليوم احنا لما نضع الدرس الفعل حكومة اليوم حكومة فاشية لا تقال كلمة أخرى. في عنا كثير مشاكل في المجتمع العربي مثل الجريمة، وقف الخاوة التي تنفر في مجتمعنا وتضرب اقتصادنا وقيمنا وأخلاقنا، مشكلة بساطة راضي في النقب، هدم البيوت، تشريد آلاف العائلات من بسبب هاي الأعمال، مشاكل تخطط بين

0: كثير من المشاكل. فهذا الوضع بحتم علينا كقيادة المجتمع العربي نكون عندنا أذان صاغي، يكون عندنا استعداد للمحاولات طبعا. مش إنه إحنا سكرنا الباب. يعني الإطلاق التصريحات من قبل سامي أبو شحادي أنا حسب رأيي فيها عدم مسؤولية تجاه مجتمعنا. يعني واجبك الأدب والأخلاقي تبقى المفاوضات تبقى المحاولات لآخر دقيقة. وإحنا نحكي عن ثلاثية اللي هي تعاونت على مدى أربع يعني
1: طبعا
0: تقصد سيد للتغيير والجبهة كان في تعاون بيناتها على أربع سنوات.
1: فقط لكي نوضح لمن يعني لم يتابع أو لم يستمع لنا، تقصد بيان التجمع بالأمس بأن يعني باب المفاوضات مغلق وبأنه يعني لا مكان أبدا لفتح يعني موضوع تشكيل الأحزاب من جديد، صحيح؟
0: هذا تصريح خطير جدا جدا مضبوط. هذا الحدث في التجمع أنا حسب رأيي يجب عليهم التراجع، احترام شعبنا، احترام المآسي والمشاكل اللي بيعاني منها شعبنا، لأن باب الحوار يفتح. ممنوع أن نفوت في التجربة كمان مرة وصابنا زي ما صاب في 2022. فعشان هيك هذا التصريح تصريح غير مسؤول، تصريح خطير. وأنا بطلب من سامي أبو شحادي كقائد لحزب اللي هو التجمع أنه يرجع عن هذا التصريح ويعني يحاول محاولات أخرى لإعادة احتضان العربية للتغيير ضمن القائمة الثلاثية. وأنا حسب هذا الشيء غير بعيد، يعني الطلب هو يعني 2 و7 وخاصة لعضو كنيسة اللي كان معروف اللي هو أسامة السعدي بخدمات المشاورة. أنا حسب هذا التصريح اللي هو جدا منصف وجدا معقول. حتى الجبهة كان فيه قبلها يعني قبل فترة كان في اتفاق معين أن يكون السابع كمان لأسامة السعدي. فأنا بقول يرجعوا لهذه المعادلة.
2: إذن هذا هو السيناريو المفضل كما تقول سيد علي، وفي حال لم يتم ذلك للأسف يعني نتمنى أن تصل الأحزاب إلى القرار الأمثل بالنسبة لهم، ولكن إذا لم يتم ذلك هل من سيناريوهات بديلة أخرى برأيك ممكن ترحها على الطاولة في هذه المرحلة؟
0: أختي العزيزة، السيناريو الوحيد اليوم اللي هو ممكن ومثالي ومعقول ومنطقي هو الثلاثية تلتئم مرة أخرى. هن قريبين على بعض من ناحية فكرية، وهن صارت حرب كراسي مش حرب مبادئ ولا حرب خدمات لمجتمع عربي. وأنا حسب رأيي إذا فيش استعداد للتلازم من قبل الجبهة والتجمع، المجتمع العربي لازم يوقف لهن ويقول لهن بكفي لحديت هنا. يعني هذا استهتار كبير بما يحدث في المجتمع العربي من جرائم ومن مشاكل اللي إحنا بنعاني منها. فقضية إنه الموحدة، أنا بقول المحاولة لا تضر، ولكن الموحدة يعني صارت منذ البداية بنهج معين وطريق معين اللي قاعد بشعر فيه الأخ منصور عباس، برضو بحاول لملمة ما يمكن يعني لملمته من أجل أن احنا نصل لتمثيل أكبر في الانتخابات القادمة. الإمكانية الوحيدة وكان في اتفاق عليها من قبل الجبهة والعربية للتغيير هو 1 و7، وأنا حسب رأيي هذا حل معقول ومنطقي جدا.
2: 2 و7
0: حل منطقي جدا. أقول لك شغلي كمان، ممكن يحاولوا على 3 و7، شو حيكون في مشكلة بهي الناحية عند أحمد الطيبي؟
1: طيب
0: مع أنه الشغلة فيها رمزية بالموضوع. وأحمد الطيبي أنا حسب رأيي لا يستحق اليوم أنه يعامل بهاي المعاملة، حطوه بالزاوية يا أما بتوافق أو أنه أنت خارج السرب. وطبعا خارج السرب،
1: ولكن في المقابل يعني سيد علي هناك من يقول لك أيضا يعني الرجل ذهب إلى الوفاق برغبته وبإرادته ووقع على هذا التفويض ثم تراجع عنه، فهو يجب أن يتحمل كذلك المسؤولية.
0: أخي العزيز كلامك سليم، التفويض مهم جدا، ولكن الوفاق لجنة الوفاق أقيمت من أجل الوفاق. وكيف حكى أخونا البروفيسور مصطفى الكبهة أنه الباب يجب أن يبقى مفتوحا على مصراعيه، والمحاولات تستمر للدقيقة 90 من أجل منع أنه إحنا يكون في عنا شرذمي ومحاولة حرق أصوات وهذه الأصوات. فأنا بناشد أحمد الطيبي طبعا التعامل بموضوعية وتعقل ومسؤولية، كان بناشد أعضاء الجبهة وقيادة الجبهة والتجمع التعامل بشكل حضاري وطبعا انصات لما يحدث في المجتمع العربي من مشاكل وامور كبيره.
2: سيد علي، كونك مقرب من الموحده بطبيعه الحال يعني لابد انه لديك كذلك معلومات، دعنا نسالك هل عرضت بشكل مباشر فكره ضم الطيبي الى الموحده في حال لم تتيسر الامور كما يريدها الكثيرون وكما ذكرت قبل قليل في ضم الطيبي الى قائمتين الى الجبهه والتجمع في نهايه المطاف، فقط لنفهم يعني ما هي السيناريوهات الممكنه وانت مقرب من الموحده كما ذكرنا؟
0: أختي العزيزي أنا مقرب من كل الأحزاب، وكان في حديث بينه وبين منصور عباس، الأخ منصور عباس، وكمان مع أحمد الطيبي عدة مرات على إمكانية التقارب بيناتهم، وطبعا خلق آلية إن يكونوا هن مع بعض. طبعا أحمد الطيبي بطبيعة موقعه وموقفه كان قريب أكثر إلى الجبهة والتجمع، فمنصور عباس خلال حديثي معه يعني حتى قبل أسبوع أو أكثر شوية صغيري، قال لي أنا عيب أفوت على المعادلة لأنه بحاول أخرب علينا بهاي الحالة. أنا قال لي أفضل أنه أنا أقف جانبا من أجل أعطائه الفرصة أنه يكونوا يدا واحدة ويتفقوا، أنا بدي أن يتفقوا.

0: عشان مصلحة مجتمعنا وشعبنا. قال لي بعد تعثر المفاوضات بعد تعثر بشكل كامل بدي اشوف استعداد احمد الطيبي للتعاون مع افكار منصور عباس توجه منصور عباس. انا من خلال الحديث مع احمد الطيبي، احمد الطيبي اقرب فكريا للتجمع والعربية للتغيير، وهن قاموا بناتنا قاموا بصولات كثير وجولات كثيره مع بعض اللي حتى يمكن كان فيها تجاهل لمصلحة شعبنا، وأحمد الطيبي مش معاهن. فأنا بقول تقدير لأحمد الطيبي، ما يطلب أحمد الطيبي اليوم هو 2-7 في إمكانية للجلوس معاه، إغلاق الباب المفاوضات إنه هيك وانتهى، هذا أنا حسب رأيي يعني تعنت اللي بضر على مجتمعنا وراح يؤدي لمشكلة كبيرة، ويمكن يؤدي لإعادة حكومة بنيامين نتنياهو مرة أخرى، وهي ستكون كارثة حكومة كارثية على مجتمعنا بشكل كامل. فعشان هيك طيب. أنا أحذر التجمع والجبهة من الاستمرار بهذا العمل، عليه المسؤولية، وخاصة الجبهة كأكبر حزب في الثلاثية عليه المسؤولية الكبيرة لإعادة المحاولة وطبعا احتضان كل القوى من أجل وحدة كاملة. أنا بقول يعني حزبين ممكن نوصل ل 15 مقعد، ممكن نوصل ل 16 مقعد، إذا احنا بنروح على 3 أحزاب أنا بقول لك في صعوبة وفي خطورة كبيرة جدا حتى ما نوصل للعشر مقاعد.
1: طيب.
0: فعشان هيك يتقوا الله فينا، يتقوا الله بمجتمعنا، وبكفي استهتار.
1: مفهوم. سيد علي، بسؤال أخير، كان هناك مبادرة طرحت أيضا من قبل اللجنة القطرية ورئيسها مازن غنايم، الذي يعني قال بأن هناك لربما رغبة وضرورة ملحة بعودة السباعية، وطبعا استئناف المفاوضات أو لربما الاتصالات مع الأحزاب. ما موقفك أيضا من هذه المبادرة، وأين وصلت الأمور؟ هل لديك اطلاع على هذا الشأن؟
0: أخي العزيز، أنا بتواصل مع مازن غنايم، عادت المحاولة مرة أخرى، فكرة جيدة، إبقاء المحاولات حتى الدقيقة 90 مهمة جدا، ولكن أنا كيف أنا شايف وبعرف الحقيقة أنه الإمكانية الوحيدة اللي تقف أمامنا اللي هي الثلاثية، اللي هن بتواصل دائم وبعمل دائم مشترك مع بعض البعض لأمورهم الخاصة، الأمور الحزبية، لازم يقعدوا مع بعض يفكروا بمصلحة شعبنا ويلاقوا الطريقة والآلية كيف احتضان أحمد الطيبي. وأنا بقول يعني نكران للجميل، نكران للمواقف، إنه إحنا نحط أحمد الطيبي جانب. أحمد الطيبي شخص يحترمه جدا جدا، وسام السعدي بكون خسارة كبيرة إذا ما أخذ مقعد في الكنيسة. عشان هيك أنا بدي أطمنهم يعني إذا راحوا كثلاثية راح يوصلوا 8-7-9 يمكن أكثر من ذلك. عشان هيك يلتقوا مع بعضهم البعض. منصور عباس اختار المسار تبعه، حتى إيش في حيث إنه مع سيكولوفيتش، فبرضه حتى هاي المحاولة أنا حسب رأيي رغم إنه في قسم يعارض عليها إنه يفوت على الموحدة، لا أنا بقول إذا في إمكانية يفوت على الموحدة بقوة جديدة ويعطى إمكانية تمثيل أكبر، ممكن بهاي الحالة إنه منصور عباس وصل 6-7 مقاعد. عشان هيك هاي المحاولات أنا حسب رأيي مهمة جدا. الانتخابات هاي انتخابات مصيرية لمجتمعنا ولشعبنا، لازم الكل يطلع يصوت، نهتم بقضية إنه إحنا نزيد التمثيل تبع مجتمعنا في يعني أحزاب التغيير، وطبعا نزيل هاي الحكومة الكارثية اللي إحنا قادمين نعاني منها بشكل يومي.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة سيد علي خضر زيدان رئيس المجلس المحلي في كفر ماندا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: طيب، إذن هذه هي الأجواء لربما سنة، يعني على الرغم من كل هذا التأثر، ولكن يعني الأصوات التي نسمع عليها صباح هذا اليوم ما زالت تقول للجميع اجلسوا تفاوضوا وأنهوا هذا الخلاف، لأنه هذا بالفعل ما يستحقه المجتمع العربي. إلى فاصل قصير، ومن بعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
5: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن.

0: روح كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
7: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين،

0: خاضع لشروط الحملة.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
3: إلى الشؤون الدولية الآن، تشهد دول أمريكا الجنوبية تحولات سياسية لافتة في علاقة بعضها مع إسرائيل، إذ أعلنت الحكومة الكولومبية اعترافها بسيادة إسرائيل على هضبة جولان لتصبح ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة، وذلك قبل أن تعلن فنزويلا استئناف العلاقات القنصلية مع إسرائيل. للحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا الزميل دكتور فراس خطيب. صباح الخير فراس.
4: صباح الخير سناء، صباح الخير محمد، صباح الخير كل المستمعين.
3: أهلا بك. يعني فراس، ما الذي يحصل في الأيام الأخيرة في أمريكا اللاتينية، والتي ولسنوات طوال كما نذكر على الأقل كانت في حالة يعني جمود في العلاقات مع إسرائيل، إن لم نكن يعني نقول يعني قطيعة إلى حد كبير؟
4: يعني ما حدث تحديدا في كل أمريكا اللاتينية عمليا ليست وحدة واحدة، هي متغيرة جدا. كيف إحنا عنا يمين ويسار وبيطلعوا بالآخره، تتحول علاقات مر يعني في حكومات متتالية، فأيضا إسرائيل يعني جزء من هذا العالم، والتحولات في أمريكا اللاتينية تؤثر عليها بشكل كبير. الآن كان هنالك تحولان في أمريكا اللاتينية. أولا هنالك يعني في قضية فنزويلا، الجميع رأى لأن هنالك تحول استراتيجي قامت به الولايات المتحدة باعتقال سلاش اختطاف الرئيس هناك، وبعد بيوم تحولت السياسات. يعني احنا بنحكي عن يعني تاريخ من العلاقات اللي ما كانش كل الوقت سيء على فكرة. يعني من 48 ايضا فنزويلا اعترفت باسرائيل، كان هنالك طلعات ونزلات على مدار السنوات بين البلدين، ولكن كانت مستقرة وثابتة، جالية يهودية موجودة في فنزويلا حافظت العلاقات مع إسرائيل بشكل كبير. ولكن في العام 2009 وتحديدا في ظل المد الذي كان هوغو شافيز الذي كان رئيسا لفنزويلا، والذي أيضا يعني كان بعلاقة طيبة أيضا مع المحور الإيراني والروسي وما إلى ذلك، وهذا المحور المعادي للولايات المتحدة، أيضا كان معاديا لإسرائيل بشكل كبير. في العام 2009 بعد حرب الرصاص المصنوف في ذلك الوقت ما عرف في هذا في هذه الحملة، الحرب في غزة التي كانت، هوغو شافيز هدد أكثر من مرة بأنه يعني يلغي العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبين فنزويلا. التهديدات بدأت عام 2006 في حرب لبنان الثانية، وانتهت أيضا في عام 2009 عندما تقرر بشكل نهائي بقطع العلاقات كاملة بين فنزويلا وبين إسرائيل. مادورو الذي جاء بعد تشافيز يعني هو أضعف منه، ولكن أيضا حافظ على نفس السياسة تقريبا بكل ما يتعلق في السياسة الخارجية، وعد أكثر من

0: مرة، فإنه سيحسن العلاقات مع إسرائيل، ولكن المحور اللي معه يعني لم يعني ما كانتش الظروف مؤاتية إلى حين تم اختطاف مادورو وتحولت السياسات. وهذا في كولومبيا تحول من نوع آخر، حكومات اليمين عادة في أمريكا اللاتينية، كان في الأرجنتين وكان في أيضا في أماكن أخرى وفي كولومبيا، تؤثر بشكل كبير على السياسات. حكومة اليمين المدعومة أيضا من الولايات المتحدة، مدعومة أيضا من البد اليميني في أوروبا، قررت في نهاية المطاف إعادة أو الاعتراف بالجولان جزء من إسرائيل. هذا ليس اعترافا عمليا بسيادة إسرائيل وأمنها، هذا أيضا هو اعتراف ليس فقط يعني مؤيد لإسرائيل، إنما معادي للدول العربية، سوريا، مصر، كل هذه الدول.
1: ونحن نتحدث هنا فراس عن يعني استبدال رئيس يساري بيمين وإسبريلا فقط قبل عدة أيام في 7 أغسطس، يعني قبل أقل من أسبوع.
0: أكبر الذي صار في البرازيل أكبر من كل ما يحدث الآن في يعني من يعني إنزال بولسنيرو، والآن يعني لولا دي سيلفا الذي يعني أيضا هو الرئيس الفعلي للبرازيل، كان تحول لليمين وعودة البرازيل اللي عمليا نتحدث عن الدولة الأكبر في أمريكا اللاتينية، تحدث عن 213 مليون. هذا هؤلاء يعني عمليا الدولة الهامة في نهاية المطاف لا تزال تحافظ عمليا ليست بعلاقات طيبة مع إسرائيل، نتيجة أيضا تحول السياسات هناك. يعني كان هناك رئيس يميني، وهذه أمور متغيرة جدا، وأنا أقول بشكل حذر أيضا فنزويلا أيضا متغيرة. كل علاقات تبنى فقط على حكومة التي تفشل فيما بعد وتنجح فيما بعد، إن كان يسارية أو يمينية، هذا يعني هذا ليس لا تستطيع أن تقول أن الدولة هي التي تدير هذه العلاقات. العلاقات المدارة يعني إذا نأخذ الولايات المتحدة وإسرائيل، مش مهم من بيجي رئيس أمريكا، شوي هون شوي هناك، شوي مع إسرائيل شوي ضد إسرائيل، في علاقات ثابتة. في أمريكا اللاتينية العلاقات الإسرائيلية في أمريكا اللاتينية ليست بأحسن حالة تاريخيا، الحكومة تحدد. وإذا رأينا أنه كولومبيا تعترف الآن، لن أتفاجأ إذا يعني تراجعت هذه الحكومة فيما بعد وطلعت حكومة ثانية
2: وألغت هذا الاعتراف. طيب دعني أسألك يعني فراس، لا يبدو بأنه يعني كل هذه التحركات عفوية، يعني كولومبيا ثم فنزويلا بفارق فترة صغيرة جدا، إلى أي مدى يمكن أن نقول بأن هناك تنسيقا واضحا بين طبعا نتنياهو الذي يركب موجة يعني استغلال ذلك ويعني يقوم بشن حملة كبيرة جدا الآن، إلى أي مدى هناك تنسيق لمساعدة نتنياهو يعني في هذه الحملة الانتخابية القريبة برأيك؟
0: لا أعرف إذا كان هنالك مساعدة نتنياهو، أحيانا هنالك أوساط، أو إحنا بدنا نأخذ يعني إذا نأخذ الناس اللي في الولايات المتحدة اللي في الحكم، إن كان مثل روبيو، بالأساس روبيو وزير الخارجية هو شخص يميني، عنده كمان من جاء من أمريكا اللاتينية، جاء من كوبا عمليا، أصوله من كوبا، فبالتالي كل التحولات هذه هي مصلحة أمريكية قبل أن تكون مصلحة إسرائيلية. هذا أولا. القضية الثانية، إسرائيل الولايات المتحدة عملت على مدار الشهور القليلة الماضية على الرغم من العلاقات المتوترة مع إسرائيل ومع نتنياهو إلى تعزيز العلاقات بين الكثير من الدول وبين إسرائيل، لأن أي دولة تفتح في أمريكا اللاتينية، أي دولة تكسر هذا الحاجز ضد الولايات المتحدة وضد إسرائيل، هذا إنجاز أمريكي قبل أن يكون هناك إنجاز إسرائيلي. طبعا هناك يستغله من يستغله، ولكن مثلا دونالد ترامب على الرغم مما علاقته ببنيامين نتنياهو، في حال كان هناك يعني تصالح نوعا ما كولومبي إسرائيلي، هذا من إنجازاته الخارجية هنا، خاصة وأنه أمريكا اللاتينية تحت المحك. وإذا إحنا شفنا كمان أنه كمان الاعتراف في الجولان، يعني هذا كمان أمر مهم، ليش الجولان يعني هاي هنا
1: بما يتناقض مع القانون الدولي، يجب التذكير هنا.
0: طبعا يعني سناء قانون دولي يشد أحكي لك يعني
1: كثير ممكن نحكي عليه، خاصة بعد حرب
0: الإبادة، رئيس بليلي حطوه بسجن متروبوليتن في بروكلين اللي موجود، يعني السجن سيء الصيت والسمعة في الولايات المتحدة، ولا أي حقوق ولا أي قانون دولي يعني تحرك في هذا
1: الموضوع. دعني أسألك فراس بسؤال يعني أخير، يعني طالما تحدثنا عن اجتياح اليمين لأوروبا، ونحن نعرف أنه الأسباب الأساسية تتعلق بكل ما يتعلق في الهجرة بعد الربيع العربي من الشرق الأوسط والعربية إسلامية ما إلى ذلك، ولكن ما يبدو كاجتياح اليمين لأمريكا اللاتينية أسبابه مختلفة، أسبابه يعني ليست بالضرورة كما هي الحال في أوروبا، أليس كذلك؟
0: يعني في هنالك ديناميكيات داخلية في بنية البرازيل، بنية المكسيك. على فكرة المكسيك لا تزال يعني هنالك، يعني في بوليفيا كان هنالك رئيس يساري وتحول إلى يميني، تحولات سريعة في أمريكا اللاتينية بشكل كبير. هنالك يعني قضايا متعلقة بالأساس بالفساد وبالاقتصاد، هذا

0: ربما ما يعني عمليا يحدد هوية الرئيس في أمريكا اللاتينية. الحياة السياسية نابضة بشكل كبير، بولسنيرو معتقل ومادورو معتقل أيضا في الولايات المتحدة، وبالتالي يعني حتى رئيس أكبر دولة في أمريكا اللاتينية البرازيل يعني لولا دي سيلفا الذي كان أدين وأقيل من الرئاسة
1: وعاد
0: بشكل كبير، وحتى أنه يعني حتى أيضا الولايات المتحدة متغيرة. يعني إذا بنشوف كيف كان يطلع أوباما على لولا دي سيلفا يقول له أنا بغار منك من شعبيتك في نهاية المطاف، تغيرت الولايات المتحدة وتغيرت أمريكا اللاتينية. التحولات في أمريكا اللاتينية هي تحولات عادية، ما يحدث في الولايات المتحدة هو ليس عاديا. هذا التصميم الكبير على أنه إسه إحنا بدنا أمريكا اللاتينية تكون تحت سيطرتنا وتحت سيادتنا، وبدنا نحتل كوبا وبدنا نعتقل فنزويلا، هذا هو التحول الكبير برأيي، ليس في أمريكا اللاتينية. كل الوقت في تحولات في أمريكا اللاتينية، كل الوقت ما في إشي يعني هاي حي بشكل كبير، ولكن الذي تحول هو المنظومة العالمية مع شخص مثل الرئيس ترامب الذي يرى كل تحول بالنسبة له إنجاز، وأنه بده يحط هذا الرئيس وبده يقيم هذا الرئيس وبده يفكر بكوبا. طب ما هي أزمة كوبا من وقت كندي، ما حدا فكر باحتلالها بشكل كبير أو إسقاط النظام فيها كما يريد ترامب خلال 48 ساعة بده إياها الشغلة. فبالتالي نحن نرى بأنه في هنالك رئيس الولايات المتحدة ليس مستقرا على السياسات، وليش أحكي أكثر من هيك، هو غير مستقر لا في السياسات مش بس بالسياسات، لا نظرته لإسرائيل ولا مش مبدئية، يعني هو الزلمة عم بيشتغل بهذا المبدأ. فبالتالي إحنا منشوف كل هذا الموضوع، هذه التحولات تأخذ حجم أكبر. إذا بتسألوني أنا شخصيا، أنا لا أرى في هذه التحولات تحولات جوهرية كبيرة. التحول الأكبر الذي حدث في أمريكا الجنوبية في أمريكا اللاتينية هو اعتقال رئيس اللي ما حدا عم بسمع عنه، اللي موجود في معتقل، موجود في في في في, في, في نيويورك، بس
1: هو وزوجته ما حدا بسأل عنه.
0: فبالتالي القضية هي بغض النظر بتحب مدوره بتحبش مدوره، هذه المنظومة اللي بتيجي تعقل الرئيس وبتحط بتهم مخدرات مش معروفة إلى أساس، أنا برأيي هذا هو التحول الكبير، وهذا أيضا ينشر الرعب ويحول هنا وهناك. هل هذا سيء بالفعل؟ يعني في تحولات كبيرة في أمريكا اللاتينية، قد تكون تحولات ولكن ليس بالضرورة لصالح الولايات المتحدة،
1: وربما ما نراه الآن هو على أثر ما جرى في فنزويلا، ويعني رسالة تحذير إلى الرؤساء الآخرين فعليا كذلك في أمريكا اللاتينية.
0: بس يعني إذا تبدلت الرئاسة يعني كل إنسان يرى،
1: صحيح.
0: احنا بنفكر انه السياسه الخارجيه الامريكيه مبنيه فقط على الشرق الاوسط، عندها سياسات خارجيه كمان في امريكا اللاتينيه، مش قادره تنفذ كل شيء بدها اياه عمليا. قضيه الهجره مضبوط تغيرت من المكسيك لا الولايات المتحده، ولكن الكثير من القضايا لا تزال عالقه، الاقتصاد الامريكي، النفط الامريكي، كل ذلك يؤثر بشكل كبير، وبالتالي هذه ارض متحوله بشكل يعني احنا ممكن كمان شوي نسمع شيء مختلف كليا. من قال ان البرازيل ستعود نوعا ما الى اليسار بعد بولسنيرو؟ وأيضا هنالك يعني الأرجنتين أيضا في تحولات شعبية هناك قد تؤثر على الانتخابات اللي بعد مدى فترة، ولكن قد تؤثر بشكل كبير. فبالتالي يعني هذه أمور متغيرة. التحول الأكبر في أوروبا بعدين نحكي عنه
1: الموضوع. الحديث تتم كما يقال. الزميل دكتور فراس،
0: جملة أخيرة متأسف محمد وسناء، جملة أخيرة في نهاية المطاف، الحكومات يعني على مدى لا تؤثر على الشعوب في يعني في أمريكا اللاتينية وتحديدا في المكسيك وفي بوليفيا وفي هذه الدول التي مرت ثورات معادية لأمريكا بشكل كبير، المعادية الرأسمالية. ففي هنالك يعني عصب كبير وخلينا نقول بذور كبيرة لأن تكون في محور معادي للمحور الرأسمالي بشكل كبير. يعني إذا نقول إنه هذه التحولات هي تحولات حكومية ليست تحولات شعبية، طبعا يعني هذا أمر يبدو واضح. شفناه بالمونديال إنه يا عمي مش كل الأرجنتين مع إسرائيل، لما كانت إسرائيل تشجع الأرجنتين فظهرت أصوات كبيرة في هذا الموضوع. برأيي في نهاية المطاف فقط في حال كان هنالك مسار سياسي إسرائيلي اللي يؤثر بشكل كبير مثل أوسلو ومثل السلام مع مصر، قد يغير بالفعل الآراء الشعبية فيما بعد. يعني
1: الزميل دكتور فراس خطيب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات، شكرا لك.
2: الفاصل القصير ونعود لنواصل معكم ساعة ثانية من هذا النهار. بعد هذا الفاصل سنقف مع هذا الحكم التاريخي، الإعدام لبشار الأسد ولعدد كذلك من رموز نظامه السابق. ماذا يعني هذا الحكم وكيف أو هل ممكن بالفعل أن يطبق بما أنه حكم غيابي؟ فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
8: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
7: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
8: تدريب عملي مع راتب شهري؟
7: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
9: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
3: هذه القضية التي نتابعها منذ الأمس، حكم القضاء السوري غيابيا بالإعدام على بشار الأسد بعد إدانته بالقتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقضت المحكمة أيضا بإعدام 7 متهمين آخرين فارين، منهم ماهر الأسد وعدد من المسؤولين السابقين في النظام السوري. بداية تنضم إلينا الصحفية السورية نسرين علاء الدين لاستطلاع صورة الحال في سوريا بعد إصدار هذا القرار. صباح الخير نسرين.
4: أهلا، صباح النور وصباح الخير لكل المستمعين.
3: أهلا بك نسرين.

0: يعني بداية موقفك من هذا القرار والأجواء التي تسود سوريا بشكل عام بعد إصدار هذا القرار.
1: بالبداية هذا القرار كان يجب اتخاذه من زمن بعيد، يعني مع بداية الثورة كان في مطالب بأنه تقام مثل هذه المحاكم، لكن الجبروت اللي كان عم يحكم فيه بشار الأسد كان عم بيحول دون هذا الشيء. عم نحكي عن عاطف نجيب وعن عدد من المسؤولين اللي هن كانوا مباشرة على تماس مباشر مع الناس، وكانت لهم أوامر وصدرت بالفعل هاي الأوامر، والناس من 2012 و2011 كانت تدرك أهمية أنه يكون عم بيتم محاسبة هؤلاء الأشخاص، وربما كانت لتضيق دائرة الدم. اليوم مع بداية هذه المحاكم ومع صدور الحكم، يعني وليس بداية، صار لها فترة، هي سلسلة محاكم، هي عبارة عن محاكم كانت علنية. هذا الشيء كان عم بيعطي للناس أنه جزء من العدالة اللي عم تنشد الناس بالمرحلة الانتقالية، وهذا هاي المحاكم العلنية اللي كانت عم تصير كلها بشكل علني هي كانت عم ترد مثل ما قلت جزء معنوي كبير للأشخاص اللي فقدوا أحبائهم وفقدوا أبنائهم نتيجة التصرفات نتيجة أعمال هؤلاء المسؤولين. ففي فرح كبير بالشارع السوري، في ناس عم تحس بجزء من العدالة وعم بيوصلها، وفي ناس عم بتطالب أنه تتوسع هذه الدوائر، دائرة المحاكم العلنية بهذا الشكل.
2: طب يعني نسرين، هناك من يقول في نهاية المطاف بأن هذه الخطوة هي شكلية لربما أو رمزية، وتهدف فقط يعني للتخفيف من غضب بعض الناس الذين كما ذكرت أنت ينتقدون بأن هذه الخطوة متأخرة. وهناك من يقول بأن يعني الحكومة السورية الآن لن تسعى بالفعل لتطبيق القرار وما إلى ذلك. إلى أي مدى تسمع مثل هذه الأصوات أيضا اليوم في الرأي العام السوري؟
1: موجودة، لكن مثل ما تفضلت هي الناس عم تعتبرها جزء من التشويش على مرحلة العدالة الانتقالية. برجع بقول أنه اليوم العدالة الانتقالية هي بحاجة إلى خطوات، من ضمنها لهاي الخطوات هي المحاكمات العلنية. ويمكن اليوم لو تأخروا أكثر من هيك كان حيكون في غضب كبير على الأرض. اليوم ما لهم مصلحة أنه ما يتم تنفيذ هذه الأعمال. يمكن شفنا مساومة مع فادي صقر اللي هو مسؤول عن أكبر مجازر اللي هي التضامن، مجزرة التضامن، أخذت ضجة إعلامية كبيرة. هو انتقل، كان لم يعد معتقل، كان عم يشتغل بالمصالحة أو هيك شيء. اليوم الناس كانت في ردة فعل قوية. ما بعتقد أنه الحكومة السورية أو أي وزارة إلى مصلحة أنه هي ما تنفذ هذه الأحكام. يمكن ما رح يكون الحكم بكرة يتم تنفيذه، رح يأخذ وقت، بس مثل ما قال القاضي بالحكم رح يكون في بالنهاية أحكام من هذا النوع، وإذا ما صار أحكام من هذا النوع رح تكون عم تزيد الغضب على الأرض من الشارع السوري نتيجة أنه ما تحققت هذا الشيء. في بعض خطوات تانية يجب أن تكون لاحقة لها، من طبعا نحن عم نحكي مساءلة ومحاسبة وجبر الضرر، وهدول من ضمن سلسلة الخطوات اللي بيتم اتخاذها بمرحلة العدالة الانتقالية وتحقيقها للأشخاص.
0: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإضاحات، الصحفية السورية نسرين علاء الدين، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
2: شكرا. طيب إلى أي مدى يمكن تطبيق بالفعل هذا القرار؟ إلى أي مدى أيضا يمكن أن ينفذ؟ أو إلى أي مدى كذلك له شرعية ليس فقط على الصعيد الداخلي في سوريا إنما أيضا دوليا؟ تنضم إلينا في هذا الجانب دكتور هالة خوري بشارات، المحاضرة في القانون الدولي وعميدة كلية الحقوق في كلية أونو في حيفا. مرحبا بك دكتور. صباح الخير.
3: صباح الخير محمد سناء ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك دكتورة هالة. بالتوازي مع صدور هذا القرار القضائي أصدرت كذلك المحكمة طلب ملاحقة المدانين الفارين خارج البلاد. يعني نسألك بداية، ما الذي يعنيه هذا الإعلان وما فرص تطبيقه على أرض الواقع؟
3: أولا بدي أنوه محمد وسناء أنه هون في مشكلة من ناحية، يعني أنا ما سمعت الأخت الفاضل اللي حكت قبل الصحفية، بس من اللي قدرت أسمع يعني قضية العدالة الانتقالية، إذا سوريا بدها تنتقل لمرحلة جديدة يجب يعني هون في شرعية، أو تعال نقول الإجراء العادل اللي تم في هذه المحاكمات. يعني أحد أسس، أهم أسس عدالة انتقالية هي سلطة القانون. سلطة القانون يعني إجراء عادل، إجراء عادل مش حكم إعدام. يعني اليوم القانون الدولي ينظر لهذه الأمور بشكل، يعني أحد ضمانات أنه نحكي نحن على انتقال إلى سلطة قانون، إلى دولة اللي بدها تحاسب. حتى المحاسب يجب أن تتم بموجب إجراءات عادلة وحكم الإعدام. يعني أي دولة سوف تسلم مثلا بشار الأسد إلى سوريا. القانون الدولي اليوم هو ضد حكومة حكم الإعدام، فعمليا لن يسلموا يعني الدول، نحكي إذا دول غربية وهو وصل لهذه الدول، هذه الدول لن تسلم بشار الأسد لسوريا. فإحنا الماضي علمنا محمد وسناء والقانون الدولي أنه لما يتم محاكمات رؤساء دول اللي ارتكبوا جرائم بشق شعوبهم، يعني ما حدا بيجي بيشكك في هل من العدل ويجب محاكمة هؤلاء الناس ويجب محاسبتهم. ولكن أيضا التاريخ علمنا أنه إذا أنت بدك عدالة مش بهاي الطريقة، إذا بدك تردع، إذا بدك أنه الرسالة تصل للشعوب، يجب أن يتم إجراء عادل. حتى اليوم محاكمات النازية بعد الحرب العالمية الثانية، محاكمات سلوبدن ميلوسوفيتش في يوغوسلافيا، كله كان مهم الإجراء العادل، والتاريخ سوف يذكر. خذوا محاكمة صدام حسين، صدام حسين حتى اليوم القانون الدولي بيقول إجراءات غير عادلة، محاكمته غير عادلة. إسا ما حدا بشكك هل يجب محاكمة صدام حسين؟ بالطبع يجب، ويجب المساءلة والمحاسبة، ويجب أن يدفع ثمن غالي. ولكن كيف تم إجراء المحاكمة؟ يعني هون في شكوك بالنسبة له، هل كان في ممكن إنه الشهود والأدلة، هل كان في استجواب وبعد زي ما لازم؟ هذا كتير مهم. هذا يعني هذا حسب رأيي يضر في كل ما يتعلق في العدالة الانتقالية في سوريا. يعني خذوا حتى عنا على سبيل المثال، لما احنا بنحكي على قانون الإعدام اللي عمليا الكنيسة تسنته، أو خذوا قضية قانون الإعدام بخصوص النخبة اللي بيحكموهن إسا، وقضية الإعدام نحن ننتقد، والقانون الدولي والمعايير العدالي والسلطة القانون ترفض رفضا تاما حتى سوريا ونظام. يعني عشان تعرفوا سوريا بموجب هي عضوة في المعاهدة الدولية بخصوص الحقوق المدنية والسياسية اللي بتنص بتقول يجب ضمان إجراء عادل. فإذا بتسألوني في مشكلة في معضلة هون، ونحن نرى نهج يتكرر. برجع بقول يعني في أمر اعتقال ضد بشار الأسد في فرنسا اليوم، ضد بشار اللي عمليا يمكث الآن في روسيا. في أمر اعتقال، ولكن في مشكلة مع الإعدام وفي مشكلة مع المحاكمة.
2: طيب يعني شرحتنا بشكل واضح جدا، نريد أن أشكرك جزيل الشكر دكتور هالة خوري بشارات، المحاضرة في القانون الدولي وعميدة كلية الحقوق في كلية أونو. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
3: صباح الخير.
2: أهلا. صباح.
4: أحوال الطقس برعاية
5: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: إذن يظهر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا بشكل عام. بإذن نأتي إلى ختام هذا النهار، شكرا لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي ألوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن. وكل الشكر لك عزيزتي سنة.
0: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: لخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بيلتصق بقوة، متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شلخ ما في تقريبا، يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة.
5: خاضع لشروط الحملة.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
7: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.

0: دول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: صباح الخير جارنا.
2: أهلا أهلا، صبحك بألف خير.
1: صباح الخير أم خليل.
3: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
4: يسعد صباحك يا حلو.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: تراجع حاد في الشعور بالأمان بالمجتمع العربي، الأغلبية تخشى الأماكن العامة ليلا، وأكثر من نصف الجمهور مستعد للمشاركة في المظاهرات. فجوة الأجور بين النساء والرجال تتسع في القطاع العام، والنساء تصل إلى وظائف ومهن لم تكن معهودة في السابق بحثا عن أجور عادلة. وانخفاض في أسعار تأمين السيارات بعد موجة غلاء طويلة، وانتقادات لممارسات شركات التأمين لاستغلال الأسعار القديمة والإبقاء عليها. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء 12 من آب أغسطس. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونحن معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية كما العادة مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات. قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة في حديث لراديو الناس إن لجنة أصدرت قرارها بناء على تفويض الذي تلقته من الأحزاب، لكنها ترحب بكل مبادرة تبقي الباب مفتوحا أمام توحيد الصفوف وتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. يأتي ذلك بعد رفض الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي مقترحا قدمه رئيس العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي، يقضي بمنح العربية للتغيير الموقعين الثاني والسابع.
2: موقف لجنة الوفاق كما كان وكما سيبقى هو موقف توافقي وحدوي يؤيد اتفاق الأحزاب.

0: وطرحنا معادلة لتكفل ذلك. هناك من قبلها وهناك من رفضها. نحترم كل القرارات. لجنة الوفاق هي لجنة تطوعية تعتقد بأن من تعهد بشيء ووقع على شيء عليه أن يحترم ذلك. لجنة الوفاق مع الوحدة، لجنة الوفاق تريد أن تكون هناك قائمة ثلاثية كما أرادت أن تكون قبل ذلك قائمة رباعية. وكل شيء باب يفتح وكل محاولة فيها الخير لمجتمعنا نحن لا نعارضها ولا نقف في سبيله.
1: قتل رجل في الستينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة شفا عمر. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها عثرت عليه داخل مركبة مصابا بجروح خطيرة وأقرت وفاته في المكان هذا. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. مع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 161 قتيلا بينهم 12 امرأة. أعلنت لجنة المتابعة توفير مرافقة قانونية للطواقم الطبية العربية التي تعرضت للتحريض أو التشهير في أعقاب موجة التحريض العنصري الأخيرة التي حظيت بدعم من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. وفي حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحالقة إن المرافقة القانونية تمثل انتقالا من الدفاع إلى الهجوم في مواجهة العنصرية والعنصريين.
2: موجة العنصرية هي ستزداد كلما اقتربنا من الانتخابات، وكلما أحس اليمين الإسرائيلي بأنه سيخسر الانتخابات كل سياسي يحرض تحريضا عنصريا يفترض أنه هذا التحريض العنصري له شعبية بالشارع. يعني هؤلاء انتهازيون، يعني يهم أنه يعني يصوتوا له وينتخبونه في الانتخابات، هذا الهم الأول بالنسبة له أن يحظى بشعبية. أما القول بأنه والله شعبيتك تتعلق بعنصريتك هذا دليل أنه في هناك خلل كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي وليس فقط عند السياسيين. السياسيون يعني يغذون العنصرية والعنصرية تدفعهم في الشارع، تدفعهم إلى المزيد من العنصرية كي يحصلوا على قوة سياسية. هذه الدائرة نحن لا نقبل أن نكون ضحاياها، ونحن ندافع عن أنفسنا. وأن الخطوة التي تحدثت عنها أنه يكون هناك دعم قانوني لقضايا تشهير عنصري، فباعتقادي أنه هذا يعني نحن ننتقلنا إلى حالة هجوم وليس فقط حالة شكوى ودفاع.
1: وفي السياق أعلن المدير العام لوزارة الصحة موشي بارسيمانتوف دعمه الكامل للطواقم الطبية العربية في ظل ما وصفه بالخطاب العنصري وغير اللائق ضد العاملين العرب في الجهاز الصحي. وأكد أن إدارة مستشفى رمبم فحصت الشكاوى ضد الطواقم ورفضتها، مشددا على أن العمل المشترك بين العرب واليهود في الجهاز الصحي يشكل مصدر قوة ونموذجا للمجتمع. حذر نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف من انهيار وشيك للأوضاع في الضفة الغربية، داعيا إلى التعامل معها كحالة طارئة تتطلب تحركا عاجلا. وقال أمام مجلس الأمن أن التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين يدفعان نحو مزيد من عدم الاستقرار، محذرا من وصول السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. في السياق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى خلال الأسابيع الأخيرة بلاغات عن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في منطقتي قصر وجلود والاستيلاء عليها، واصفا هذه الأعمال بغير القانونية. وأضاف الجيش أنه أعلن المنطقة عسكرية مغلقة أمام غير سكانها، مشيرا إلى ضبط إسرائيليين داخل سيارة إسعاف حاولوا استخدامها للدخول إلى المنطقة قبل تفتيش المركبة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران، متهما طهران بالمراوغة والكذب في المفاوضات، ومؤكدا أن واشنطن تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن خياراته تشمل مواصلة الضغط الاقتصادي أو توجيه ضربة عسكرية شديدة لإيران، مشيرا إلى أن طهران تواجه وضعا اقتصاديا صعبا وأن الولايات المتحدة تسيطر على مبالغ كبيرة من الأموال.

الإيرانية المجمدة. من جهته اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اتهم الولايات المتحدة بالتسبب في زعزعة الاستقرار في الخليج ومضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق لن يفتح ما لن تقبل واشنطن شروط طهران وفي مقدمتها إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وفي السياق دعا مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي إلى الاستعداد لتنفيذ عمليات داخل أراضي خصوم إيران وتوسيع نطاق النشاط خارج الحدود الإيرانية عند الضرورة. أفادت تقارير لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت الليلة منطقة دير سريان في جنوب لبنان، وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف تبين لاحقا أنه نيران صادر عن قواته في المنطقة التي يسيطر عليها جنوب لبنان، مؤكدا عدم وقوع إصابات وفتح تحقيق في الحادث. في أحوال طقس المتوقعة لهذا اليوم، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية. إذن كانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات وأيضا أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية. نخرج الآن إلى فاصل الأول ومن ثم نعود وننطلق وإياكم مع ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.

0: غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: خذ حبه فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، حين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
9: أحذية زاهي صليبة مع
4: خطوة، خاضع لشروط الحملة. شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
10: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: عدنا بعد الفاصل وإلى ملفات الساعة الأولى وبرنامج غرفة الأخبار. طبعا يعني دعونا نذكر بما أنه الملف الأول سيكون حول العنف والجريمة ونتائج استطلاعات خاصة عرضها مركز مدى الكرمل حول هذه القضية. نذكر بأنه صباح هذا اليوم جريمة جديدة وقعت في مدينة شفا عمر، قتل رجل في الستينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت تحديدا يعني في ساعات أو خلال ساعات الفجر في المدينة. الزميل ضياء الحاج يحيى ينضم إلينا بداية للحديث عن تفاصيل هذه الجريمة، ربما أيضا بيان الشرطة الذي تم تعميمه صباح اليوم. صباح الخير ضياء.
1: صباح الخير.
0: يعني ما الذي نعرفه عن ما حدث وهذه الجريمة التي وقعت فجر اليوم في مدينة شفا عمر؟
1: نعم عفاف، يعني بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الحديث يدور عن جريمة إطلاق رصاص راح ضحيتها هاشم حجيرات بمصباحة الدين عاما. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية قتل داخل مركبته حين كان في حي الكسار، حي الكسار في مدينة شفا عمر. وبحسب التفاصيل فإن الضحية كان متجها إلى عمله وهنالك اعترضت مركبة الضحية واقترب منهم الأسمون وأطلقوا عليه الرصاص من مسافة قريبة. اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن مقتله متأثرا بالإصابة على الفور. حتى هذه اللحظات تتواجد قوات من الشرطة فيما تقوم بجمع الأدلة من مكان الجريمة كما قالت الشرطة في بيانها. وبحسب الشرطة فإن الخلفية جنائية تعود لنزاع بين عائلات أو مجموعات إجرامية في منطقة الشمال وشفا عمر، وحتى هذه اللحظات تفشل في الإعلان عن معتقلين. نتحدث عن الجريمة الثانية خلال هذا الأسبوع عفاف، يعني على الرغم من الهدوء الذي ساد المجتمع في الآونة الأخيرة في الشهر الأخير، نلاحظ أنه في الأسبوع الأخير أو في الأسبوعين الأخيرين هنالك حالة من الارتفاع الملحوظ يعني في جرائم إطلاق الرصاص بشكل عام وأيضا جرائم القتل، ولكن تبقى النسبة يعني منخفضة مقارنة ما كنا شهدناه منذ بداية العام أو حتى في الثلاث سنين الأخيرة.
0: نعم، أريد أن أشكرك على هذه الإحاطة زميل ضياء الحاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والمركز. وطبعا يعني نذكر مع هذه الجريمة عدد ضحايا الجريمة والعنف المجتمع العربي منذ بداية العام يرتفع إلى 161 قتيلا. طيب، في ذات السياق مركز مدى الكرمل عرض أمس نتائج استطلاعات خاصة حول العنف والجريمة في المجتمع العربي. أظهرت أن أكثر من 50% من أفراد المجتمع مستعدون للمشاركة في تظاهرات واحتجاجات ضد الجريمة. في المقابل تخشى غالبية الأهالي الخروج إلى الأماكن العامة ليلا خصوصا برفقة أبنائهم في ظل تراجع الشعور بالأمن والأمان. نناقش هذه النتائج وهذا الاستطلاع وينضم إلي دكتور خالد عربتاوي الباحث في مركز مدى الكرمل. صباح الخير دكتور خالد.
2: صباح النور لك أخت عفاف ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يعني في نتائج جدا لافتة وهامة عندما نتحدث عن يعني ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي. دكتور خالد، أكثر من نصف المجتمع بيقول إنه مستعد يشارك في احتجاجات ضد الجريمة، ولكن في ذات الوقت يعني هاي النتائج كمان عم بتورجي إنه غالبية الناس تخشى الخروج ليلا. خليني أسألك عن أبرز النتائج اللي ظهرت وكمان كيف بتفسر هاي المفارقة؟
2: نعم، ليس فقط تخشى الخروج ليلا، هو يعني النتائج الدراسية كان هدفنا أن نتعمق أكثر بكيف يؤثر الجريمة والعنف، ليس فقط كيف تتصور المجتمع الفلسطيني الجريمة والعنف، إنما كيف تؤثر هذه الظاهرة على ممارسات الناس اليومية اللي هو ده شيء طبعا معروف لنا جميعا.

0: جميعا ومعروف حديث الشارع يعني طبعا بطبيعة الحال، ولكن قلما تطرقت دراسات إلى التأثير اليومي للجريمة والعنف على حياة الناس، منها على سبيل المثال قرار هل تصطحب الأطفال إلى أماكن عامة أم لا. يعني 58% من مجتمعنا يخشون التواجد في الأماكن العامة ليلا، 47% يخشون السير ليلا، 78% يخشون على أولادهم التعرض إلى العنف، 50% تقريبا لديهم قلق من وقوع أحد أفراد العائلة بالسوق السوداء. هذه أرقام مهولة وكبيرة جدا.
1: يعني إحنا دائما كنا نردد هاي الجمل وكأنه في انعدام للأمن والأمان، ولكن يعني تأتي هذه الاستطلاعات وتؤكد بالنتائج وبالنسب قديش إحنا بوضع سيء دكتور.
0: لا طبعا بطبيعة الحال، يعني هذا كمان بيأكد أولا أمرين. الأمر الأول أنه الجريمة تجاوزت فكرة البعد الجنائي بمفهوم أنها لم تعد فقط قضية جنائية، هي قضية حوكمة، هي قضية نوعا ما ممكن اعتبارها بسلطة تمارس على الفرد، تمارس على المجتمع. يعني لما في ظاهرة تمنعك أو تحدد أو تقيد حركتك بالحيز العام، هذه لم تعد فقط ظاهرة هامشية، ظاهرة أنت بمنأى عنها، ولكن هي ظاهرة يعني أنت يعني بابك يعني هي على الباب، هي يعني مترين بعيد عن الباب، هي مش شيء اللي هو بعيد عنك وبعيد عن عالمك. خاصة أننا نتحدث على أرقام أيضا مهولة أخت عفاف، يعني ارتفاع 270%، هذا ليس ارتفاعا طبيعيا بحوادث القتل أو يعني بجرائم القتل، من 67 عام 2017 إلى اليوم نتحدث عن بال 2025 على 245 إلى 252، يعني بتعلق يعني كيف تجري عدد الضحايا. وبنفس الوقت ما لا يقل أهمية عندما نحلل الشرائح الأكثر تأثرا، يعني الشرائح الجيلية، نجد أن شريحة الشباب 16-30 يعني 54% من ضحايا القتلى هم بشرائح الجيل بين 16-30، خاصة أنه إحنا بالأرقام إحنا الثامن عالميا. يعني أنت تتحدث عن الثامن عالميا بمفهوم أن الفلسطينيين بالداخل هم فقط يعني دولة ورتبناهن عالميا حسب يعني الترتيب العالمي للجريمة والعنف، أنت نحن نتحدث عن رقم 8 حول العالم
1: ورقم 3 في منظمة
0: الـOECD. بطبيعة الحال طبعا التأثير أيضا على الهجرة، يعني ليس فقط التأثير على القرارات اليومية أنه يعني هل تصطحب الأطفال الأماكن العامة في السحاب متأخر من الليل أم لا، ولكن أيضا حول تفكيرك في مغادرة البلاد، وهذا شيء جديد جدا وهذا شيء خطير جدا.
1: المعطى عن هذا الموضوع شو بيقول دكتور خالد بما يتعلق بالفكرة؟ لأنه احنا نعرف فعليا في كتير ناس كمان هاجرت يعني من الفلسطينيين في البلاد.
0: طبعا في ناس هاجرت، في ناس يعني هجرت يعني كمان، يعني في ناس أيضا يعني طلب منا أنه يعني نتيجة خلافات عائلية ونتيجة يعني خلافات يعني بداخل يعني دائرة الجريمة والعنف هي متواجدة خارج البلاد، يعني هي بهذا المعنى يعني صار في تهجير معين لها على يد عصابات أخرى. نحن نتحدث عن تقريبا 27-28% من المستطلعين أبدوا تفكيرا بالهجرة. لا ممكن هذا يجي يعتبر أنه بالنسبة لكثير ناس هذا يعني رقم بين قوسين يعني متواضع مقارنة بالأرقام الأخرى، ولكن احنا نتحدث عن اكثر من ربع المجتمع، ربع المجتمع في هذا المكان، ربع المجتمع يفكر بهذا الموضوع وبهذا الملف بشكل جدي. الان لديه القدره ام لا يوجد لديه القدره، هذا امر اخر، هذا مرتبط بالاوضاع الاقتصاديه الاجتماعيه، مرتبط اذا كان في عنده شبكه علاقات بالخارج من خلال احد افراد العائله الى اخره. صحيح. يعني مش كل حدا بيفكر بالهجره هو بهاجر،
1: اكيد في كثير عوامل يعني بتدخل هذا الموضوع.
0: طبعا انه اكثر من الربع يفكر، يعني هذا معناته انه ومن يهاجر، يعني عزيزتي عصابهم اولا الشرائح التي لديها امكانيات، والشرائح التي لديها مش بس امكانيات ماديه، لديها امكانيات للتطور.
1: صحيح.
0: الاجتماعي والاقتصادي.
1: صحيح.
0: بمفهوم معين هو جزء من راس المال البشري الاساسي لدي كمجتمع.
1: صحيح.
0: هذه يعني هذه الشرائح هي من تهاجر، وهذه الشرائح هي من تختار الخروج من البلاد. ماذا يقول هذا على عملية التنمية بداخل المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل؟ ماذا يقول هذا على عملية يعني خروج النخبة والصفوة من المجتمع الفلسطيني بالداخل إلى الخارج؟ ماذا يقول وكيف سيؤثر هذا على التخطيط للمستقبل.
1: هذا له تداعيات وارتدادات مستقبلية، ومش عم نحكي على مستقبل بعيد. دكتور خالد، خليني أسألك على

0: يعني كل ما يتعلق بالجزئية اللي خاصة بالتظاهر ضد العنف الجريمي، أكثر من 50% قالوا إن مستعدين يتظاهروا. إسا هون يعني يبرز هذا السؤال، إذا في عندك إجابي أو توقع أو تحليل، لماذا لا نرى هذه النسبة تترجم فعليا في الشارع؟ يعني وين تقع الفجوة بين الموقف اللي الناس بتعبر عنه في الاستطلاع والسلوك على الأرض؟ شو الحواجز؟
1: أخت عفاف، هو قطع الخط، أنا آسف.
0: كنت أسألك على يعني كل ما يتعلق بجزئية التظاهر.
1: فهمت عن الموضوع. نعم. المشاركة. نعم. من القسم يعني بدنا فهمت أن السؤال حول المشاركة بالاحتجاجات. طب أولا خلينا نحط بعين الاعتبار دائما عزيزة عفاف والحديث للجميع، عموما بكل العالم الأقلية من الأقلية من الأقلية من الناس تشارك في المظاهرات وتشارك في احتجاجات. يعني لا يوجد حتى بأكبر عدد يعني ممكن أو أكبر إلا بالحالة الثورية الكبيرة يعني، ولكن بالظروف العادية والاعتيادية، وإحنا مش طبعا بظرف اعتيادي، ولكن بالظروف الاعتيادية عموما نسبة أقل من هيك تشارك. وهذا ما بيقول إنه 52% من الناس مستعدين، إنه يعني هم بيقولون مستعدين يشارك، هل بيشارك ولا ما بيشارك سؤال آخر، ولكن لديهم على الأقل ما اللي بنسميه بالعرب الفصيح المكنون البوتنسيال للمشاركة، يعني لديهم على الأقل الدافع للمشاركة. ولكن للحراك بحاجة لمحرك، للحراك لا يكفي فقط وجود غضب أو وجود سبب معين، هذا مرتبط بهل يرون الناس جدوى سياسية من المشاركة، هل هناك فواعل سياسية قادرة على التعبئة، هل هناك ذاكرة من الاحتجاج الناجح على سبيل المثال. صحيح. يعني لما بيكون عند الناس ذاكرة ما من احتجاج ناجح على سبيل المثال، هذا يعطي دافع آخر للمشاركة. يعني خلينا ما ننسى أنه احنا منعيش ظرف استثنائي وظرف اللي فيه الملاحقة السياسية والقمع السياسي بتزايد مش بتزايد يعني غير مسبوق، إذا قررنا بالسنوات السابقة وبالعقود السابقة يعني نعيش حالة ملاحقة سياسية غير مسبوقة منذ الحكم العسكري. فبالتالي طبعا هذا يؤثر بحالة الإحباط، طبعا تؤثر الإحباط العام، يعني لما أنت بالداخل بتنظر من حولك كيف ما تلفت حولك في المنطقة، سواء إلى الضفة سواء إلى غزة سواء إلى العالم العربي، يعني أنت ما بتشوف غير القتل والدم وما بتشوف غير المصائب. فبالتالي هذا بيأثر طبعا على نفسية الناس وعلى شعور الناس، ولكن بنفس الوقت ما بدنا ننسى أنه على الأقل الدافع قائم لدى الناس، الاستعدادية قائمة، تحتاج طبعا إلى محرك إلى ذلك. ما بدي أن يعني ننهي المقابل قبل ما أختم بأنه المجتمع الفلسطيني يرى بشكل واضح أن الدولة هي المسؤولة عن مسألة الجريمة والعنف، ولكن بنفس الوقت يعني ما في وقت نفوت في كل الأرقام بمفهوم أنه يرى أن الدولة قادرة على حل الجريمة والعنف. 83% يرون أن إذا الدولة أرادت وإذا الشرطة أرادت تستطيع أن تقوم بحل الجريمة،
0: وهذا بشكل أو بآخر برجعنا كمان لمسألة الثقة بالشرطة وبهاي المؤسسات.
1: أكيد على العكس يعني هم يرونها متواطئة، ولكن بمعنى أن لديها يعني لديها قدرة ولكن لا توجد لديها الإرادة. ولكن بنفس الوقت وهذا مهم جدا، هم متنبهون إلى أيضا هشاشتنا المجتمعية الداخلية، بمفهوم أنه في مسؤولية يلقون بها إلى الدولة، لأنه مسألة العنف ولم السلاح وغيره وجمع السلاح هذه مسألة الدولة، هي يعني منوطة، هي جزء من مسؤوليات الدولة. ولكن هم وعون لضرورات رفع المناعة المجتمعية، يعني الدولة مسؤولة صحيح، ولكن كيف نبني مجتمع وكيف نقوي مناعتنا وحصانتنا المجتمعية كي نمنع انتشار الجريمة أو كي نحد نلجم انتشار الجريمة، سواء بمبادرات معينة اقتصادية، بمبادرات لمقاطعة مثلا المصالح التجارية اللي مرتبطة، وإحنا نعرف أنها مرتبطة مثلا بدائرة وماكنة غسيل الأموال. يعني هناك مبادرات اسمعها من الناس يجب التفكير بها مش بعيدا، متقاطع مع الاحتجاج السياسي ضد سياسات الدولة.
0: صحيح. وكل هذه الأمور مرتبطة ببعضها بما يتعلق بهذه الجريمة. دكتور خالد، قبل ما أشكرك أنا كمان عندي سؤال متعلق بالمشهد الحزبي والسياسي. إحنا قريبين جدا على الانتخابات، وهيك بدي أسألك من موقعك أيضا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، كيف عم بتشوف هاي التطورات الأخيرة؟ طبعا يعني صباح هذا اليوم تحدثنا عن رفض الجبهة والتجمع المقترح اللي قدمه رئيس العربية للتغيير النائب الدكتور أحمد الطيبي، كيف بتنظر لهاي التطورات؟
1: والله هو عزيزتي عساس يعني الواحد يعني ينتقل من الحديث عن جريمة والعنف للحديث هذا شوي يعني هي
0: صحيح بس يعني احنا بتعرف واحد من مساراتنا ايضا لخفض نسبة العنف بالمجتمع العربي هو التعويل على القيادة السياسية.
1: هذا يدعوك للخجل انه احنا نتحدث عن ظاهرة مقلقة وعن تحديات لها اول ليلة.

0: يعني هذا بتعلق إذا بتتوفر المسؤولية الكاملة لدى جميع الأطراف بالنسبة للتجمع أصدر من اللحظة الأولى قبوله يعني قبوله بما جرى، قبوله بالمسارات. وأنت لاحظتي أنه حديدا يعني التجمع لم يتحدث في الإعلام بهذا الموضوع، يعني شهر كامل لم يتحدث في الإعلام عن قرار مسبق أنه نحن لا نريد أن نشغل الناس، مش المفروض نشغل الناس بهذا الملف. ما يجب أن نشغل الناس به هو وأحزابنا كلها، يعني
1: لأنه في نهاية المطاف الناس انشغلت بهاي الأمور بين الصد والرد
0: للأسف الشديد. وأنا بقول لازم نوقف انشغال بهذا الأمر. يجب أن يتم الإعلان سريعا خلال اليومين القريبين عن القائمة وبدء الحملة الانتخابية والسياسية، لأن هذا ما ينتظره شعبنا
1: على
0: أحزابنا، وهذا ما يجب على أحزابنا أن تحدو حدو.
1: وفي سياق يعني حديثنا أيضا الأساسي كمان هيك وضع خطة عمل بما يتعلق بالعنف والجريمة، دكتور خالد أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا صباح هذا اليوم، الباحث في مركز مدى الكرمل دكتور خالد عنبتاوي، شكرا جزيلا، صباح الخير. طيب إلى ملف آخر، إلى موضوع نتحدث عنه يعني تقريبا كل كم من شهر ومجددا فجوات الأجور. يكشف نظام جديد لبيانات الأجور في القطاع العام في البلاد عن فجوة في الأجور بين النساء والرجال بلغت نحو 27%، رغم أن النساء يشكلن نسبة 87% من المعلمين. يأتي ذلك في وقت تطالب فيه عدة جمعيات ومؤسسات بإرساء مبدأ المساواة في الأجور بين النساء والرجال. نناقش هذا الملف مرة أخرى، ومع الأسف ما في تحسن في هذه ربما الفجوات. تنضم إلي المفوضة اللوائية للواء تل أبيب والمركز في مفوضية تكافؤ فرص العمل المحامية ميرال نخول فار. يسعد صباحك ميرال.
2: صباح الخير عفاف، سبقتيني وقلتي نناقش الموضوع كمان مرة وكمان مرة، لأنه دائما بنلتقي على هذا الموضوع.
1: صحيح، ودائما بنختم او انت بتختمي بالاحرى وبتقولي بتامل انه في لقائنا الجاي نحكي على يعني فجوات اقل، ولكن هذا الموضوع بعده عم بيرافقنا. خليني اسالك ميرال بدايه، كيف بتنظروا لهذا المعطى وانتم بتتابعوا هذا الموضوع؟ لانه ان دل على شيء فيدل على انه في تمييز على خلفيه جندريه.
2: مش بالضروره بدل على انه في تمييز على خلفيه جندريه، مع انه أكيد في نوعا ما بدنا نقول في تأثير للخلفية الجندرية على الموضوع. كيف ننظر للموضوع؟ أنا بقدر أقولك إنه هاي المعلومات أو هاي البيانات ما عادت تفاجئنا كتير. اللي بفاجئ شوي صغيرة بلوحة البيانات اللي أطلقها وزارة العمل هو إنه عم بيحكوا عن مجالات اللي هي بالوظائف الحكومية أو مجالات بالقطاع العام، ودائما كان الحديث إنه القطاع العام ما فيه فجوات أجور مثل القطاع الخاص. القطاع العام فيه لوائح أجور وكل شخص بتقاضى الأجر تبعه على حسب الخبرة، التعليم والوظيفة نفسها والمعطيات تبعت الوظيفة نفسها. فلما أنت اليوم بتيجي على القطاع العام وبتشوفي فجوات أجور اللي هي توصل ل27%، فهاي لازم تضوي إشارة حمراء كتير كبيرة. لأنه حتى لو يعني والتبرير تبع هاي الفجوات هو أنه إحنا اليوم منقارن بشكل موسع وفي يعني الوظائف مختلفة أو ساعات إضافية أشخاص بيعملوها أشخاص بيعملوهاش وبيانات اللي من حوالي الموضوع. بس أنا بفكر إنه إحنا اليوم بمحل اللي لازم نفحص الموضوع بعمق أكتر بكل هاي المجالات.
1: ميرال أنا بدأ أرجع أسألك يمكن سؤالي اللي كان لازم نفتتح معه، ليش بعدنا بال 2026 عم نرصد ومنحكي عن فجوات الأجور بين النساء والرجال؟ يعني هون أنت ذكرتي كمان إنه يعني هذا الموضوع إسا متعلق أو هاي المعطيات ب القطاع العام، ولكن يعني بالمشهد العام كمان في كل القطاعات انتوا بتعرفوا اكتر مننا، بعد في بكتير محلات فروقات اجور بين النساء والرجال في نفس الوظيفة، وانت دايما بتعطي نماذج بتلاقي المرأة بتاخذ اقل من زميلها الرجل يمكن بألف وألفين شكل، وما في تبرير منطقي، بتعمل نفس المهام وزيادة. يعني احكي لي شوي عن هذا الجانب وشو اللي اليوم انتوا بالمفوضية بتتابعوه.
2: بنظرة عامة عفاف الموضوع تبع فجوات الأجور مش موجود بس بالبلاد، احنا نعم موجودين بمحل كتير مش منيح أو كتير عاطل بدول الـ OECD من ناحية فجوات أجور، بس هاي ظاهرة عالمية موجودة. ليش وأسبابها؟ في كتير أسباب، جزء منهن هو التمييز. تقدر تقولي حتى إذا بتقيمي كل العوامل الخارجية اللي ما إلها علاقة بالتمييز بضل في جزء معين للتمييز، بعد في عنا أفكار مسبقة، بعد في عنا مشغلين اللي بيفكروا إنه حتى لو رجل وامرأة بيعملوا نفس الشغل بعد الرجل لازم يتقاضى أكتر، وأنا يمكن

0: مرة كمان ذكرت هذا الموضوع أنا بمكان شغل سابق، قالوا لي إنه أنت امرأة أنت مش بحاجة تعيلي عالي فتقدر تأخذي معاش اللي هو أقل من زميلك الرجل، لما أنا كنت أعمل أكتر حتى من إيش ما هو بعمل بمكان العمل وأتواجد ساعات أكتر، يعني عشان ما تكون ما يكون المبرر ساعات عمل مختلفة بين الرجال والنساء. اللي بقدر هقول لك إياه اليوم في قوة كتير كبيرة بإيدان المشغلين، وبقدر هني يستغلوها بإن يقرروا كل مشغل بعنده بداخله بلا ما أجي أنا كمفوضية أو بلا ما يجي أو أي مكتب حكومي تاني يقول لن اعملوا أو ما تعملوا هيك، يتفرجوا يشوفوا فروقات الأجور اللي موجودة عندن ويعالجوها. هذا بفيد هني أكثر ما بفيد العامل أو العامل اللي موجودين عندن، لأنه بالنهاية عامل اللي بتشوف أنا اليوم لما بتطلع على القطاع الخاص وبشوف 70% منه هو نساء وفي هاي فجوات الأجور اللي موجودة، أنا كعاملة أنا كميرال وبقدر أقولك إن أنا فتت على هاي لوحة البيانات مع إنه هي مش لإلنا، مش إحنا اللي عملناها، هي مكتب حكومي تاني. وطبعا بقدرش أخذ مسؤولية عليها، بس أنا بآمن بشغل وزارة العمل وبعرف إنه هني بيعملوا شغل كتير صحيح ومرتب، فأنا فتت وتفرجت وشفت فجوات الأجور اللي موجودة عندي بالمكتب، وأقولك إنه أنا ما صابني إحباط من اللي شفته بفجوات الأجور. طبعا بصيرني هذا الإحباط، فأنا كعاملة قدرش بضلني أقدر أعطي زي بعطي العامل لما أنا عارف إنه هو عم بتقاضى أجر أكتر مني. هذا شغل للمشغلين، وأنا دائما بوجه طبعا بتوجه للنساء دائما افحصوا شوفوا افحصوا مع الناس اللي بيشتغلوا معاكم شو وضع الأجور تبعتكم، بس أول وأهم نداء هو للمشغلين، إذا بتغيروا هاي الصورة كل النظرة للمجتمع العام وكل النظرة لمكان العمل عندكم بتتغير.
1: طب إميرال بدي أسألك، من خلال عملكم في مفوضية تكافؤ الفرص يعني أنتم بتتعاملوا مع كل أشكال التمييز، ولكن لما بدي أذكر بشكل خاص في سياق موضوع فقرتنا فجوات الأجور على خلفية تمييز جندري، شو أكثر الأمور اللي بتوصلكوا؟ يعني هل الفجوة أصلاً بتكون أو التمييز بيكون متعلق بالراتب الأساسي ولا كمان بالترقيات والمناصب أم بالساعات الإضافية؟ مرات في امتيازات أخرى في إطار الوظيفة أو المنصب كمان المرأة ما بتحصل عليها، يعني شو أكثر التوجهات اللي بتوصلكوا بالسنوات الأخيرة؟
0: بقدر أقول لك كله من كله، بس لما إحنا عم نحكي عن التمييز بالقطاع الخاص أو فجوات الأجور بالقطاع الخاص عادة بتكون بالإضافات على الأجر الأساسي ومش بالأجر الأساسي نفسه، لأنه مثل ما قلت قبل في لوحات أجور أساسية اللي ما بتقدريش تغيري كتير فيها، بس لما أنت عم تحكي على الإضافات يعني مثلا عامل باخد ساعات إضافية إكس، عامل بتاخد إكس ناقص 10، عامل باخد سيارة أو إعادة مصروفات سيارة، عامل ما بتاخد، فكل هذا بيعمل فجوات أجور. بس بشكل عام إذا إحنا عم نحكي بالقطاع الخاص والعام مع بعض، في كمان فجوات أجور بالأجر الأساسي، يعني في واحد من أهم ملفات اللي إحنا إسا قدمنا فيه قضية للمحكمة هو عاملي اللي بتشتغل بقطاع اللي بالمرة ما فيش فيه نساء وبلشت تشتغل هناك وتقدمت بمكان شغلها، ولما إجت تطلب إنه يعلو لأجلها مثل معلو للأشخاص اللي بيشتغلوا معها، إجوا قالوا لها لا إحنا إسا مش بعد ما ترجع من إذن الولادة وبعد ما نشوف كيف عم تشتغلي، لما هي سنين إيها بتشتغل عندنا شوف كيف تشتغلي منفكر إذا نعلي لك الأجر تبعك. فالمشغلين عندنا كتير مرات حجج اللي هي بالآخر بتوصلنا لتمييز.
1: وفي سؤال أخير، أمام هاي الحجج والذرائع ومرات فكرة إنه إذا بدي أجي على المفوضية أو أقدم شكوى لحتى تفحصوا حيثياتها، في كلمتي قدام كلمة المشغل، في شعور مرات بالإحباط، تحديدا بدي هقول يعني عند العاملات أو حتى الموظفين والعاملين، إنه قديش حظوظ يقدروا يثبتوا إنه أنا على حق، وهذا السؤال أنا عم بقوله لحتى فعليا أشجع إنه الناس اللي حاسي إنه في إجحاف وفي تمييز بحقها تطرق الأبواب اللي بتقدر إنها تساعدها. شو بيكون رد كوميرال يعني لما بتسمعوا أصوات اللي محبطة حتى قبل ما تتوجه، شو بتقولوا؟
0: اولا انا بفهم هاي الاصوات، لانه كتير مرات بكتير محلات القضايا اللي اذا بدنا نتوجه للقضاء هذا اشي مكلف وفي اجر محامي وفي كتير تكاليف وكتير تكاليف نفسية كمان قدام هذا الاشي. بس اللي انا بقوله اليوم احنا كمفوضية وظيفتنا الاولى بالاخيرة نرافق العامل او العاملة بالتمييز، او بس اذا احنا عم نحكي عن فجوات اجور نرافق العاملة بكل هاي الطريق. وصحيح كلمتي قدام كلمة المشغل، بس انا اليوم كمفوضية بقدر اطلب بيانات كل البيانات اللي ممكن تساعدني أثبت القضية هاي، والمشغل مجبر إنه يعطيني هاي البيانات، يعني ما بيقدر يقول يقول لي كمفوضية روحي على المحكمة وأطلب هاي البيانات. أنا عندي سلطة بالقانون إني أطلب هاي البيانات وهاي المعلومات. غير هيك إحنا بنعطي استشارة قانونية أولية. إحنا طاقم محامين مهني اللي شغلنا هو بس بموضوع التمييز بسوق العمل. فعنا الخبرة عنا القدرة إنه نقول للعاملة في هون إيش نعمل وما في هون إيش نعمل. وطبعا كل هاي المرافقة هي مرافقة مجانية حتى إذا بنوصل للمحكمة وبنترافع عن العامل أو العاملة في المحكمة. فبعرف إنه في شعور صعب تبع إنه تبع إحباط بس إحنا موجودين هون عشان نغير هذا الشعور.
1: بدي أقول لك يعطيك العافية مسبقا لأنه هذا الأمر غاية في الأهمية وبنرجع بنقول مش المفروض يكون في يعني ولا أي شكل من أشكال التمييز في سوق العمل في كل القطاعات وبشكل خاص موضوع فجوات الأجور لما هو في نفس المنصب وزي ما حكيتي كل هاي المعايير اللي بتحتم أنه الأجر يكون متساوي. بدي أرجع وأتأمل أنه في لقائنا القادم نحكي على فجوات اللي تقلصت بالأجور. ميرال شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. المحامية ميرال نخول فار مفوضة لوائية للواء تل أبيب والمركز من مفوضية تكافؤ فرص العمل. ونرجع منذكر هذا موضوع اللي احنا دايما بنسلط الضوء عليه في راديو الناس دائما نتناوله بالذات لما بنحكي عن فجوات في الأجور بين النساء والرجال اللي بتكون على خلفية تمييز. سمعنا كمان نماذج من ميرال ممكن تكون في امرأة في نفس المنصب مع زميلها الرجل بتتقاضى أجر أقل ومرات بشكل واضح بتسمع من المشغل يعني تصريحات اللي تدل على أنه كونك امرأة هذا هو السبب بشكل أو بآخر لأنه هو يتقاضى أجر أعلى منك. إلى فاصل ومن بعد هذا الفاصل نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من غرفة الأخبار.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.

حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.

0: هدول اللي بيكب القشرة وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: بيفتروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
4: ميلوتال طبيعي نحبه.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر

0: البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 45 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الأولى لهذا اليوم. دعونا هيك نمر ربما على أبرز العناوين وما يصلنا من أخبار وأنباء من خلال تطبيق ناس. طبعا كل ما يتعلق بقضية قسرة، لمن لم يتابع هذه القضية، مجموعة من المستوطنين اقتحموا منزل في القرية التي تقع جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، أقاموا بؤرة استيطانية في ساحة المنزل طبعا نتحدث، وأغلقوا مدخل هذا المنزل بالحجارة، ما أدى إلى عزل العائلة بشكل تام والمنزل عن القرية. الجديد في هذه القضية يأتينا صباح هذا اليوم أنه بعد أكثر من 48 ساعة الجيش وحرس الحدود بدأوا إخلاء هذه الخيمة التي أقيمت في ساحة هذا المنزل في قرية قسرة، ولكن المستوطنون يواجهون القوات الإسرائيلية أو قوات الأمن في قسرة بعد إخلاء هذه الخيمة. طبعا سنتابع أيضا في هذه المستجدات وهذا الملف. بما يتعلق أيضا بتشكيل ربما القائمة الثلاثية، هذه المساعي التي تعثرت ونحن نتابع أيضا في هذا الموضوع صباح هذا اليوم، كنا قد تحدثنا للمتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة الذي قال لراديو الناس إن اللجنة عمليا أصدرت قرارها بناء على التفويض الذي تلقته من الأحزاب، ولكنها ترحب بكل مبادرة تبقي الباب مفتوحا أمام توحيد الصفوف وتشكيل القائمة الثلاثية. طبعا تأتي هذه التطورات بعد رفض الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي المقترح الذي قدمه رئيس العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي، والذي يقضي بمنح العربية للتغيير الموقعين الثاني والسابع.
1: موقف لجنة الوفاق كما كان وكما سيبقى هو موقف توافقي وحدوي يؤيد اتفاق الأحزاب، وطرحنا معادلة لتكفل ذلك، هناك من قبلها وهناك من رفضها، نحترم كل القرارات. لجنة الوفاق هي لجنة تطوعية تعتقد بأن من تعهد بشيء ووقع على شيء عليه أن يحترم ذلك. لجنة الوفاق مع الوحدة، لجنة الوفاق تريد أن تكون هناك قائمة ثلاثية كما أرادت أن تكون قبل ذلك قائمة رباعية، وكل شيء باب يفتح وكل محاولة فيها الخير لمجتمعنا نحن لا نعارضها ولا نقف في سبيله.
0: في هذه القضية أيضا التي ترافقنا في اليومين الأخيرين، لجنة المتابعة العليا أعلنت توفير مرافقة قانونية للطواقم الطبية العربية التي تتعرض لهذه الحملة الواسعة من التحريض والتشهير. كل هذه الموجة العنصرية الأخيرة التي حظيت بدعم من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. صباح هذا اليوم تحدث رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحالقة لراديو الناس، وقال إن هذه المرافقة القانونية تمثل انتقالا من الدفاع إلى الهجوم في مواجهة العنصرية والعنصريين.
2: موجة العنصرية هي ستزداد كلما اقتربنا من الانتخابات، وكلما أحس اليمين الإسرائيلي بأنه سيخسر الانتخابات كل شيء

0: سياسي يحرض تحريضا عنصريا يفترض انه هذا التحريض العنصري له شعبيه بالشارع، يعني هؤلاء انتهازيون يعني يهموا انه يعني يصوتوا له وينتخبونه في الانتخابات، هذا الهم الاول بالنسبه له ان يحظى بشعبيه، اما القول بانه والله شعبيتك تتعلق بعنصريتك هذا دليل انه في هناك خلل كبير جدا في المجتمع الاسرائيلي وليس فقط عند السياسيين، السياسيون يعني يغذون العنصريه والعنصريه تدفعهم في الشارع تدفعهم إلى المزيد من العنصرية كي يحصلوا على قوة سياسية. هذه الدائرة نحن لا نقبل أن نكون ضحاياها، ونحن ندافع عن أنفسنا، وأن الخطوة التي تحدثت عنها أنه يكون هناك دعم قانوني لقضايا تشهير عنصري، فباعتقادي أنه هذا يعني نحن ننتقلنا إلى حالة هجوم وليس فقط حالة شكوى ودفاع.
1: أحوال الطقس برعاية
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة، متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا، مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات، اطمن طنبور.
3: يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، وخلال ساعات المساء والليل يكون طقس معتدلا ولطيفا.

ومع أحوال الطقس نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل وعلى رأس الساعة نعود ونلقاكم جولة محدثة على آخر الأخبار والمستجدات وملفات الساعة الثانية. غرفة الأخبار من راديو ناس.

0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كفيس كول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9.

0: هذا يعني الأنظمة.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
5: طبيعي نحبه.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. قتل رجل في الستينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة شفعمر، وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها عثرت عليه داخل مركبة مصابا بجروح خطيرة وأقرت وفاته في المكان. من جانبها قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة من دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. مع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 161 قتيلا بينهم 12 امرأة. قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة في حديث لراديو الناس إن اللجنة أصدرت قرارها بناء على تفويض الذي تلقته من الأحزاب، لكنها ترحب بكل مبادرة تبقي الباب مفتوحا أمام توحيد الصفوف وتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. يأتي ذلك بعد رفض الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي مقترحا قدمه رئيس العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي يقضي بمنح العربية للتغيير الموقعين الثاني والسابع.
1: لجنة الوفاق مع الوحدة، لجنة الوفاق تريد أن تكون هناك قائمة ثلاثية كما أرادت أن تكون قبل ذلك قائمة رباعية، وكل شيء باب يفتح وكل محاولة فيها الخير لمجتمعنا نحن لا نعارضها ولا نقف في سبيلها.
0: أعلنت لجنة المتابعة العليا توفير مرافقة قانونية للطواقم الطبية العربية التي تعرضت للتحريض أو التشهير في أعقاب موجة التحريض العنصري الأخيرة التي حظيت بدعم من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحالقة إن المرافقة القانونية تمثل انتقالا من الدفاع إلى الهجوم في مواجهة العنصرية والعنصريين.
2: السياسيون يعني يغذون العنصرية، والعنصرية تدفعهم في الشارع، تدفعهم إلى المزيد من العنصرية كي يحصلوا على قوة سياسية. هذه الدائرة نحن لا نقبل أن نكون ضحاياها، ونحن ندافع عن أنفسنا. وأن الخطوة التي تحدثت عنها أنه يكون هناك دعم قانوني لقضايا تشهير عنصري، فباعتقادي أنه هذا يعني نحن ننتقلنا إلى حالة هجوم وليس فقط حالة شكوى ودفاع.
0: وفي السياق، أعلن المدير العام لوزارة الصحة موشي بارسيمانتوف دعمه الكامل للطواقم الطبية العربية في ظل ما وصفه بالخطاب العنصري وغير اللائق ضد العاملين العرب في الجهاز الصحي، وأكد أن إدارة مستشفى رامبام فحصت الشكاوى ضد الطواقم ورفضتها، مشددا على أن العمل المشترك بين العرب واليهود في الجهاز الصحي يشكل مصدر قوة ونموذجا للمجتمع. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى خلال الأسابيع الأخيرة بلاغات عن دخول إسرائيليين

0: إلى منازل وأراض فلسطينية في منطقتي قصرى وجالود والاستيلاء عليها، واصفا هذه الأعمال بغير القانونية. وأضاف الجيش أنه أعلن المنطقة عسكرية مغلقة أمام غير سكانها، مشيرا إلى ضبط إسرائيليين داخل سيارة إسعاف حاولوا استخدامها للدخول إلى المنطقة قبل تفتيش المركبة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران، متهما طهران بالمراوغة والكذب في المفاوضات، ومؤكدا أن واشنطن تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن خياراته تشمل مواصلة الضغط الاقتصادي أو توجيه ضربة عسكرية شديدة لإيران، مشيرا إلى أن طهران تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، وأن الولايات المتحدة تسيطر على مبالغ كبيرة من الأموال الإيرانية المجمدة. أفادت تقارير لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية منطقة دير سريان في جنوب لبنان. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف تبين لاحقا أنه نيران صادرة عن قواته في المنطقة التي يسيطر عليها جنوب لبنان، مؤكدا عدم وقوع إصابات وفتح تحقيق في الحادث. وإلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو 6 درجات مئوية، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس معتدلا. ختام الموجز لحظات، ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من مجد الشمس.
3: صباح الخير للبعن الخضراء.
4: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
5: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
6: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
8: تقريبا دقيقة. ذرية، هل فكرتم في أصل كلمة ذرية ودلالاته؟ الكلمة مشتقة من الجذر ذررة ومن الفعل ذرة، ونقول ذر الشيء بمعنى أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره وفرقه، وذر الله عباده في الأرض تعني نشرهم وبثهم فيها، وذرت الأرض النبات بمعنى أخرجته، وذرت الشمس ذرورا إذا طلعت وانتشر نورها. أما كلمة ذرية فجمعها ذريات وذراري، وتدل على النسل والأولاد عامة، ومن يأتي بعدهم من الأحفاد وأبناء الأحفاد، وذلك لأنهم متفرعون عن أصل واحد، كما تتفرق الذرات عن المصدر وتنتشر حوله. وتستعمل الكلمة أيضاً للإشارة إلى عامة النسل من البشر أو غيرهم. وهكذا إذا أردنا التهنئة بمولود جديد نقول اللهم اجعله من الذرية الصالحة، متمنين له أن يكون من الأبناء والنسل الصالح في المستقبل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: عدنا وإلى ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام. لكل من ينضم إلينا هذا تذكير في أبرز العناوين: تراجع حاد في الشعور بالأمان بالمجتمع العربي، الأغلبية تخشى الأماكن العامة ليلا، وأكثر من نصف الجمهور مستعد للمشاركة في المظاهرات. فجوة الأجور بين النساء والرجال تتسع في القطاع العام، والنساء تصل إلى وظائف ومهن لم تكن معهودة في السابق بحثا عن أجور عادلة. وانخفاض في أسعار تأمين السيارات بعد موجة غلاء طويلة، وانتقادات لممارسات شركات التأمين لاستغلال الأسعار القديمة والإبقاء عليها. يلا احنا هذا الموضوع نتحدث الآن، ويعني لكل من يستاء من أسعار تأمينات السيارات في السنوات الأخيرة، وبعد سنوات عمليا من الارتفاعات الحادة بدأت السوق تشهد تراجعا في الأسعار، إذ انخفض متوسطها بنحو 10% خلال عام ونصف تقريبا. ويأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن استمرار شركات التأمين في استغلال المستهلكين أو المؤمنين رغم هذا الانخفاض. رح نحكي عن صورة الوضع وكل ما يتعلق بهذه الأسعار. ينضم إلي وكيل التأمينات الأستاذ بسام خليل. صباح الخير أستاذ بسام.
2: صباح الخير، تحياتي.
1: أهلا فيك معنا. يعني بداية خليني أسألك، بعد سنوات من الارتفاعات الحادة بالإمكان القول يعني قفزت في حينه يمكن للمرة الأولى كانت بأكثر من 30%، شو أسباب الانخفاض اللي عم بيصير حاليا؟
2: أسباب الانخفاض أنه في سنة 2024-2025 كان فيها أرباح هائلة لشركة التأمين، والمسؤول التأمينات في وزارة المالية بعث تهديد لشركة التأمين عن جدولتهم لأسعار المسهلة حتى 30/4/2026. وفعلا اللي إحنا كوكلاء تأمين شعرنا فيه أنه في تخفيض من نسبة 5-15% في هذا الإشي.
1: 5-15%، هذا بيقول أستاذ بسام أنه يعني هذا الانخفاض يسري على كل التأمينات، لأنه بعد بنسمع في أنواع سيارات معينة اللي يعني ما زالت أسعار تأمينات غير منطقية بالنسبة للناس وللمؤمنين.
2: إيه صح، تفرق هذا الإشي بتعلق بنوع السيارة، بغير السيارة، هل السائق نفسه عنده إسباقيات، في عنده بلغة العبرية بسموها إحنا بالعربي مطالبات، أو بلغة العبرية بسموها إعدال الدعوت، هل هذا السائق موجود عنده هاي الأمور؟ فكله بتعلق بهاي الشغلات.
1: طب الناس بعدها يعني عم بتقول انه مش عم نشعر انه في عمليا انخفاض باسعار تأمينات السيارات، على الرغم من انه يعني عم نسمع منك وكمان عم نقول انه هاي التقارير عم بتورجي في انخفاض تقريبا بالمعدل 10%، حضرتك قلت بين 5-15%، ليش استاذ بسام؟ يعني هل هون عم نحكي على استغلال شركات التأمين انه بتعطيك العرض الاول دايما بيكون اكثر او اقل مثل السنة اللي مرقت؟
2: لا، السبب هو كالتالي: من اليوم في منافسة، واليوم شركة التأمين لما فيها منافسة بالسوق فهي بحد ذاتها هذا المنافسة بتساعد المستهلك حتى يقدر يأخذ أفضل سعر. فاليوم عندك أنت كمستهلك، أنت المفروض في عندنا كثير مثلا اللي عنده وكيل تأمين تاعه صار له 20 سنة، ونفس الوكيل صار له فترة حلوة، هذا شيء كثير ممتاز، وهي ثقة كثير حلوة أنك أنت تعطي لوكيل تأمين الثقة تاعتك، أنك تعطي لشركة التأمين الثقة تاعتك، هذا كثير ممتاز وكثير حلو. بس كمان لما انت في قدامك فرصه اليوم انك انت تقدر تستثمر وتبحث عند اكثر من طرف، استثمر الاشي، استثمر الفرصه وبتقدر تبحث.
1: بس يعني ممكن حدا يقول لك انه تمام في منافسة، بس مش المفروض بس لما اجادل وافاوض واناقش انه نلاقي الاسعار عم تنخفض بألف وألفين شكل ومرات اكثر؟ استاذ بسام،
2: لانه بتفرق، مش لانه الوكيل بعنا عباله اليوم يعطيك هذا السعر وبقد نزلك، انه اليوم في منافسة في الشركة. اليوم في عندك بالدولة حوالي 12 شركة تأمين وكلياتهم بيشتغلوا في نفس المجال، واليوم كل شركة عندها الاسلوب تاعها او في عندها نقاط معينة اللي هي بتساعد فيها. مثلا شخص اللي السنة كان عنده 3 سنين مش عامل، حوالي السنة الجاي بطلع تأمين أرخص، طب بيجي انا مثلا المكتب تاعي انا
1: بطلع له نسبة تخفيض معينة.
2: بالضبط. اليوم انت بتعمل تميز بهي الشغله. في كثار انه بالوسط العربي، من نحن نحكي مع عربي، الناس من الوسط العربي، فكتار في كثار ناس ماشيين بلا تامين. فانا اليوم بقدر اقول لي مثلا تقدر توجه لعندك مكتب بسام خليل، او مش شرط بسام خليل، عند اي مكتب اللي بيقدر يوجهكم ويساعدكم حتى تحصلوا على هذا الشيء. وفي هذا الشيء كان قبل فتره قصيره صعب انه حتى وكيل التامين او شركه تامين تستقبلك، لانك انت ولا مره كنت معامل حادث ولا مره كنت مامن. يعني اليوم في اشخاص صار لهم شهرين وسنتين وثلاثه ماشيين بدون تامين، واليوم اجى بده يامن المكتب تاعي بيستوعب هذا الشيء. حتى وكالات التامين انا بقدر اتوجه حتى على راديو الناس توجه عندي بشكل شخصي كبسام الخليل، انا بقدر اساعدكم. انتم يا اشخاص اللي ماشيين بدون تامين، هاي فرصه لكم تقدر توجهوا لعندي او عند اي مكتب ثاني، انكم تقدروا توجهوا لعنا عشان نقدر نساعدكم.
1: طب خلينا نعطي نصائح، يعني ممكن تكون نصائح عامه ومفيده للمستمعات والمستمعين. لما بوصل الشخص لموعد التجديد، شو المفروض يعني يعمل عشان يكون في عرض يعني منطقي، مش اسعار اللي بدها مفاوضات ويتصل بشركات تانية ويدخل بهاي المتاهة؟ شو النصائح العامة؟

0: ممكن انك تعطيها بسام؟
1: النصائح العامة نقدر نقول لك الشغلة الأولى افحص. اليوم في عندك منافسة بالأسواق، عندك منافسة بين وكالات التأمين، عندك منافسة بين شركة التأمين، فهي فرصة لك تفحص.
0: يعني يفحص بمعنى يفحص العروض، يفحص السوق، يفحص على الإنترنت،
1: بفحص كل مكان. انت على الاوراق في كثير اشخاص بمضوا حتى ما هيش عارفين ايش مضوا. طب قديش التغطيه للطرف الثالث، قديش التغطيه للشامل، شو الاسعار. فهي الشغله كمان اللي احنا كثير لازم ننتبه لها.
0: بنود البوليسة قديش مهم كمان ننتبه لها؟ يعني في مرات مثلا أشخاص اللي تعال نقول فش حدا غيرهن بسوق السيارة، في أشخاص اللي فوق جيل معين، فإحنا يعني صرنا نعرف من التجربة إنه في بنود ممكن كمان تخفف بأكم من 100 شيكل بالدفعة النهائية.
1: صح. فأنت لما أنت بتروح عند شخص اللي تيجي مثلا أقول مكتبنا مثلا، هو في عنا أشخاص اللي هن مختصين في هذا المجال، فهو بقدر يوجهك باتجاه الصح. إذا أنت مثلا عندك ولد عمره 19 سنة بسوق سيارتك، بس السيارة هي بالحقيقة إلك وإنت عمرك فوق 40 وكل الوقت السيارة موجودة معك. أجا اليوم بقول لك أنا بدي أسوقها، طب ما فيش مرة بالسنة أو مرة بالشهر ما بحاجة تعمل تأمين لإله. فلما أنت بترجع عند إنسان الشخص الصح والوكيل الصح والمستشار الصح، بيجي بقول لك في عندنا مثلا طريقة معينة اللي نقدر نغطي هذا الشاب، هذا الشاب لحديد 30 شيكل مثلا باليوم. هاي الحالة فيش حاجة تعمل تدفع مبلغ كبير،
0: مش بحاجة انك تعمل سنوي دائما اذا هو بيستعملها مرتين بالسنة على سبيل المثال لسيارتك. بالضبط. في حلول. كل فكرة استاذ بسام الشركات الرقمية، يعني اليوم كمان كتير في كل هذا الحديث انه بعطوك نفس التغطية باسعار منطقية اكثر، ممكن تفرق بمبالغ طائلة بالنسبة للمؤمن او المستهلك. شو موقفك من هذا الموضوع؟ شو الفرق؟
1: الفرق انه اليوم الشيء الحلو انه هذا الجيل يعني صار يصل لاي مكان بده اياه وبسرعه. يعني اليوم في عندك هو صار منافس لنا هذا الشيء.
0: صحيح، ولكنه يعني بيقدم حقيقه، بيقدموا عروض ممكن تكون مناسبه لشرائح واسعه.
1: عشان احنا كوكلاء تامين ووكلاء سياحه، احنا بمرحله معينه احنا راح نصل لوضع احنا التهديد او احنا مهددين. ليش؟ السبب انه هذا الجيل الصاعد كلياته قريب من الانترنت. صحيح. قريب من التكنولوجيا، قريب من المنافسه، فبقدر يصل لاي رقم بده اياه.
0: واللي بيعرف يشوف زي ما انت يعني انت قدمتها كنصيحه، ولكنه بيعرف يبحث ويشوف العروض ويشوف هاي الشركه شو بتعطيني وهي الشركه ليش ارخص وشو بنودها. بس استاذ بسام بتفكروش بهذا الموضوع انه لازم يكون في خطوه معينه، يعني انه كمان يكون في عندكم تعطيكم شركات التامين ما بعرف كيف بصير تسهيلات معينه، اسعار اللي تكون جذابه للناس كمان عشان ما يكون في تهديد مثل ما انت ذكرت هاي المقارنة او المقاربة. يعني وكلاء تأمين وكلاء سياحة اليوم الناس بتقدر لحالها تحجز عن طريق الشبكة.
1: إيه هذا اشي كثير ممتاز، وخاصة بين احنا مع راديو الناس واحنا المستمعين اكثر هن عرب، فاحنا وكلاء التأمين كمان في عندنا كثير شغلات اللي بنستثمر المنصة اللي هي موجودة، مثلا نقول زي تأمين الحفاظ اللي هي بالوسط العربي او وكلاء التامين مثلا مكتب دعم مثلا ما بيعاني من هاي المشكله، بس في كثير مكاتب اللي بيعاني من هاي الفرصه من هذا الاشي انه ما بيقدر يطلع حظاه حتى بالمكتب تاعه. والسبب انه بقول لك انه في عند العرب حوادث كبيره. طب السبب انت بتيجي تقارن هذا الاشي، ليش في عندك حوادث عند العرب حوادث اكثر؟ السبب قارن على الشاب العربي انه بيطلع على تل ابيب حتى يشتغل بالبناء او باي مجال ثاني، كل يوم كم ساعه بسافر روحه، كم ساعه برجع على البيت، باكل معه وقت طويل، فالاحتمال انه هو يعمل حادث احتمال اكبر بكثير من الشخص الثاني اللي هو معدله بالوسط اليهودي او غيره مثلا، او بيشتغل مسافه 10 دقائق بعيد عن بيته. فهي الشغله بتفرق كثير. لما شخص مسافر كثير مش زي الشخص اللي هو حد بيته عم بيشتغل مثلا.
0: طب السؤال الاخير، هل في اتجاه باعتقادك بتقديرك انه يكون في انخفاض اضافي باسعار تامينات السيارات في الفترات او في السنوات المقبله؟
1: بتوقع انه راح يكون فيه، والسبب انه الناس بلشت تلتزم اكثر. اليوم لما انت بتيجي
0: طيب انقطع الاتصال مع الأستاذ بسام، ولكن على الأقل سمعنا جواب إيجابي بحسب اعتقاده وتقديره راح يكون في انخفاضات ربما إضافية خلال الفترات المقبلة. هذا بما يتعلق بأسعار تأمينات السيارات في البلاد، ويعني الانخفاض ربما اللي يتراوح ما بين 5 إلى 15% خلال عام ونصف تقريبا. وسمعنا ربما النصيحة الأبرز هي أنه الناس يعني تشوف العروض في منافسة قوية وشديدة ما بين الشركات وكذلك أيضا وكلاء التأمين، فيفحصوا الأمور قبل ما يعني يروحوا باتجاه عرض معين ومحدد. إذن شكرا للأستاذ بسام خليل وكيل التأمين بما يتعلق بهذه

0: تفاصيل وهذا الملف. إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار وساعتنا الثانية.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكني خامي،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
10: نظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
12: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مخزل الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
13: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
14: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.
6: خد حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
9: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 22 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية وملفات هذه الساعة. وإلى هذا الموضوع، حذرت الهستادروت وممثلو العاملين في رابطة الصحة التابعة للمركز الطبي شمير أسافر في أمس من إمكانية إعلان نزاع عمل رسمي قريبا قد يشمل خطوات تنظيمية وتشويشات في العمل. يأتي ذلك في حال لم تتدارك إدارة الرابطة والمركز الطبي الأزمة وتعود إلى طاولة المفاوضات لبحث ظروف التشغيل والحقوق والأمان الوظيفي لمئات العاملين. عن هذا الموضوع نتحدث لرئيس نقابة العمال العامة في لواء الناصرة الأستاذ كمال أبو أحمد. صباح الخير.
1: صباح الخير إليك وجميع المستمعين.
0: بداية، حيثيات هذا الموضوع أستاذ كمال، يعني هيك التلويح بإمكانية إعلان نزاع عمل رسمي، يعني أنه وكأنه المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة من التعثر، فندخل شوي في حيثيات هاي القضية.
1: أولا اسمحي لي أبدأ، بما أنه نحكي على مستشفيات وعلى على المجال الطبي، أنه أبدأ في شغلي اللي اليوم هي مطروحة على بساط البحث في كل المستويات، التحريض الأرعن الفاشي العنصري ضد طواقم العالم.

0: العربية اللي تعمل في المستشفيات وخاصة في مستشفى رمضان. احنا بحب أبن هنا كان رئيس مجلس عمال هو الناصري، احنا تعودنا ان الطواقم الطبية تعمل بإنسانية على الآخر بدون فرق بين أي شيء، إن كان الدين أو القومية أو اللون أو الذكر أو أنت، قاعد يتعاملون مع الموضوع بمساواة تامة ويقدموا الخدمة الإنسانية للإنسان نفسه بغض النظر على انتماءاته. فأنا كرجل رئيس مجلس عمان الناصري وإحنا كسدود نستنكر هاي الهجم الشرسي الفاشي العنصري ضد الطواقم الطبية اللي بتعمل في مستشفى ربهم وفي أي مكان آخر، لأنه إذا مكنش إحنا حذرين لهاي الظاهرة ونسعاش لتوقيفها وردحها، هذا راح ينتقل إلى مراحل تانية متطورة، وهذا بضر في كل الطواقم الطبية إن كان يهود وعرب اللي بيشتغلوا مع بعض بتساوي أمام المريض اللي بوصل عندنا على المستشفى.
1: نعم. وهذا هذا موقف اللي فعليا يعني يجب أن يسمع من كل الجهات أستاذ كمال. فيعني هيك بنشكرك إنك بدأت الحديث عن هذا الموضوع والموقف من هاي القضية الخطيرة
0: بخصوص السفر فيه، وأيضا هذا موجود في كل في غالبية المستشفيات إنه في روابط عمل بسموها رابطة الصحة التابعة لمركز السفر فيه، أيضا تلقيها أيضا في ربهم بتلقيها في محلات تانية، وهذولا بيشتغلوا في بعضو عمل مثل الآخرين ولكن بمستوى أقل من ناحية حقوق عمال ومعاش عمال وظروف عمل عمال.
1: هاي القضية في شمير أسافر وفي بالأساس يعني إنه ظروف عمل وشروط عمل.
0: لا، الهدف هو مساواة مع المستخدمين أو الأطباء أو الممرضين والممرضات بالتساوي مع باقي اللي بيشتغلوا بأسافر بيه اللي عندهم اتفاقية جماعية عامة اللي هن بيشتغلوا غير شكل عن ظروف عملهم تختلف عن ظروف العمل اللي بيشتغلوا في السفر وفيه. فمساواة مع المستشفى أو مع أو مع المستشفيات الحكومية هو طلب عادل ومستحق. الاستدروت مع لجنة العمال في هذا الرابطة بسعوا إلى رفع مكانة العامل والمستخدم والممرض والممرضة إلى درجة يتلائم مع باقي المستخدمين في مستشفى السفر وفيه. المفاوضات هي مستمرة، كانت مستمرة ولكن وصلت لطريق مسدودة جدا. السدروت مع لجنة العمال إذا برجعوش على المفاوضات رح يعلنوا عن نزاع عمل، وهذا نزاع العمل معناته في مرحلة معينة هي له طريقة قانونية لجنة التقوم بتسوح تتوافق عليه في السدروت ويأخذ مجرى قانوني بعد 15 يوم يعلنوا عن إضراب عام في كل المستشفى.
1: طب شو الحلول؟ هل بيكون في أستاذ كمال أو من اطلاعك يعني كان في حلول اللي ممكن يعني تمنع الوصول لهذا المكان، إنه التلويح هيك خلينا نقول جدي بإعلان نزاع عمل رسمي قريبا، فشو كانت الحلول اللي وضعت على الطاولة؟
0: أنا مش في صلب هذا الموضوع لأنه أنا تابع للناصري اللي سافر فيه تابع لهم المركز، ولكن حسب التجربة على مدار عشرات السنوات يوم توصل بالمفاوضات لاتفاقية جماعية تتعلق بهاي القسم أو الجزء من هذول المستخدمين إلى طريق مسدودة، والهدف كان من هاي المفاوضات إنه رفع مكانة المستخدم أيا كان، إن كان ممرض أو ممرضة أو مستخدم عادي في هاي الرابطة بالتوازي مع باقي المستخدمين في المستشفى السفروا فيه. لكن إدارة المستشفى حتى الآن مصرة على موقفها، من هذا المنطلق وصلوا لطريق مسدودة إنه ما يرفعوش العمال بمساواة مع باقي المستخدمين في السفروا فيه، فأيضا ممكن يصير في نزاع عمل. التلويح فيه نزاع عمل اضرابات
1: يعني بالمجمل العام نقدر نقول أستاذ كمال لحتى ما يعني زي ما ذكرت ما ندخل بالحيثيات والأمور العينية لهي القضية، إنه الشروط اللي يجب أن تتوافر أصلا حتى يعني يكون في إمكانية لإعلان نزاع عمل رسمي موجودة بما يتعلق بهاي المسألة.
0: فالمفاوضات هي مشان ما هو أنت بتوضع مفاوضات مع المشغل مشان ترفع من مكانة المستخدمين وتسويها وتوازيها مع المستخدمين في السفر وفيه، ولكن في مرحلة توصل لمرحلة مسدودة مشان أنت تقدر تصعد النضال هو أن تعلن نزاع عمل وتعمل كل الإجراءات القانونية اللي بعطيك إياها حق نزاع العمل مشان توصل لمساواة العمال مع بعضهم في نفس المستشفى. ونزاع العمل ممكن يكون فيه إضراب، ممكن يكون

0: التشغيل لا يمكن يكون أي إضراب هو مش قانوني بيكون سيئتها. نزاع العمل هو إعطاء شرعي للوصول لإضراب بعد فترة 15 يوم من إعلان نزاع العمل. فنزاع العمل هو أداة قانونية مشان أنت تقدر ترفع مستوى النضال في مكان العمل وتحصل حقوق أكثر.
1: نعم. وفي المقابل هل في قيود بتكون مفروضة على العمال والنقابة خلال نزاع عمل أستاذ أحمد؟ وهل أصلا يعني مثلا الإدارة تقدر تتخذ إجراءات ضد موظف اللي شارك في خطوات نقابية تنظيمية؟
0: حتى بالقانون كل من يشارك في الخطوات النقابية والإضرابات والتباطؤ في العمل هو عنده حصانة.
1: نعم.
0: حصانة من قبل الاستدروت وأيضا من ناحية قانونية عنده حصانة لأنك أنت ما سويتش الخطوات اللي بعد عن إعلان نزاع العمل وأعطائه المسار القانوني اللي بعطيك الحق تروح تضرب.
1: نعم أستاذ كمال في هاي السياقات يعني نرجع منقول أنه في قطاعات اللي يمكن تعتبر حساسة أكثر من غيرها تحديدا لما بنحكي على الصحة على المشافي. هون بدي أسألك كيف بتختلف قواعد اللعبة؟ يعني شو الخدمات اللي لا يمكن السماح بأنها تتوقف خلال إعلان تشويشات أو إضراب في حال وصلت الأمور لهناك؟ ومين بيحدد أصلا يعني الحد الأدنى للعمل الضروري في هاي الحالات؟
0: المضبوط. يعني في كل مكان ومكان يختلف. يعني إذا نحكي عن مستشفيات هنا في إشكالية جدية قضية إعطاء الخدمات الإنسانية للإنسان المضطر للمستشفى.
1: شو عم بيصير يا ماجي اليوم؟ تنقطع الاتصالات، رح نعود على الاتصال مجددا ونجدد الاتصال بالأستاذ كمال أبو أحمد رئيس نقابة العمال العامة في لواء الناصرة لحتى يعني نكمل الفكرة والحديث عن هذه الجوانب الهامة لما بنحكي عن قطاعات حساسة اللي تقدم يعني خدمات حيوية ضرورية مثل الخدمات الصحية والطبية والجراحية للمرضى. شو اللي بيكون يعني مسموح في إطار القانون وفي إطار هذه الخطوات الاحتجاجية النقابية بعد إعلان نزاع العمل؟ أستاذ كمال كمان مرة صباح الخير. كنا عم نحكي أو عم نسألك تحديدا عن يعني هاي القطاعات اللي بتقدم الخدمات الحيوية والصحية والطبية، شو المسموح وشو الممنوع ومين اللي بيحدد الحد الأدنى؟
0: واضح الاستدوت لها دور أساسي في التحديد شو الخدمات اللي تقدم في هاي الإعلان بعد إعلان الإضراب بعد نزاع العمل وإعلان الإضراب. لأنه أنت بتحكي على مكان اللي بقدم خدمات إنسانية من الدرجة الأولى، فلذلك في إمكانية يعلنوها بمكونة يوم السبت يشتغلوا، وهذا بالتنسيق بين الاستدروت ولجنة العمال مشان ما يكونش في ضرر على المريض اللي بتوجه للمستشفى. لأنه هاي القضية أعلى من قضية حقوق الإنسان بالظرف نفسه بيكون. فالاستدروت هي حذري باتخاذ شو الخطوات اللي نتعامل معها في حال إعلان الإضراب.
1: نعم أستاذ كمال بدي أشكرك على هذه الإيضاحات. طبعا إحنا رح نتابع في هذه القضية وكان مهم لإلنا هيك نسأل عن هاي الجوانب المتعلقة بإعلان نزاع عمل وكذلك كل خطوة نقابية أو تنظيمية يمكن أن تلي هذا الإعلان. شكرا جزيلا الأستاذ كمال أبو أحمد رئيس نقابة العمال العامة في لواء الناصرة. إلى موضوع آخر ونتحدث الآن عن بلدية حيفا وتوسع مشروع تنظيم حركة المرور قرب المؤسسات التعليمية بإضافة 34 مؤسسة جديدة تحدد السرعة القصوى في محيطها ب 30 كيلومتر في الساعة. يتضمن المشروع تركيب إشارات تحذيرية ملصقات بارزة أيضا على الطرق بهدف تعزيز سلامة الطلاب والمشاة. نائب رئيس بلدية حيفا المحامي فاخر بياتي ينضم إلينا. صباح الخير يا فاخر.
2: تحياتي عزيزي عفاف لكم ولجميع المستمعين.
1: يعطيك كل عافية. هذا بالأمر الضروري والمهم بالذات أنه إحنا مقبلين على يعني عام دراسي جديد. تفاصيل هذا المشروع.
2: طبعا إحنا بلشنا بالسنة الماضية بمشروع مهم جدا لتقليص تخفيض السرعة بمحاذاة المدارس. اليوم إحنا مستمرين في موسعه يشمل مدارس وشوارع إضافية. الفكرة هي واضحة جدا، بجانب المدارس السرعة بتكون أقل ما يمكن. بنحكي بنهاية المطاف عن أولاد عن أهالي عن طلاب اللي بيقطعوا الشارع عن ساعات الصبح والظهر اللي يكون فيها ضغط كبير وعالي جدا. لذلك توجه انه السرعة بمحاذاة المدارس ممنوع تكون اكثر من 30 كيلومتر، بحتى بالحاجة لازم يكون ايضا مطبات لتخفيف السرعة. يعني الشيء راح يشمل ايضا مطبات لتخفيف السرعة، لافتات واضحة قبل المدرسة وامامها، اضافة لاشارات وتحذيرات على الشارع نفسه وملصقات اللي بيكون على الشارع حتى السائق يعرف انه دخل

0: منطقة مدرسي ولازم يخفف السرعة وينتبه. السرعة الزائدة عزيزتي عفاف مش مشكلة بسيطة، من المعطيات اللي وصلتنا ومن طبعا عملي في لجنة الأمن على الطرق في بلدية حيفا، أغلب الحوادث في الطرق اللي بنشوفها واضح أن السرعة الزائدة هي واحدة من أخطر وأكثر العوامل في حوادث الطرق، وهذا الشيء بنشوفه أيضا داخل الأحياء وداخل الأحياء العربية. في تهور كثير، في سرعة زائدة، في سيارات محسنة، في دراجات نارية، في دراجات كهربائية، وفي أيضا هاي العوامل كلها. لذلك تخفيض السرعة مش شيء اللي هو شكل بالنسبة لنا، ولا مجرد نحط لافتات ويعني أنه أنهينا الشيء. المهم أنه السائق يكون عنده وقت أكثر أنه ينتبه، والمشاة عندهم فرصة أكبر يتصرفوا، لأنه لا سمح الله إذا صار حادث الفرق بالسرعة ممكن يكون الفارق بين إصابة بسيطة وبين كارثي. وهذا جدا واضح وبنشوفه أيضا داخل الأحياء العربية خاصة بمحاذاة المدارس.
1: لما بنحكي على هذا المشروع أنه يعني ينظم كل هاي الأمور اللي عم تحكي عنها وحركة المرور قرب 34 مؤسسة تعليمية، كيف بتم الاختيار فاخر؟ يعني حسب أي معايير؟ وين موقع المدرسة؟ كثافة حركة السير حواليها؟ عدد الطلاب؟ حوادث سابقة يعني لا قدر الله؟ شو الأمور اللي أخذتوها بعين الاعتبار؟
0: جميع هاي العوامل اللي ذكرتها أخت عفافي بتكون طبعا في المركز. أهم شيء طبعا أنه أيضا بنشوف إحنا في المركز البلدي لأي مدى في شوارع اللي فيها مع شكاوى من الأهالي على سرعة زائدة. طبعا الطاقم الطبي، عفوا الطاقم المهني في البلدية اللي بفحص هاي الأمور كلياتها، في معايير اللي أيضا بنشوفها مدى الاكتظاظ، مدى الحوادث اللي كانت في المنطقة، وايضا في تعاون مع الطاقم التدريسي في المدرسه وفحص مع الناشطين ايضا في مناطق. ففي مدارس اللي ايضا معرفه كمناطق اللي هي جدا صعبه، في مناطق اللي الشارع بحد ذاته بيعطي انطباع بما انك داخل حي ولكن بتحس انه اوتوستراد، وهذه المناطق الاخطر تماما كيف يعني كان عندنا في شارع ابن جبيرول. شارع ابن جبيرول في الحي الشرقي هو مثال واضح اللي شق المنطقه، شق الحي لقسمين وأعطى شعور للسائق أنه شارع مفتوح ممكن يرفع السرعة، وخلق خوف عند الأهالي والسكان. هناك نجحنا على إقامة مطبات لتخفيف السرعة، يعني بالرغم من أنه شارع في داخل حي عربي ولكن أعطى انطباع أنه هذا مع مسارين أنه ممكن أنت تمشي بسرعة عالية، وهذا الشيء موجود عند كثير مدارس. لذلك في عدة معايير نفحصها إحنا، المدرسة، كبر المدرسة طبعا، المنطقة، الضغوطات الموجودة، السرعة والشكاوى على سرعة من هالنوع. مهم جدا هذا الشيء أنه تعرف يكون أنه العامل البشري والبنية التحتية لهم دور يعني مركزي، يعني كل الانتباه واستخدام التلفون والسرعة الزائدة وعدم إعطاء حق الأولوية وعدم الانتباه طبعا إلها العامل البشري في إله سبب كبير. ولكن بنفس الوقت إحنا كبلدية ما بنفع نحط المسؤولية على السكان والأهالي، لأنه مهم جدا نوفر بنية تحتية اللي بتساعد إنه تكون القيادة بشكل آمني وبتفرض على السائقين تخفيف السرعة في الأماكن الحساسة. في حيفا للأسف يعني عندنا معطيات على المجتمع العربي اللي هي باعتقادي ناقوس خطر، يعني لازم نحكي بصراحة كمان عن مجتمعنا العربي، المعطيات اللي بتتعلق بالحوادث، حوادث الطرق والإصابات جدا مكلفة، يعني نسبة التورط الحوادث والإصابات في المجتمع العربي أعلى بكثير من نسبة المجتمع العربي مجمل السكان.
1: يعني واضح أنه وكأنكم أجريتوا مسح لاحتياجات المدارس العربية تحديدا بما يتعلق بهذا الجانب فخر.
0: طبعا بشكل واضح، يعني أخت عفاف إذا بنحكي إحنا عن أنه عدد سكان العرب 12% من سكان المدينة، بحسب المعطيات اللي متابعها نسبة التورط بالحوادث أعلى بكثير من هذه النسبة، تصل إلى 40% من الحوادث من الأهالي والسكان العرب، وهذا بالنسبة لنا ناقوس خطر. يعني ما بكفي اليوم إحنا نرتب شارع ونحط مطب ونحكي إنه عملنا اللي علينا، في كمان شيء اللي بتعلق بثقافة القيادة، الانتباه، التوعية، استعمال المركبة، السرعة، التليفونات، يعني التربية والتوعية تبدأ من المدرسة. لذلك بلشنا أيضا على مسارين مع بعض، البنية التحتية من جهة والتربية والتوعية من جهة أخرى. كان عندنا نموذج رائع في مدرسة المتنبي من خلال برنامج لتوعية الطلاب كيف التصرف السليم والآمن على الطريق. مش لازم نستنى احنا الشاب يوصل لعمر تعلم السواقة مشان نبلش نحكي معاه عن الامتحان النظري والأمن والطلاق. لذلك الثقافة لازم تبلش أولا من جيل صفر، من حتى المدرسة الابتدائية. لذلك البرنامج اللي نجح في مدرسة المتنبي أيضا راح نستعمله ويكون أكثر في المدارس الابتدائية، يفهم شو يعني مسؤولية، شو يعني سرعة، ليش مش لازم نستعمل التليفون. كان عندنا أيضا نموذج اللي شافوا سيارات اللي تعرضت لحادث طرق، كان أيضا محاضرات اللي الطلاب سمعوا تجارب وقصص حقيقية من الناس اللي فقدوا أعز ما يملك، فقدوا أولادهم، من الناس اللي تعرضوا لحوادث الطرق وعائلات اللي فقدت أغلى ما يمكن، وناس اللي مع إعاقة. لذلك لما الطالب اليوم بيسمع إشي حقيقي فالموضوع ما يكون رقم أو محاضرة، بيتحول لشيء آخر. وهذا النموذج مع موقع رقمي في المتنبي نجح بشكل كبير.

0: وأتأمل إنه ننجح يكون يعني جزء من منهاج التعليم في المدارس في حيفا في المدارس الابتدائية بدون استثناء لجميع المدارس ويستمر أيضا في المدارس الثانوية
1: إن شاء الله. وهذا نرجع نقول مشروع غاية في الأهمية، أكيد في كتير جوانب يجب الاهتمام بها، ولكن هذا يعني على رأس القائمة كل موضوع الأمان والأمان في محيط المدارس وفي الطريق من وإلى المؤسسات التربوية. فاخر بدي أشكرك جزيل الشكر، وإحنا نتابع معكم أيضا يعني بما يتعلق بالاستعدادات للعام الدراسي الجديد إن شاء الله. الله يهدي البال. نائب رئيس بلدية حيفا المحامي فاخر بياتسي، شكرا جزيلا، صباح الخير يا فاخر. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ملفات الساعة الثانية من غرفة الأخبار.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: فاينل سيل في فوكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: شكرا كل الهاتفين اللي مشوا معنا من سنين، جينا نقول إننا طايرين طايرين طايرين فيكو
8: طايرين فيكو من هات. على كل طلب فوق 100 ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات، أسهل، أسرع، أطيب.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: طبيعي نحبه.
8: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
9: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

43 دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم ملفات غرفة الأخبار بساعته الثانية، ورح نخدكم الآن على عالم تطبيق واتساب اللي بدأ طرح نظام جديد للحسابات المدارة يتيح للوالدين الإشراف عمليا على استخدام الأطفال لهذا التطبيق والتحكم في جهات الاتصال والمجموعات وبعض طلبات التواصل. لا يتيح النظام للوالدين الاطلاع طبعا على محتوى الرسائل أو أن يسمعوا المكالمات والتسجيلات بما

0: تحافظ على خصوصية المحادثات. عن هذا الموضوع, عن هذا يعني المستجد في واتساب, ينضم إلي محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس, مقدم بودكاست صوت التك, الزميل أنس أبو دعاب. الصباح الخير يا أنس.
1: صباح الخير عفاف, صباح الخير لكل الأهالي.
0: لكل الأهالي السؤال يعني مش أهون, إن ما بعرف تعرف شو بديش أحكم, أنا بنهاية المطاف مش أم, أنا بعرف إنه الموضوع مش سهل, بس خدني أنس على التجديد اللي صار, وقديش أنت بتعتقد إنه يحقق الأهداف المرجوة؟
1: فعلا يعني هذا لربما تحديث في واحد من أكثر الأدوات استخداما في البلاد عامة وبشكل عام في كثير من دول العالم للمراسلات, وعملية تطبيق واتساب للتوضيح عفاف, نحكي على التطبيق الوحيد اللي واصل تقريبا إلى كل أجهزة السمارت فون في البلاد, نحكي على 98% استخدام في البلاد. وبالتالي تطبيق واتساب طرح نظام جديد للحسابات اللي عمليا يتيح للوالدين الإشراف على استخدامات أطفالهم لتطبيق واتساب. الحديث عمليا على نوع مصغر من هذا التطبيق, بالإمكان أنه الأهالي اللي في لأولادهم سمارتفون أنه ينزلوا بديل لتطبيق واتساب العادي, وبالتالي يكون في نوع من الإشراف على عمليا. نعرف أنه تطبيق واتساب فيه تشفير end to end, عمليا لا يمكن لجهاز آخر إنه يشوف المحادثات, ولكن على الأقل الاطلاع على جهات اللي بيتم فيها المراسلات, على إذا كان في مثلا مراسلات من خلال أرقام غير معرفة, طبعا هذا كله من خلال رموز معينة اللي بيتم عمليا ربطها ما بين تطبيق الأهل وتطبيق الأطفال.
0: بس هل هي الأدوات الجديدة أنس يعني قادرة على التعامل مع المخاطر اللي ممكن إنها تكون في تطبيق المحادثات والدردش الأشهر وبفكر الأكثر استخداما يعني على مستوى العالم؟
1: يعني الجواب القصير إنه لا, الجواب الأطول إنه هذا الأمر بيتعلق في مدى وعي الأهالي ومدى عمليا حرصهم على استخدامات أطفالهم للأجهزة الذكية. إحنا بنحكي في السنوات الأخيرة على كثير من القوانين وعلى كثير من الرقابة حول العالم في استخدامات الأطفال لأجهزة السمارتفون. شفنا هذا الشيء مؤخرا من خلال العديد من الدول اللي وضعت قوانين تمنع استخدامات الأطفال لأجهزة السمارتفون, أو بالأحرى لشبكات التواصل لمن هم دون سن 16 سنة و 15 سنة. ولكن احنا بنعرف يعني من كثير من الاستطلاعات عفاف على أنه الاستخدام عند الأطفال بيبدأ حتى ما قبل سن 10 في جهاز خاص لهم, أو في خاصة عمليا يعني الأهالي في كثير من الأحيان بحاجة للتواصل مع الأطفال, بيكونوا في يعني لربما في المدرسة أو في دورات وغيرها, وبالتالي هذا الاستخدام بيبدأ يكون في جيل أبكر. وجود الواتساب وغيره من الأدوات أو غيره من التطبيقات للتواصل هو عمليا واحد من أخطر هذه الأدوات. احنا بنعرف اليوم أنه كثير من يعني حتى أمور متعلقة في التحايل ومتعلقة في عمليا استخدامات الأطفال وتواصل جهات غريبة معهم بتم من خلال هذه التطبيقات. وبالتالي تطبيقات مثل واتساب هي في أعلى درجات الأهمية للحفاظ على خصوصية الطفل وعلى عمليا إدارة تعاملات الأطفال مع جهات خارجية. وبالتالي يعني مثل هذا التطبيق في واتساب هو بداية للحل, هو مش حل مثالي بطبيعة الحال, وهناك يعني الكثير من الآراء حول يعني الآراء الداعمة والآراء الرافضة حتى لمثل هذه التطبيقات, لأنه يعني بجهة أخرى في هناك يعني نوع من النقد على أنه شركة ميتا اللي هي المالكة لواتساب لا تقوم في أدنى يعني أمور الحماية في تطبيقاتها الأخرى. يعني احنا بنعرف اليوم أنه تطبيق إنستغرام كمثال هو واحد من أكثر التطبيقات اللي بيتم من خلالها اختراق خصوصية الأطفال, واختراق عمليا من خلال يعني كل المحتوى اللي يدار داخل إنستغرام وكل يعني المعايير اللي تضبطها إنستغرام. وحتى مؤخرا يعني كان في هناك في الولايات المتحدة وضع يعني غرامات هائلة جدا, نحكي على أكثر من نصف مليار دولار كانت فقط في الأسبوع الماضي كنوع من الغرامة على شركة ميتا على الأمور اللي يعني المتعلقة في

0: القاصرين المتعلقة في الأطفال. فيعني هذا التطبيق لربما هو يعني بداية لحل معين أو بداية لنوع من يعني الحماية للأطفال، ولكنها لوحدها لا يمكن إنه الاعتماد عليها، بحاجة إنه الأهالي يقوموا في يعني رفع الوعي كمان عند أطفالهم وكمان بأنفسهم على كيفية هذا الاستخدام.
1: صحيح، ويبقى هذا الموضوع يعني غاية في الأهمية لأجل كل هذه المخاطر على الشبكي ومن خلال هذه التطبيقات. بدي أشكرك على هذه التفاصيل الزميل أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك. شكرا أنس. بعد سنوات طويلة من الانتظار، حظي مشروع إقامة استاد رياضي عصري في قرى مجلس طلعت عارة بالتصديق الرسمي، ما يمهد الطريق لبدء تنفيذه. ويعد المشروع من أبرز المشاريع الرياضية التي انتظرتها الأوساط الرياضية في قرى المجلس لسنوات. عن هذا الموضوع ينضم إلي رئيس مجلس طلعت عارة الأستاذ محمد جلال غبري. صباح الخير أستاذ محمد، ومنقدر نقول مبروك.
2: بارك فيك
1: أهلا عفاف. أهلا فيك ويعطيك العافية. يعني مثل ما ذكرنا سنوات طويلة من الانتظار، وهيك أخيرا يعني يحظى هذا المشروع بالتصديق الرسمي. دخلنا شوي بالتفاصيل والمجهود اللي بذل في هذا الشأن.
2: في نداء معين من وزارة الرياضة اللي كان السنة اللي مضت لم نفوز فيه لسبب واحد، ما بكى عنا المخطط التفصيلي ماخذ موافقة نهائية من اللجنة اللوائية. يعني احنا من حقول خطين، اولا احنا انهينا بشكل نهائي المخطط التفصيلي بهاي المنطقة بسالم اللي هي 90 دونم، بالاضافة انه هون اعطينا المواطنين يعني كان في حماية لكل بيوت المبنيين، كل واحد عنده قطعة ارض بيقدر يبني فيها في المخطط، وحانا أعطينا نواح 240 بناء. بالإضافة هنا حصلنا على مناطق عامة اللي نقدر نستغلها ونستعملها. بعد ما حصلنا واخدنا الموافقة النهائية على المخطط التفصيلي، إحدى النقاط اللي حطناها بالاعتبار أنه يكون في ملعب كرة قدم. ملعب كرة قدم واخدنا الموافقة وطلعنا الرخص، هاي بتبقى يعني زي برتسدورة معينة كموجودة. وصلنا لدرجة وإحنا لما قدمنا للنداء احنا اخذنا حسب النقاط محل الاول بين السلطات العربية واليهودية، يعني أيوة. حتى بنعطي النقاط والاستحقاق، يعني هذيك المرة قدمنا قبل فترة ما اخذنا بعد عن المخطط التفصيلي مش منتهي، المرة انهنا بشكل نهائي وقدمنا وهذا حق لنا، وعلى هذا الاساس احنا اخذنا هذا الحق. احنا اخذنا مبلغ معين نداء من وزارة الرياضة، في عندنا مبلغ اخر من مفعل الخبايس، ولذلك احنا قاعدين نعمل هاي الملائمة بين المبالغ كلها عشان يكون عندنا ملعب ملائم لدرجة اولى.
1: نعم، والان شو الاجراءات او الخطوات اللي عم تؤخذ، شو الجدول الزمني وكيف رح
2: يتم؟ يعني عمليا احنا خلال شهر شهرين بدنا نطلع لعطاء لمخراز على اساس ان نختار المقاول، يعني ما ضلش شيء عندنا. عندنا في عندنا من ناحيه ماليه ملائمه، من ناحيه ترخيص ارض ملائمه، اخذنا رخصه للبناء الملعب، المنطقه موجوده، كل الامور التقنيه ضل هسه تعرفي بدنا نطلع يعني عمليا لاعلان على اعطاء مخراز، بنختار مقاول يعني ذو خبره بهذا المجال، راح نفحص بوين كيف نأخذهم ونبدأ بلش فيه. أنا بتمنى خلال أشهر قليلة يعني يبقى العمل يبلش بالشغل.
1: وتوقعاتكو وانت بيكون هذا يعني هيك الاستاد جاهز تقريبا أكثر أو أقل؟ بعرف ما يعني مش بالإمكان الالتزام بموعد
2: صحيح
1: محدد.
2: صحيح، احنا صراحة أنا في عندي جلسة أول أسبوع القادم مع المخطط اللي خططنا الملعب أساس يعطينا من ناحية زمن كل فترة وفترة. في أول مرة بصير عندنا ملعب يعني بنبني ملعب طلعت عارة، لذلك ما بدي أرمي كلمات هيك ووعودات اللي أبكاش متأكد فيه يعني. أما بعد أسبوعين بقدر أحكي لك بالضبط اللي من ناحية الأوقات، لأن الأسبوع القادم عندي مع المخطط أساس يعطينا ويشوفوا له خبرة مع المقاولين، بالأخير هو مع المقاول كديش بدي يأخذ، تعرف نوعية الأرض وكيف بالتحضيرها وكل هاي الأمور. أنا بتمنى خلال سنة يبقى جاهز أساس يعني هيك كان بحديث تليفوني مع المخطط، ولكن بعد ما أقعد معه ويعطيني بشكل واضح كل الأمور أنا بقدر أعلن.
1: يعطيك العافية، وإحنا راح نتابع معكم أيضا في هذا الموضوع. بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد جلال غبري رئيس مجلس طلعت عارة على هذه التفاصيل بما يتعلق بهذا الموضوع، ومنقول مبروك مجددا. وإلى زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. صباح الخير فادي.
3: صباح الخير عفاف، بداية مبروك 13 هذا إنجاز إن شاء الله.
1: طبعا وإن شاء الله بيكون هيك خلال سنة كمان جاهز مثل ما توقع أستاذ محمد، مع أنه فترة قصيرة نسبيا بس إن شاء الله تتكثف الجهود. يلا يا فادي إحنا معك، وآخر عناوين الرياضة
3: السريع السريع. مبارك للسيد أبو فرخ طبعا من الباقة الغربية، نهائي تمت الصفقة مع كولورادو، ينتقل بمكابة الأبيب إلى كولورادو، 6 مليون دولار. ألف مبروك هذا الإنجاز الكبير لعائلة أبو فرخ. اليوم مباراة السوبر كاب بين باريس سان جيرمان بطل دوري أوروبا وأستون فيلا بطل الدوري الأوروبي، الساعة 10 يرفع الكأس طبعا السوبر الأوروبي على ملعب ريد بول أرينا في النمسا. أهم نتائج من كأس التوتو، الريني تحقق فوز خارجي مبروك 2-0 على بولا فولا، علي إبراهيم سجل ومحمد شكر مع هدف مميز 2-0. كفر قاسم خسرت أمام ريشو ليتسيون بالنتيجة 3-2، سجل الوحدة كفر قاسم خوليو سيزار ونور بدير، واليوم إخاء طبعا تستضيف على رعنانا في كفار سابا. أما فريق عكا وأدها مالتي فازوا على مكابي هرتلية وتأهلوا لنصف نهائي كأس التوتو، محمد بدر نيميدو سجل هدف جميل الهدف الأول، ريتا مع الهدف الثاني، مبارك لأدها هادية ومبارك أبو عيبر السابع الفوز على النجم الأحمر السربي. طبعا النتيجة 2-0 وبالمجمل 3-0، فوز مقنع، أداء كبير، وهذا الفريق بالتاريخ لإنجاز كبير ربما إلى دوري أبطال أوروبا. طبعا مدرب النجم الأحمر أبعد وكما بعملية غير جيدة بعد أن بصق على الحكام، فضيحة كبيرة في النجم الأحمر وعصاب مشدودة. المهم أن نبارك لزاهي أحمد الذي افتتح في التركيبة الأولى، محمد أبو فني لم يفتتح في التركيبة الأولى للنجم الأحمر. طبعا المباراة القادمة ستكون أمام فريق صباح وفريق بير السبع، ممكن أن يحقق إنجاز تاريخي نحو دوري أبطال أوروبا.
1: شكرا جزيلا يا فادي على هذه الإحاطة، وإحنا دايما معك في عناوين الرياضة وفي برنامج مساء رياضة أيضا لكل هذه العناوين بشكل مفصل أكيد. شكرا جزيلا الزميل فادي مصطفى. بهذا نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم جميعا على مرافقتنا، والشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. لحظات ونلقاكم على رأس الساعة وموجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان وإلى اللقاء.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: فاينل سيل في فاكس هوم، خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
2: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو. عنب أخضر 10 شيكل للكيلو. مانجا 10 شيكل للكيلو. رمان وصبر 10 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة
7: خاضع لشروط الحملة.
8: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
9: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: إيروكا يعني أوبتيكا.
12: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة.

0: أنا خاضع لشروط الحملة.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
4: أحلى صباح من

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. قتل رجل في الستينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة شفاعمر، وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها عثرت عليه داخل مركبة مصابا بجروح حرجة وأقرت وفاته في المكان. من جانبها قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. مع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 161 قتيلا. قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة في حديث لراديو الناس إن اللجنة أصدرت قرارها بناء على التفويض الذي تلقته من الأحزاب، لكنها ترحب بكل مبادرة تبقي الباب مفتوحا أمام توحيد الصفوف وتشكيل القائمة الثلاثية. يأتي ذلك بعد رفض الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي مقترحا قدمه رئيس العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي يقضي بمنح العربية للتغيير الموقعين الثاني والسابع.
1: لجنة الوفاق مع الوحدة، لجنة الوفاق تريد أن تكون هناك قائمة ثلاثية كما أرادت أن تكون قبل ذلك قائمة رباعية، وكل شيء باب يفتح وكل محاولة فيها الخير لمجتمعنا نحن لا نعارضها ولا نقف في سبيله.
0: أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية توفير مرافقة قانونية للطواقم الطبية العربية التي تعرضت للتحريض أو التشهير في أعقاب موجة التحريض العنصرية الأخيرة التي حظيت بدعم من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحلقة إن المرافقة القانونية تمثل انتقالا من الدفاع إلى الهجوم في مواجهة العنصرية.
2: السياسيون يعني يغذون العنصرية، والعنصرية تدفعهم في الشارع، تدفعهم إلى المزيد من العنصرية كي يحصلوا على قوة سياسية. هذه الدائرة نحن لا نقبل أن نكون ضحاياها، ونحن ندافع عن أنفسنا. وأن الخطوة التي تحدثت عنها أنه يكون هناك دعم قانوني لقضايا تشهير عنصري، فباعتقادي أنه هذا يعني نحن ننتقلنا إلى حالة هجوم وليس فقط حالة شكوى ودفع.
0: في السياق، أعلن المدير العام لوزارة الصحة مشابر سيمانتوف دعمه الكامل للطواقم الطبية العربية في ظل ما وصفه بالخطاب العنصري وغير اللائق ضد العاملين العرب في الجهاز الصحي. وأكد أن إدارة مستشفى رامبام فحصت الشكاوى ضد الطواقم ورفضتها، مشددا على أن العمل المشترك بين العرب واليهود في الجهاز الصحي يشكل مصدر قوة ونموذجا للمجتمع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران، متهما طهران بالمراوغة والكذب في المفاوضات، ومؤكدا أن واشنطن تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن خياراته تشمل مواصلة الضغط الاقتصادي أو توجيه ضربة عسكرية قوية لإيران، مشيرا إلى أن طهران تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، وأن الولايات المتحدة تسيطر على مبالغ كبيرة من الأموال الإيرانية المجمدة. أعلن الجيش الإسرائيلي إخلاء مستوطنين من قرية قصرى جنوب نابلس بعد إقامتهم بؤرة استيطانية في المنطقة وفرضهم حصارا على عائلة فلسطينية ومنعها من مغادرة منزلها. وأضاف الجيش أنه اتخذ إجراءات تأديبية

بحق قوة عسكرية على خلفية طريقة تعاملها مع العائلة الفلسطينية خلال الأحداث. وإلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس معتدلا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
1: ما تتنازل عن اقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد ان بسعر التسعيري. اكتشفوا الاي اكس الخمسة الكهربائيه اختيار كل العيله واستاري اي ام اي الكهربائيه المدمجه بلاجين. تجربه عائليه مذهله. للحصول على سياره جيلي جديده مستناكم في صاله عرض جيلي ملاحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهره في موقع الشركه.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
4: ميلوتال طبيعي نحبه.

0: وسخنين واحد يساوي ثلاثة. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: خاضع لشروط الحملة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
5: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا عيف هفشيني وإليكم التفاصيل. قتل رجل في الستينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة شفا عمر. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها عثرت عليه داخل مركبة مصابا بجروح حرجة، وأقرت وفاته في المكان. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة في حديث لراديو الناس إن لجنة أصدرت قرارها بناء على التفويض الذي تلقته من الأحزاب، لكنها ترحب بكل مبادرة تبقي الباب مفتوحا أمام توحيد الصفوف وتشكيل القائمة الثلاثية. يأتي ذلك بعد رفض الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وتجمع الوطني الديمقراطي مقترحا قدمه رئيس العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي يقضي بمنح العربية للتغيير الموقعين الثاني والسابع.
1: لجنة الوفاق مع الوحدة، لجنة الوفاق تريد أن تكون هناك قائمة ثلاثية كما أرادت أن تكون قبل ذلك قائمة رباعية، وكل شيء باب يفتح وكل محاولة فيها الخير لمجتمعنا نحن لا نعارضها ولا نقف في سبيلها.
0: أعلنت لجنة المتابعة العليا توفير مرافقة قانونية للطواقم الطبية العربية التي تعرضت للتحريض أو التشهير في أعقاب موجة التحريض العنصري الأخيرة التي حظيت بدعم من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحالقة إن المرافقة القانونية تمثل انتقالا من الدفاع إلى الهجوم في مواجهة العنصرية والعنصريين.
2: السياسيون يعني يغذون العنصرية، والعنصرية تدفعهم في الشارع، تدفعهم إلى المزيد من العنصرية كي يحصلوا على قوة سياسية. هذه الدائرة نحن لا نقبل أن نكون ضحاياها، ونحن ندافع عن أنفسنا. وأن الخطوة التي تحدثت عنها أنه يكون هناك دعم قانوني لقضايا تشهير عنصري، فباعتقادي أنه هذا يعني نحن انتقلنا إلى حالة هجوم وليس فقط حالة شكوى ودفاع.
0: وفي السياق، أعلن المدير العام لوزارة الصحة موشيبر سيمانتوف دعمه الكامل للطواقم الطبية العربية في ظل ما وصفه بالخطاب العنصري وغير اللائق ضد العاملين العرب في الجهاز الصحي. وأكد بار سيمانتوف أن إدارة مستشفى رمبم فحصت الشكاوى ضد الطواقم ورفضتها، مشددا على أن العمل المشترك بين العرب واليهود في الجهاز الصحي يشكل مصدر قوة ونموذجا للمجتمع. أعلن الجيش الإسرائيلي إخلاء مستوطنين من قرية قصرى جنوب نابلس بعد إقامتهم بؤرة استيطانية في المنطقة وفرضهم حصارا على عائلة فلسطينية ومنعها من مغادرة منزلها. وأضاف الجيش أنه اتخذ إجراءات تأديبية بحق قوة عسكرية على خلفية طريقة تعاملها مع العائلة الفلسطينية خلال الأحداث. وإلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس معتدلا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا ومرحبا بحلقة جديدة بمستمعاتنا ومستمعينا، من حييكم بحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم كيف الحال. في حلقة اليوم رح نناقش مجموعة من المواضيع، في منها الطريفة وفي منها الغريبة، اللي أثارت اهتمام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي والدراسات الحديثة اللي يستوجب أن نتوقف عندها. لهيك كونوا معنا على السماع على مدار الساعة على أثير راديو ناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. في بداية حلقتنا لليوم بدنا نتوقف عند فيديوهات يعني لفتت نظري بشكل كثير كبير بالأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، كونها تختلف عن كثير فيديوهات منشاهدها ومنشوفها بصنع أشخاص من مجتمعنا. صانع محتوى عنا في البلاد أطلق سلسلة فيديوهات بعنوان يوم بحياة شخص، اللي بيسلط الضوء من خلالها على قضايا اجتماعية مختلفة بأسلوب واقعي بقرب الصورة الواقعية للناس. وكان من أبرز تجاربه اللي بلش فيها أول فيديو لإله هي قضاء يوم كامل على كرسي متحرك لحتى ينقل التحديات اليومية اللي بيعيشوها أصحاب التحديات. لأقول مرحبا للطالب الجامعي وصانع المحتوى محمد خطيب. أهلا محمد.
1: أهلا أهلا رجاء، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، طمنا عنك كيف الحال؟
1: والله كله تمام الحمد لله.
0: محمد، يعني ليه قررت تقوم بهيك تجربة وتصورها للناس؟ من وين أجت الفكرة؟
1: والله اسمع يا رجاء، يعني الإشي بالأساس كان طالع من أسئلة اللي هي بداخلي ومن مسؤولية. يعني أنا بحب دايما أني أجاوب على أسئلة الناس، وبرضو هاي الأسئلة اللي بتكون برضو عندي، اللي هذا الإنسان كيف عايش، شو بمرك بيومه. ولهذا الإشي ولهذا السبب بلشت هاي السلسلة، يعني هي بالأساس نابعة من أسئلة اللي موجودة عندي ومن مسؤولية اللي أنا بشوف حالي كصانع محتوى اللي عنده مسؤولية اللي يقدم محتوى اللي هو يكون مناسب للجميع ويسلط ضوء على قضايا اللي إحنا عايشين فيها.
0: يعني من نقطة كمان حب استطلاع وكمان نقل بالزبط. صورة أو خلال تنقلك بالكرسي المتحرك محمد، شو كانت الصعوبات اللي حسيتها وانت بالأماكن العامة، شو واجهت؟
1: أول شيء أنا يعني كنت بكل محل أروح عليه أطلع على تفاصيل جديدة لأول مرة، اللي زمان ما كنت يعني باليوم يوم بنتبهش إنه للرصيف في نزلي، بنتبهش إنه مصف السيارات في إله طلعة اللي هي مش دراج. فبهذا اليوم صرت أنتبه لتفاصيل اللي أنا ولا مرة انتبهت لها أو ولا مرة عن جد همتني. إني أكون ماشي على الرصيف أتأكد إذا الرصيف آخره في نزلي ولا فيش نزلي. لما صفيت السيارة ونزلت من السيارة قعدت على الكرسي صرت أتأكد إذا المصف السيارات في إله طلعة مناسبة إلي ولا بس درج. محلات ديكا، هل الكرسي بيفوت ولا لا؟ يعني في شغلات اللي أنا ما كنتش عن جد أنتبه لها، بس بهاي التجربة صرت أطلع عليها أكتر، صارت تعني لي أكتر.
0: في موقف أو يعني صار إشي اللي تفاجأت فيه، صدمك، تأثرت فيه، كان في يعني موقف اللي خلى التجربة مختلفة نوعا ما ما كنتش متوقعها؟
1: أنا الصراحة تجربتي بالأساس كانت بمجمع وخارج المجمع. بالمجمع كان شغلتين. أول إشي إنه في جهد بدني اللي أنا ما كنتش عن جد فاهمه، في جهد بدني، في وجع بالإيدين اللي أنا مش عن جد كنت متوقع إنه يكون، يعني كنت عامل حساب لكثير شغلات بس إنه هالقد يكون في وجع بالإيدين ما كنتش عن جد متوقعه. وتاني شغلة هي إنه أنا وقفت مثلاً بالأسانسير، إنه وقفت أستنى إذا في حدا رح يساعدني لأكثر من مرة، الناس تفوت تركب الأسانسير وأنا واقف على الباب، تفوت تركب تطلع تنزل ولا واحد سألني أو ولا واحد أعطاني مجال إني أفوت. فهذا برضو إشي اللي كتير أثر علي، إنه ولو يعني أقول أنا بقدر أمشي، فما بالك اللي عن جد بده حدا اللي يساعده.
0: حسيت هيك في لحظات حسيت بالعجز، في مواقف كنت حاسس فيها بالعجز، كنت مفكرها بسيطة كثير واكتشفت إنه أصعب بكثير من شو أنت بتتخيل.
1: يمكن أكثر إشي عيون الناس، يعني نظرات الناس بالأساس. يعني أنا توقعت إنه يكون في نظرات، بس ما توقعتش إنه لهالدرجة يكون في تطلعات من الناس وكأنهم شايفين إشي اللي هو كتير غريب. فآه نظرات الناس كانت كتير كتير متعبة، اللي أنا قاعد بمشي وأنا بتطلع علي وبضل ماشي، والإشي صار مش مرة ومش مرتين ومش 10 مرات، وين ما أروح دايما كان في نظرات ناس اللي هي بتضايق شوي، اللي فيها نظرة استخفاف أو مش عارف كيف أوصفها، بس نظرات الناس كانت عن جد
0: شفقة
1: متعبة
0: أكثر.
1: بالنسبة لي. يمكن شفقة بالضبط. فآه كان في نظرات ناس اللي هي متعبة عن جد.
0: يعني اكتفوا بالنظرات بدل المساعدة يمكن، أو تقديم
1: بالضبط
0: المساعدة
1: بالضبط
0: بالوقت اللي كنت بحاجة. يعني يمكن أنت عم بتسلط ضوء، أو حسيت بقديش في عدم إتاحة بالأماكن العامة وبوسائل النقل، رغم أنه إحنا اليوم بعام 2026 والمفروض نكون بمكان آخر ووعيين كثير، والمؤسسات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات بالبلاد كلها المفروض تكون يعني تعدت هاي الأماكن وصار في إتاحة اليوم لأصحاب التحديات في كل مكان وتسهيل بكل مكان. وبعدنا شوف لوين إحنا اليوم عام 2026 بعدنا عالقانين بنفس المحل، ومش بكل محل في يعني في إتاحة لأصحاب التحديات بأنهم يدخلوا بأريحية، بأنهم يمارسوا حياتهم اليومية بأريحية. يعني رغم هذا أنت هاي التجربة كشفت، خلينا نقول تجربتك كشفت هاي النواقص اللي بعدها موجودة يعني بالدولة عنا. أنا كمان شفت أنك أنت عملت من ضمن السلسلة يوم بحياة مسعف،
1: صحيح،
0: وهذا مهم. أنت عم بتسلط الضوء على قضايا اجتماعية، قديش بتشوف دورك أنت كصانع محتوى اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، قديش بتشوف أنه المحتوى الرقمي قادر أنه يأثر ويغير عن جد في وعي المجتمع؟
1: اسمعي، يعني أنا جاي من المحل اللي أنا قاعد بدرس تسويق بجامعة حيفا، يعني قاعد بتعلم هذا الاشي وبفهم، وقاعد بفهم كل يوم اكثر من قبل قديش في تاثير للسوشيال ميديا على تفكيرنا وعلى سلوكنا الاجتماعي وعلى كل هاي الشغلات. فيمكن الارقام والاحصائيات مش عن جد بتاثر بالناس عقد ما بتاثر القصه والرساله اللي انت بتحاول توصليها. فأنا بشوف انه في تاثير، اللي احنا مش قاعدين عن جد ناخده بجديه، قاعدين بنروح اكثر للمحتويات اللي هي البسيطه، المحتويات الخفيفه اللي انت بتشوف فيها 5 ثواني وبتعمل سكيب، بس مش عن جد قاعدين نعطي عنا على الاقل عنا بالدولة مش عن جد قاعدين نعطي اهمية كبيرة لانك تقدمي رسالة، لانك تأثري على الناس وتأثري على المجتمع وتحاولي تغيري ولو بطريقة بسيطة.
0: تواصل حدا معك محمد من اصحاب الهمم ممكن، او شفت تعليق معين انكتب لك من خلال تفاعل الناس؟ شو كان هيك ردود الفعل على الفيديو؟
1: يعني اكثر إشي عجبني من التجربه هو رسائل اصحاب الهمم. يعني كتير كتير كانت هيك رسائل اللي هي طالعه من قلبهن، انه شكرا انك حكيت بصوتنا ورجيت الناس قسم صغير من معاناتنا اللي مش عن جد قاعدين بيسلطوا الضوء عليها. فيمكن احلى جزء من كل هاي التجربه كانت هي رسائل الناس بعد ما نزلت الفيديو، وبعد ما عن جد حكيت عن هذا الموضوع ولفت النظر عليه اكثر. فكانت عن جد كثير تجربه حلوه
0: اثرت فيك.
1: طب
0: يعني هيك محمد، انا شفت انك انت عملت اكثر من تجربه. يعني مره كنت بحياة مرسل، جربت تجربة المرسل في بلادنا، وكمان يعني مسعف، وكمان على كرسي متحرك. شو الاختلاف بين كل تجربة وتجربة، أو شو علمتك كل تجربة؟
1: بالأساس أنا كيف قلت لك، أنا قاعد بحاول أجاوب على أسئلة لإلي شخصيا. يعني أنا المسعف أنا عملتها لأنه أنا في عندي كتير أسئلة، لأنه مش عارف ألاقي

0: جواب. إيه، فيوم بحياة مسعف كانت مختلفة عن يوم بحياة كرسي إيه شخص على كرسي متحرك. إيه، يوم بحياة مسعف أنت بتفوتي أكثر لنفسيات الناس، بتفوتي أكثر لمشاعر الناس. إيه، ناس بدها مساعدة، ناس مريضة، ناس إيه أنت يمكن تكوني الملجأ الأخير لإلها. إيه، وهذا الإشي اللي بيختلف عن يوم بحياة شخص على كرسي متحرك، اللي أنت بتعيشي تجربة اللي هي مختلفة شوي من مسعف على الأقل.
1: عندك هيك رسالة تحكيها عن جد لصانعي المحتوى في بلادنا؟ يمكن يعني مش كثير احنا بنوقف عند قضايا او بنحكي عنها، قضايا مهمة زي هيك، قضايا اجتماعية بحياتنا اليومية اللي مهم نتوقف عندها. بكل صراحة قليل جدا ما نشوف صانعي محتوى في البلاد بتركز على قضايا اجتماعية. في رسالة بتحب توصلها كمان للناس اللي عندها أرقام، اللي عندها القدرة إنها تأثر على وعي المجتمع؟
0: إيه، يمكن رسالتي الوحيدة تكون لصانعين المحتوى عندنا، إنه يمكن إنك تقدم محتوى اللي هو فيه تأثير وفيه جهد وكتابة وتفكير، وإنك تطلعي بريت البلد وتصوري وكاميرات ومونتاج يمكن أصعب، بس تكوني إذا الناس راح تتذكركوا، راح تتذكركوا بس من هذا المحتوى اللي هو راح يلمسهم وراح يحسوا بتأثير ولو صغير كتير. بس إذا الناس رح تتذكر منكم إشي إيجابي، رح تتذكر هذا النوع من المحتوى اللي الناس رح تحس بصعوبته ورح تحس قد إيه صعب إنك توصل لهي النتيجة. فممكن ما يكونش أسهل إشي عليكم، بس متأكد رح يكون شعوركم بعد ما تعملوا هاي الفيديوهات مختلف جدا عن أي باك فيديوهات.
1: في شعور هيك بالاكتفاء. يمكن أنا بطالب محمد تعمل فيديو من وراء الكواليس، كيف أنت بتعمل
0: والله
1: التجربة وبتصور وبتمنتج وبتشتغل؟ لأنه كمان مهم نعرف أنه هاي مش فيديوهات تنعملش بسهولة، مش بسهولة بتم صناعة هذا المحتوى. وهيك بلكي بنهاية السلسلة بتعملنا فيديو من وراء الكواليس.
0: خلاص والله لازم.
1: شكرا محمد، الطالب الجامعي وصانع المحتوى محمد خطيب، شكرا لك على مشاركتنا تجربتك، ويعني ابقى على نفس الطريق. كل
0: إن شاء
1: الاحترام.
0: الله، لا هاي أكيد، إحنا بس بتطور
1: إن شاء الله. إلى
0: إن
1: اللقاء،
0: شاء الله.
1: شكرا لك.

0: من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. اي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد،
6: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: بيختاروها الكبار بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
8: ميلوتال طبيعي نحبه.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: ورجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. دراسة جديدة أظهرت أنه مشاهدة مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بيظهر فيها محتوى عن الأكل بتخلي الشخص يشعر بالشبع تلقائياً. قديش هالحكي صحيح رح نفهم اليوم من الأخصائية التغذية العلاجية فاطمة بكري. أهلين فاطمة.
1: أهلاً وسهلاً فيكم، يسعد أوقاتكم.
0: أهلاً ويسعد أوقاتك فاطمة، كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله، كيف حالكم
0: أنتو؟ تمام الحمد لله. طلعي أنا بعرفش، أنا شعوري يختلف مع موضوع الفيديوهات، بس لأي مدى أنت بتوافق مع هاي الدراسة؟
1: أوكي، من وافق يعني الحكي منطقي، خلينا نقول الدراسة كتير منطقية.

0: يمكن في نوعين من الأشخاص، في النوع اللي بتأثر سلبي خلينا نقول، وفي نوع مدناش نقول بتأثر، منقول بتحفز إيجابي. لأنه الترندات اليوم أكتر أكل صحي، خلينا نأخذ الجانب كمان اللي في وعي أكتر للصحة، في كتير عم بيطلع على السوشيال ميديا بيوعوا من ناحية أكل صحي، كيف أستغل البروتين إلى آخره. فإحنا هون نطلع أنه لما إحنا بنحضر هاي الفيديوهات بيصير في عنا خلينا نقول منفعل خلايا بالمخ بتخلي الشهية شوي تتحفز، يا إما منشبع إحنا إنه للناس اللي ما فيش عندهم خلينا نقول أكل عاطفي أو أكل أو عندهم قابلية إنه يكونوا يأكلوا بدافع المتعة فقط، وفي ناس لا إنه بيكون في عندهم الجوع وهنا بالتالي بتحفزوا إنهم يقوموا يحضروا، أو بيصير في عندهم مش بوقت الأكل هرمونات الجوع بتزيد. ففي نوعين أو أنواع من الناس. خلينا نقول إنه نحاول إنه نوعي الناس إنه لما أنتوا بتحضروا هاي الشغلات حاولوا إنكم حتى لو كنتوا ماكلين قبل ما يشتغلش عنا هنا القابلية للأكل اللاوعي، يعني إنه أنا لا مجرد شفت الأكل أقوم أكل. فأنا هنا في طرق كتير إنه أهدي حالي وأين الهرمون، أحفز إنه الهرمون يتوازن أكتر، هرمون الشبع وهرمون الجوع.
1: جميل. هل ممكن إنه نتبع هذا الأسلوب؟ يعني في أشخاص ممكن تقول اللي بحسوا بالشبع أو يعني مش بالجوع مش العكس، أو بيقوموش يحضروا أكل إنما العكس بحسوا بالشبع بهاي اللحظة، هل ممكن يتبعوا هذا الأسلوب عشان إنقاص الوزن؟ يعني ممكن الشخص اللي بده ينقص وزنه يصير يشاهد فيديوهات أكل أكثر عشان يحس بالشبع؟
0: هاي الفيديوهات إيش الإشي اللي فيها؟ إنه إحنا لما إحنا بنطلع وبنسمع يعني الأصوات والرؤية للمناظر الحلوة خلينا نقول، نجي في تحفيز حسي هون، بيصير في عنا الإحساس إنه أنا في إشي حلو عم بطلع عليه عم بسمعه، فهون في عندي إيش بيصير تحفيز لهرمون، إفراز هرمون الدوبامين، يعني أنا هون بكون مبسوطة، بعطي شوي للدماغ الإحساس بال خلينا نقول إنه بكافئ حالي إنه أنا عم بطلع على إشي منيح، فأنا بصير سعيدة شوي. هون بيأثر على كيف رغبتي إني بدي أكل ولا بديش أكل. لما إحنا بيرفع عنا الدوبامين فإحنا الشهية شوي بتقل، بنبطل بدنا نأكل، لأنه إحنا ليه نأكل أصلاً؟ أول إشي عشان نعيش يعطينا طاقة، فإحنا لما بنأكل هرموناتنا نتمتع خلينا نقول، الأكل بخلينا نتمتع، فهرمون السعادة السيروتونين والدوبامين بيرفع عنا، فإحنا بنهدى شوي. عشان هيك في وقت الطوارئ والأزمات وهيك أو الزعل بيصير فيه الأكل العاطفي، لأنه مفكرين أنه الأكل هو بيهدينا هرمونات بالجسم. فهاي الطريقة أنه أنا أحضر أختار أحضر فيديوهات عن جد صحية مش حيالله فيديوهات، ممكن تزيد عندي الدوبامين وبالتالي تأثر على الشهية للأحسن لإلنا إيجابي.
1: بس هل في خطورة أو جانب سلبي لهذا الموضوع علينا؟ إحنا حكينا عن الجانب الإيجابي، هل ممكن يأثر علينا سلبا؟
0: طبعا إذا إحنا بصير الإشي إدمان مثلاً، إنه أحضر أنا كتير فيديوهات، أول إشي بيروح وقتي كتير على الفيديوهات، ممكن إنه أنا أصير أرغب إنه جوعت حالي فجأة وصرت بدي أكل كميات غلط من الأكل، هاي واحد. وممكن يكون الأكل حسب شو الفيديوهات اللي بتطلع قدامي طبعاً، ممكن الأكل يكون عالي السعرات الحرارية، أحضر مثلاً إعلانات لمطاعم، طريقة الإعلانات بالسوشيال ميديا بتكون مغرية شوي، فأنا أتوجه للمطاعم أكتر اللي هو الأكل السريع، وبالتالي أنا هنا ممكن أأثر على إيش؟ أول إشي إنه على وزني أزيد بالوزن، وتاني إشي وقتي بروح غلط. والسلبي إنه أنا خربطت بين هرمون الجوع والشبع اللي عنا إحنا ساعات بيولوجية للجسم، معودين الجسم يأكل بساعات معينة، فأنا إذا كنت ماكلة قبل شوي وبعد شوي حضرت هاي الفيديوهات وأغرتني إنه جاي عبالي صار بدي أروح أتحلى وبدي أكل من هذا الأكل، فأنا هنا لعبت بالجوع، خلينا نقول بطل في جوع حقيقي،

0: والمحلات اللي بدها تبيع أكل من خلال نشر فيديوهاتك محفزة عشان نكون منوصي أو نمسك تليفون ونفوت نوصي على أكل مباشرة. بس بالمقابل في أشخاص فعلا إذا بيحضروا الفيديوهات هاي بتشجعوا بيقوموا بحضروا أكل لإلهن في ظاهرة زي يعني زي هيك.
1: أكيد، لأنه كيف حكينا عن الإغراء بالأكل، لما أنت بالطريقة اللي بتعملي فيها تحضير الطعام وكيف تكون صحية، هاي بتحسبك بشكل إيجابي. فأنا بعرف كتير يعني بزوروني بالعيادة عندي بيحضروا كتير وصفاته بجيبوا لي إياها، وبقول لأنها غنية بالبروتين، هذا بيأثر على نظامهم بالنمط الحياة الصحي للإيجابي. هون الشخص بتأثر كتحفيز للشهية وتحضير طعام صحي، هاي إذا إحنا لما ناخده إيجابي. برضو ننتبه إنه ممكن يأثر سلبي، يعني أنا مع إنه نستغله من ناحية إيجابية،
0: يعني نكون واعيين على القليل لما بنحضر، نكون واعيين لوين رح نروح مع هذا المحتوى وكيف رح يأثر علينا. شوفي بس لا شك يعني انه موضوع الاكل هو متعة، وبكثير لحظات هو علاج علاج للنفس. انا بدي اشكرك. نعم
1: بقول بالنسبة كيف حكيتي 100% انه الاكل عن جد علاج، اذا توازننا بكل العناصر الغذائية وبالكميات وكان في اسلوب حياة صح مع حركة ومي ونوم ساعات كافية، فانت عن جد بتستغل هاي الفيديوهات ايجابي لك.
0: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أخصائية التغذية العلاجية فاطمة بكري، شكرا لك على كل هاي المعلومات.
1: شكرا لكم،
0: إلى اللقاء. طيب في موضوع هيك مثير للاهتمام، أيضا نتحدث عن دراسي وخبراء اللي بيحكوا إنه المطار، المطار اللي أغلب الناس لسه بخططوا طبعا بهالفترة سفرات مقبلين على الصيف وبخططوا سفرات للعطل، المطار يا جماعة مصمم بطريقة بتخلي الناس يصرفوا أكثر، زي ما سمعتوا يصرفوا أكثر، وأنه تصميم المطارات بهذا الشكل ما جاش بالصدفة بالمرة، وكل ما زادت مسافة المشي لبوابة الطيران زادت احتمالية الشراء أكثر. تعالوا نشوف إذا هالحكي صح ونفهم من المستشار الاستراتيجي والمحاضر في التسويق علاء إغبارية. أهلا علاء.
2: أهلا رجاء، أهلا إليك لجميع المستمعين.
0: كيف الحال؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله تمام، على أمل ظل الأوضاع هذه
0: إن شاء الله والناس عن جد فعلا تقدر تسافر وما يكونش كل هاي التشويشات. علاء، هل فعلا المطار مصمم بشكل يعني مخصص إنه يكون بهاي الطريقة عشان نصرف أكثر؟
2: يعني أغلب الناس اليوم بتعتقد إنه المطارات مبنية أكثر لحالة نفسية ولحالة إنه تجميلية، قديش في مطار جميل قديش أنت بتكون حالتك النفسية أفضل، بينما يعني اللي بكل وضوح الإشي من وراء هاي الكواليس للبناء هو المطار، يعني مش مجرد مبنى، هو بيئة يعني مجزأة ومهندسة بدقة في مجال التسويق. يعني من وقت ما تدخل رجاء أي مسافر للمطار عند متجر معين، كل ياتا هاي انت بتمشي عبر يعني مسار واحد اللي هو بدل على رسائل تسويقية، ان كانت مخفية اذا كانت يعني غير مباشرة، اللي هي مصممة بدقة لتوجيه سلوك الشراء عند كل حدا وحد. يعني اليوم بدون مبالغة اغلب المطارات اليوم تشتغل، وبحكي اغلبها واذا مش كلها طبعا، بتشتغل على نموذج اللي هو اسمه الكابيتيف اودينس موديل، يعني جمهور الاسير، هذا المصطلح اللي احنا نستعمله في علم النفس التسويقي، يعني الجمهور هو محاصر. إذا أنت عندك وقت فاضي يعني حالتك النفسية خاصة بالمطار بتكون جيدة، أنا هنا أثرت هذا الجمهور. يعني بعطيك مثال سريع، مثلا إذا منيجي اليوم نتطلع على أكثر المطارات في العالم جمال، هي مطارات سنغافورة زي مطار تشانغي، مطار سنغافورة هو واحد من أنجح المطارات واللي إحنا بنعلم فيه على فكرة في أغلب المحاضرات عن هذا المطار بشكل تسويقي ومش بشكل بناء. يعني هناك فيه بتطلع فيه جوا حديقة حوضات مي، سينما، حمامات سباحة. منين أجا هذا كله؟ الأجا كلياته هذا بشكل تسويقي يعني دقيق، لأنه هذا المطار إذا أنا بفوتك في الحالة النفسية المنيحة أنا بحول وقت الانتظار عندك لوقت مصاري، إنفاق المصاري في هذا المطار. فيعني أغلب المطارات هي مبنية خصيصا لحتى ما أنت عن جد تصرفي وتصرفي بشكل تسويقي في هاي المطارات.
0: طب وشو الهدف فعلا من أنه البوابة

0: ركبت الطيارة اللي مباشرة نطلع فيها للطيارة تكون بعيدة، يعني بنمشي طريقة كثير طويلة، بفكر ولا حدا منا فكر بالموضوع من قبل إنه بطريقنا لهناك في كثير محلات موزعة حوالينا والبوابة بتكون كثير بعيدة.
1: يعني سؤال جميل وجافي. أغلب الناس ما بتطلع على الإشي، بتطلع على الإشي إنه كافية إنه كل المطارات البوابات بعيدة لأنه المطار كبير، بس هذا بسموه بعلم التسويق اللي هو استراتيجية التعرض القصري. وهو على فكرة أغلب المبدأ هذا بيستعملوه شركات كبيرة زي إيكيا مثلا، مشهورة الإيكيا في العالم. الناس لما بتيجي بتفوتي على المتجر، أنت بتمشي كل المتجر اللي احنا عم نسميه متاهة، فعليا هي بتخليك لحد ما توصل إلى صندوق الدفع، يعني بتوصل اللي بتمشي مسافة بعيدة. والمطارات بتعمل نفس الاشي، المسار للبوابة بتاخذ مش على انه يكون اقصى طريق، بل هو يكون اطول طريق مدروسي. يعني اذا بدنا نيجي نحكي رجاء في علم السلوك المستهلك ولكل اللي بيش يعني تعلم الموضوع هذا في التسويق، هناك في اشي جدا حلو اللي يعني جملة كثير منحبها في هذا المجال خاصة اللي بيشتغل بالتسويق، انه كل ما شفت منتج اكثر احتمالية الشراء عندك بترتفع. يعني حتى لو ما كنت ناوي تشتري منتج بتصير بدك انك تشتري هذا المنتج. يعني مجرد انك تمشي قبال فاترينا او تمشي قبال محل ثلاث مرات بتلف حول المحل، في اشي بسموه انه تآلف الدماغ. يعني الدماغ ببلش يألف هذا المنظر، ببلش يحاول يتعاطف مع هذا المنتج. وحتى لو فتي على المحل نفسه، يعني اغلب يعني ممكن يكون 50% انك بدك تشتري، 50% انه لا، واغلب بالظن انه مبلا، بتلاقي حالك انك اشتريتي منتج معين وانت اصلا مش مخططة له، وانت مش عاوزتي لهذا المنتج، بس بسبب انك شفتيه كثير وانت قاعدة بتلف جوا المطار او انت بالطريق اصلا للبوابي.
0: طب علاء، في فكرتين هيك كلنا يعني كلياتنا متبعينهن، موضوعين. فكرة انه دايما بيوصونا بمكاتب السياحة نوصل قبل بساعتين اقل شيء على المطار، وكمان دايما يعني في قناعة عند الجميع انه الاسعار بالمطارات دايما بتكون اقل من الاماكن الثانية. يعني هل هاي الفكرتين مغلوطات؟ هل فعلا هاي وصولنا قبل بساعتين هي هدفها فعلا تسويقي عشان في عنا وقت انتظار اكثر، وبالتالي بنصير ندور كيف نقضي الوقت؟ وموضوع الاسعار، هاي الفكرة مغلوطة ولا لا؟ لانه يعني كمان هون صار في تشكيك بهذا الموضوع.
1: يعني بالموضوعين، بالسؤالين هذول سؤالين يعني ممكن تاخذ محاضرتين عليهم بالإجابة عليهم يعني، بس أتجاوبك على الشق الثاني من الشق الأول من السؤال اللي هو هل أنا أوصل قبل بساعتين إلو بعد تسويق. طبعا غير البعد الأمني اللي احنا دائما متعودين عليه، لازم توصل قبل ثلاث ساعات، هذا ما عليه نقاش. بس البعد التسويقي زي ما حكيت لك، المطار لما بنبنى كمدخول وإيرادات للدولة نفسها أو للمنطقة نفسها، فإشي طبيعي إنه يكون قبل بساعتين كمان في إلو استغلال تسويقي. يعني اليوم لما احنا بنيجي بنطلع على من ناحية التسويقية، في إشي اسمه الوقت المهندس، يعني اللي هي استراتيجية مدروسة بأغلب مطارات العالم. اللي اليوم إنك توصل قبل بساعتين بسبب انه الطيار تخاف تروح عليك. يعني في احد الفيديوهات اللي انا عندي حكيت فيها وعن تأثير جروين، اللي هو عن ايش بحكي، انه هو تصميم المتجر بشكل عام لازم يكون بطريقة معقدة ومربكة اللي تخلي الزبون يفقد احساس الوقت. يعني لما انت اليوم توصلي قبل في بساعتين، انت بطل يهمك موضوع كيف التعقيد قبل بساعتين وشو اللي قاعد بتمرقي عليه، وحتى موضوع التفتيش، وبتوصلي للساحة منهكة لساحة الانتظار. بس هذا بحول الناس هاي الساعتين يعني لإشي تجوال، من محل تجوال محدد. يعني ما تفوت انت على السوبر بدك تشتري حليب كذا كذا، بحولوه لإشي عشوائي. واليوم من أنجح الشغلات في العالم هي انك اليوم تسوقي بشكل عشوائي. على فكرة في دراسة مهمة أرجاء وبنصحك فيها كمان لأغلب المستمعين، في منصة اللي اسمها Airport Revenue News، يعني هاي من أهم المنصات الإعلامية على فكرة والبحثية في عالم الاستراتيجيات. اليوم تعتبر هي الكتاب المقدس لأغلب الخبراء اللي بيصمموا ما يسمى الفخاخ الممتعة. يعني أنا بعمل لك فخ تسويق ممتع اللي أنت لسه حكينا عنه، اللي أنت ممكن ما تشعرش فيه أنه كفخ. اللي هي إيش بتقول؟ بتقول أنه المسافر اللي عنده أكثر من ساعتين انتظار ممكن أو على الأغلب ينفق ضعف اللي أنفقه في أقل من ساعة. ليش؟ لأنك إذا بتكوني ساعة بتكوني مستعجلة توصلي أصلا للطيارة، بس إذا بتكوني بساعتين أنت بتكوني في عندي وقت بدي أفوت على ديوتي فري، بدي أفوت على أي محل ثاني. يعني هيك المطار بحول الموضوع التوصية الأمنية أنه تعال بسبب إشي أمني قبل بساعتين لموضوع تسويق مؤسسي. هيك المؤسسة أو المطار أو الدولة بتوظف هاي الساعتين لإشي تسويقي. فبالنسبة للأسعار يعني في هناك إشي اللي هو مغلوط احيانا يستعمل انه هل الاسعار اغلى ولا اقل. طبعا الاسعار معروف ان هي اغلى بين 10، ما بدي حدا يمسكني في الكلمه، بين 10 إلى 30%
0: اكثر
1: اكثر مش اقل.
0: احنا اغلبنا من اجل مشترياتنا للمطار.
1: بالضبط هون بالضبط هذا اللي حكيت عنه انا الجمهور المحاصر، او انك انت بتبلشي في التسويق العشوائي. في اشي اسمه مفهوم تشويه السعر. يعني شو تشويه السعر؟ دماغ اللي عندك بيكون متوقع سعر معين، بس لانه مطار لانه فيه اجواء فانت ما بتنتبه للسعر. يعني اعطيك مثال، احنا كلياتنا بنكون مطار فاحنا طوالي بيجي ببالنا كمية عطر، بس اذا انت اليوم تطلع على كمية المي اللي هي حكا لو نيجي نحكي في حكا 2 دولار او 7 شيكل، اليوم بتنباع هناك باكثر، بتنباع ب 15 او بتنباع باقل بشويه. بس لما انت بتكوني في المطار دماغك ببطل يعرفي قارن الاسعار بشكل صح. هذا الاشي اللي احنا ما بننتبه له. يعني انت يوم لو بدك تروحي على سوبر معين ممكن تشوفي الاسعار، بس انتبهوا في كمان شغله هون اللي احنا بيستعملوها اغلب الشركات اللي هي بسموها انك بتبيعي الفكرة انه في تاكسي فري، او مش بس مطارات هون بالبلاد، يعني مطارات العالمي بتيجي بتقول لك اول سؤال تساليه هل في تاكسي فري ولا لا. وهون بالضبط بيطبقوا مبدا اللي بسموه الاطار او الفريمينج افكت. يعني انت مش قاعده بتدفع اكثر، انت قاعده بتوفري، وانت قاعده في هناك الاجواء اللي انت عايشتيها بتدفع عليها. وهي طبعا من اذكى الشغلات. واذا انت بتفحصي اصلا بالفعل الفواتير اللي دفعتيها اخر سنوات وانت بالمطار بتشوف انك عن جد دفعتي اغلى مش اقل. فهذا الشيء بالضبط
0: نقطة فعلا مهمة ومثيرة للاهتمام. بفكر يعني غيرت كل الفكر اللي احنا كنا فاهمينه عن المطار بشكل كثير كبير، ويمكن ولا حدا عن جد توقف للحظة وفكر ليش المطار مصمم بهاي الطريقة.
1: هو أذكى بيئة تجارية المطار.
0: جدا عن جد مثير للاهتمام. بدي أشكرك جزيل الشكر المستشار الاستراتيجي والمحاضر في التسويق علاء إغبارية، شكرا على هاي الإضاءات اللي كانت في محلها وبالوقت المناسب جدا.
1: شكرا لك وشكرا.
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: طيب رح نطلع على فاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم ونرجع لنكمل حلقتنا. روحوش لبعيد.

0: منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على My BMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات

0: آلاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: خاضع لشروط الحملة.
4: بيفتروها الكبار بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال طبيعي نحبه.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
6: تستمعون الى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم عن جديد لآخر موضوع وفقرة بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM. آخر موضوع لحلقتنا اليوم هيك شاغل بال الكثيرين من بهاي الفترة بسبب الحرب والوضع الأمني وتغييرات كل الوقت بما يتعلق بالتوصيات من خلال الأونلاين من خلال CNN. بس مؤخرا في موضوع هيك يعني بتم يعني الحديث عنه في الأروقة وفي منصات التواصل الاجتماعي وهو خدعة جديدة للحصول على سعر أقل على منتجات CNN. وحسب ما يتم الحديث عنه هو إنه إذا منفتح يعني أكاونت جديد صفحة جديدة باسمنا غير الأولى اللي موجودة عنا فرح نحصل على أسعار أقل. قديش هالمعلومة صحيحة أو لا بدنا نعرف من الوسيطة والمسؤولة عن صفحة CNN في البلاد سوزان سواعد. أهلين سوزان.
1: مرحبا يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. طمنينا عنك كيف الحال؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: بتخيل عندك ضغط هالفترة سوزان موضوع CNN موضوع الساعة بكل محل بنفع نوصي بنفعش نوصي شو وضع CNN بيوصلوا ما بيوصلوا شو اللي قاعد بيصير. بس اللي مؤخرا كان هيك مفاجئ الخدعة اللي عم بنحكى عنها بعرفش إذا بنفع نسميها خدعة بس على ما يبدو يعني في إشي صح بهالموضوع اللي قاعدين نسمعه إذا بنعمل أكاونت جديد نحصل على أسعار أقل.
1: مضبوط. أولا أنا سعيدة جدا بوجودي معك اليوم وشكرا على الاستضافة كمان مرة وإن شاء الله تكون فقرة حلوة ومفيدة للمستمعات والمستمعين. هو هيك صحيح الفكرة هي مضبوطة أنا جربتها شخصيا
0: صحيح.
1: الفكرة هي أنه صحيح منصة CNN بتعطي عادة خصومات أو كوبونات خاصة للحسابات الجديدة أو اللي عم تطلب لها أول مرة. هذا هو جزء رسمي من أسلوب التسويق عندهم. مثلا في شركات بتعتمد على أنها تحافظ على الزبون والمستهلكين وما تجيب زباين جديدة بس أغلب المواقع الإلكترونية لا هي بتحب أنها تجيب زباين جديدة عن طريق طبعا إغراءها بكوبونات أو خصومات. ف يعني هاي خلينا نقول نسميها استراتيجية هي أنها تكتسب مستخدمين جداد وهي واحدة من استراتيجيات البيع الكثير دارجة خاصة في المواقع الإلكترونية.
0: يعني الهدف إنه حتى الناس اللي موجودين بس خاملين مش عم بيقوموا بالشراء يعني يبلشوا يشتروا
1: وكمان اكتساب ناس جداد. بالضبط تزيد عدد المستخدمين.
0: حلو يعني إدارة CNN عارفة شو قاعدة تعمل. كيف بتم الموضوع؟
1: يعني هو المستهلك ذكي بس الشرك برضه يعني بتعرف
0: كمان ذكي عارفة شو بتعمل. طيب إذا نرجع لموضوع أزمة الطلبيات سوزان هذا الموضوع يعني شاغل بال ناس كثير هاي الفترة بسبب الحرب. كان في فترة اللي ما كانش في إمكانية نعمل داية طلبيات من CNN ما كانتش توصل الطلبيات كان في إشكال بهذا الموضوع.

0: اليوم شو اللي قاعد بيصير بالوقت الحالي؟ هل صار بإمكاننا أنه نطلب بشكل طبيعي؟
1: هذا أهم سؤال، وأتوقع أنت بالذات عم تستنى الجواب.
0: طبعاً بشكل شخصي
1: وكل هذا مدمن طبعاً بستنى، فبحب أبشرك وأبشر المستمعات أن حالياً الوضع أحسن بكثير. يعني أنا مثلاً من تجربة شخصية وصلت من خلال 8 أيام، فبنقدر نقول أنه صار نقدر أنه نطلب، مش بس من شين، برضو من منصات مشابهة زي نيكست أو تيمو، الإشي رجع بشكل شبه طبيعي. بس بتعرفي الإشي متعلق بالوضع الأمني، كل ما الوضع الأمني منيح فيش أي مشكلة بوصول الطلبيات.
0: قديش عم باخذ وقت وصول الطلبيه؟ انت بتحكي 8 ايام، 8 ايام هل باضافه يعني مبلغ للتوصيل، هل بشكل
1: باضافه مبلغ للتوصيل بشكل عام؟ شوفي حسب انت شو بتوصل الطلبيه، يعني اذا الطلبيه فيها معدات الكترونيه فممكن تاخذ وقت اكثر لانه راح تنفحص بالجمارك، فممكن انت تاخذ 2 أو 3 زياده حسب شو في بقلب الطلبيه نفسها. اليوم صار في تشديد، بتعرف الوضع الامني مش كل هالقد، فصار في تشديدات اضافيه بالجمارك، ممكن تاخذ 2 أو 3 زياده. ومثل ما قلتي يعني اذا بتدفع انت زياده فاكيد رح تصلك بوقت هال.
0: هل احتمال تتكرر المشكله، تتوقف الطلبات كمان مره زي ما صار ويصير في تاخير؟ يعني بحال يعني انت عارفه الوضع مش مستقر، كل الوقت احنا مترقبين للتصريحات بامريكا وبايران، اذا اندلعت الحرب مجددا احنا بنفهم مباشره انه بنفعش نطلب من شيان.
1: بالضبط مثل ما عملنا في الفتره اللي قبل رح نرجع نعمل كمان مره
0: تلقائيا، يعني فيش حاجة
1: نتوجه لك تلقائيا. فيش حاجة انه احنا بالضبط، لانه الغلاف الجوي رح يسكر، رح تعلق الطلبيات اللي قبل، يعني رح يرجع نفس السيناريو.
0: طيب سوزان، في كثير حديث انه في تغيير على الاسعار مؤخرا كمان بظل الحرب وتداعيات الحرب، هل فعلا في منتجات صارت اغلى بعد الحرب؟
1: أنا كيف شفت إنه الأسعار بعدها نفسها، الغلاء هو صار على إنك أنت تدفعي الإكسترا عشان يوصلك أسرع، وهي طبعاً خطة من الشركة على أساس إنها برضو تجذب الزبون يرجع يشتري، وإذا بده إياها بسرعة بدفع أكثر. بس لا، أنا كيف شفت إنه الأسعار هي نفسها، فيش، والكوبونات صارت قليلة، مش عم بشوف إنه في كوبونات.
0: طيب بسؤال هيك أخير، لأنه كان في كثير تساؤل عن هذا الموضوع على وجه الخصوص، خلال فترة الحرب في بعض الطلبات كانت توصل عبر الشحن الجوي وفي أخرى ما كانت توصل، كيف بيتم تحديد طريقة الشحن أو التوصيل لكل طلبية؟ كان في نقاش كل الوقت، ما هو لا مش عن طريق البحر، لا عن طريق الطيران، كيف يعني فعليا بصير؟
1: شوفي الشيء اللي بتعتمد الشحن البحري بس بحالات طارئة زي الحرب، بشكل عام هي دائما عبر الشحن الجوي، ولما تفوتي على التطبيق بتقدري بالتعقب تشوفي انه هي اصلا طالعه بالطياره، بتبين لك انه هي اسا مثلا موجوده في المطار، هي اسا طلعت من المطار، هي وصلت لمطار تل ابيب، فدائما بتحتل لك وين هي صارت. لما لا سمح الله بيكون في حرب او شيء بتبطل اصلا تبعث لك الحتلانات وين هي صارت، فبيصير بالمجال البحري عمليا، وبالمجال البحري ما بتبعث الحتلانات.
0: طيب حاليا
1: تستعمل المجال البحري بس لحالات طارئة، واصلا باخذ كثير وقت وبيكلفها اكثر.
0: صحيح. طيب يعني احنا حاليا نكون هيك هاديين من هاي الناحيه ومطمنين، واللي بده يعمل طلبيات بينفع يعمل
1: خلال يوصل العيد، يلا يوصل
0: العيد عشان تلحق توصل الطلبيه. وكمان يعني افتحوا اكاونت جديد يا جماعه، هناك ارخص.
1: بالضبط. بس لازم ننتبه انه الشيء ان مرات يعني تستناكوا على غلطة، ممكن تحطي رقم تلفونك بالحساب الجديد ويكون بالحساب القديم طوال بتمسكك، فأنت بشنصك يعني.
0: لا بدنا هاي تبس مهمة،
1: في ثغرات معينة بتمسك لك إياها ومرات بتلغي لك الحساب.
0: مهم يتخذ بعين الاعتبار. بدي أشكرك جزيل الشكر الوسيطة والمسؤولة عن صفحة شيان سوزان سواعد، شكرا لك على كل هاي المعلومات.
1: يعطيك العافية،
0: إلى اللقاء. هيك بنكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم، شكراً مستمعاتنا ومستمعينا على الاستماع، وشكر أكيد لجميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني.

هاي الحلقة. في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجي، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار. أنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كنعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. كونوا على السمع دائما. شك

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: ذكرني كيف نكافيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
8: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
9: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو. عنب أخضر 10 شيكل للكيلو. مانجا 10 شيكل للكيلو. رمان وصبر 10 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
1: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري، المنطقة الصناعية شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. تفاقم من ظاهرة الخاوة والابتزاز في البلدات العربية، وصاحب محل تجاري من كفر مندا يغلق المحل رفضا لدفع الخاوة. لليوم الرابع على التوالي مستوطنون يواصلون حصار منزل في بلدة قصرة بالضفة الغربية. أما الجيش الإسرائيلي فيقول بأنه يبقي بؤرة استيطانية فيها. وبين غلاء المعيشة والأوضاع الاجتماعية يستعد الطلاب للعودة إلى المدارس في ظروف استثنائية. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية عبر أثير راديو الناس وبرنامج المنتصف. تتفاقم ظاهرة الخاوة وابتزاز أصحاب المصالح التجارية في البلدات العربية وسط شكاوى متزايدة من التهديدات التي باتت شبه يومية، فيما اضطر صاحب محل من بلدة كفر مندا إلى إغلاقه رفضا لدفع الخاوة، ما يكشف حجم هذه المأساة. ينضم إلينا محمد حمزي صاحب محل تجاري طبعا وقرر بإغلاق المحل رفضا للخاوة. أهلا بك أخ محمد.
1: أهلا بك خير فرات. أهلا حبيبي.
0: قرارك بالنهائي بإغلاق المحل؟
1: مش نهائي 100%، بس الاحتمال الكبير أنه خلص، يعني الاحتمال أنه خلص أرجع أطلع من المحل.
0: وإنت شو المحل اللي عندك؟ قديش صار لك؟
1: أنا صراحة فتحت محل بكفر مندا وطورت المحل، كبرت المحل. عندي المحل هو أساسه بوزة مالية، ودخلنا أشياء تانية كمان بالمحل، عملنا شوية دعايات، تعرف لكل محل بده دعاية والشغلات. الحمد لله الشغل بلش، يعني بلشت يعني في المحل عندي بكفر مندا. آخر فترة صار في طخ على المحل اللي جنبي، اتضح لي إنه المقصود كان أنا، انطلب مني خاوة، قلت له أنا ما بدفع خاوة، وسكرت الخط بوقتها وقلت خلاص وتجاهلت الإشي. قبل يومين ثلاثة كمان اتصلوا فيي حكوا معي بطلبوا مني كيك، بقول لي عشان إذا أنت بدك تدير بالك على المحل لازم تدفع المصاريف، بقولين خاوة يعني، قالوا لي بيطلع عليك 4000 شيكل. قلت له أنا مش هدفع ولا
0: شيء. 4000 شيكل شهري يعني؟
1: لا شهر، عن شهري يعني. بقول لي عشان محلك صغير بيطلع لك 2000 بالشهر، عامل لي مبتاع يعني. ليش مسخرة يعني؟ ليش مسخرة
0: يعني؟ أنت من خلال حديثك مع بقية أصحاب المحل التجاري اللي جيرانك كمان هن كانوا مستهدفين؟
1: في محل كمان من سخنين فاتح ناكي برضو انطخ عليه، في كذا واحد لين من بريد البلد. أنا تواصل معي رئيس المجلس كفر مندا، يعني بوجه له التحية والله، قال لي إحنا معك بضهرك وما تعمل حساب لحدا. بس بنفس الوقت أنا يعني اليوم أنا عندي بنت وما بدي أفوت حالة على شيء اللي أنا مش يعني بقدر.
0: بغنى عنه
1: بالضبط. الإشي والله مش عارف، أما الاحتمال أكبر أنه خلص أنا أطلع من المحل.
0: في عندك يعني إمكانية ثانية شغل آخر؟
1: الإمكانية أنه أنا أرجع لسخنين. أنا صراحة أنا اشتغلت سنتين بسخنين، واللي طلعني من سخنين هي نفس الظروف اللي راح ترجعني لسخنين. الفترة اللي كانت بسخنين تذكر وقت المظاهرة الكبيرة اللي كانت بسخنين وقت مكان الجسمه. أنا كنت فاتح بسخنين منطقة شوي نائي يعني، وبسبب الظروف اللي الكاتب وقتها يعني آخر فترة كانت تدهور الشغل بكل سخنين يعني، طلعت من سخنين على المتساب اللي كنا فيه، هذا الوسط العربي للأسف.
0: طلعت من سخنين رحت على كفر مندا، من سخنين لكفر مندا نفس الحال؟
1: الأول كانت لا، كفر مندا جديدة هاي الشغلات بلشت، أنا صلي 3 أشهر هناك، أما هاي جديدة بلشت بس آخر فترة يعني آخر أسبوعين. اول ما بلش ولا حدا حكى معي ولا شيء، كان كله تمام، ويعني وتلقيت بصدر رحب والله انك

0: كفرمندا.
1: طبعا اهل كفرمندا معروفين بالضيافة، ولكن الامر لا يتعلق باهل كفرمندا، انما يتعلق بهاي العصابات.
0: وفيش حدا يمثل البلد، كل واحد مش اسمه البلد. كفرمندا معروف بلد
1: بالضيافة،
0: معروف يعني مش منتظر يعني الشهادة من اهل كفرمندا.
1: ويعني الرئيس قال لك انه، رئيس المجلس قال لك انه ما تيأس، خليك احنا راح نكون معك.
0: بالضبط، حتى معي قال لي انت راح منه فينا واحنا معك. بس انا مش راح اعرض حالي لاشي اسمعي، وانا بالذات بفرس انا هون، انا عندي بنت، انا بدي اربي بنتي، بدي اجيب على بنتي، انا ما بدي اكون صيدي لاي حدا او خبر بشي صحافي على اساس انه شو اسمعي. لا انا بدي ابعد عن هاي الشغلات.
1: الشرطة
0: صراحة تفكرت بهذا الاشي، بس الشرطة انت عارف خيفرات، انا برا اعمل اشي انه يمسك واحد منين، بس انا جماعته مش راح يسكتولي. يعني انا طالع كل يوم بطلع بفوت على كفرمندا، انا بروح الساعة 2 الصبح، انا بجهز العدة بعد الساعة 12 بالليل، انا بعد بكون بالمحل حالي بجهز. فانا انه اكون سيدي سهل لو واحد بالنسبة لي هو مجهول، انا مش عارف من هو اللي عبالي. يعني انه انا اغني بالمحل الناكي، انا طالع فايت على كفرمندا وواحد وتوجهت للشرطة ومسكت واحد من المتقن. طيب الباقي مو جماعة بده ينتقموا مني ويضل اشي، يعني مش مخبى عليك.
1: يعني وضعية جدا صعبة
0: والله هذا الموجود للأسف. وبما انه انا لسه جتني ببالي شغلي، يعني هاي الوضع المجتمع العربي، وللأسف الشديد، للأسف الشديد أعضاء الكنيسة العرب عاملين تقاتلوا على محلات وعلى مواقع وعلى شو اسمه.
1: وبسخنين طلعوا وعدوا قائمة مشتركة وعشان المجتمع ومش عشان المجتمع.
0: أنا كنت أحد
1: كله، يعني إيش طلع الضحك على الحق؟
0: أنا كنت أحد الموجودين بالبلدية بوقتها، وكنت فاتح لايف وصورت الإشي على أساس إنه إحنا العرب توحدنا أخيرا. صحيح كان في إشي هاي، بس قلنا طلعنا بإشي، بس للأسف الأخير بالآخر إنه كله كان ضحك على اللي حكيت. هذا مجتمعنا للشعب العربي، عمال كل تقريبا كل مصلحة فيها عندها مشكلة معينة، والأعضاء الكنيسة العربية يمثلونها من كل الطوائف، من كل الطوائف لا استثني أحد، كل واحد بيرى مصلحته.
1: هيك انت شايف أعضاء الكنيسة العربية بس مصلحتهم؟
0: مصلحة الأحزاب بتاعتنا، هذا اللي أنا شايفه. يعني عم بدي أسألك سؤال خيفرة، لما نشوف إحنا أحزاب يهودية في بيناتهم خلافات عم بتوحدوا، وإحنا العرب اللي إحنا من مجلس نشكل بس 20% مش عارفين نتوحد. إيش ليش بدل؟ أنا مش عارف الجواب عند الجمهور.
1: جواب عند الجمهور، واحنا بنتامل لك بس الخير اخ محمد. ده شكرك
0: حبيبي عمي فرطة.
1: محمد حمزي طبعا صاحب محل تجاري اغلق محله رفضا للخاوة. ينضم الينا علي خضر زيدان رئيس مجلس محلي كفرمندا، اهلا بك.
2: اهلا بك اخ فرات وجميع المستمعين، وخسارة انه الاخ محمد وصل لهذا القرار، لانه انا حكيت معه امبارح.
1: عنده حل يعني استاذ علي؟ عنده حل
2: اخي العزيز. كمان مرة كفرمندا نظيف وستبقى نظيف من الخاوة. اذا في كلاب سعراني بتجري بعض الاتصالات بتحاول انها تحصل على خاوة، لا يتجرع ان يرفع رؤوسهم او انه يظهروا، كالفئران فقط لا غير. انا حكيت معه قلت له انا معك وبدي اجي لعندك، وانا بتطلع حتى فيديو معك انت شخصيا، واللي بقرب تلاكم قرب علي انا وعلى كل اهل كفرمندا من غير استثناء، انت مش لحالك في هاي المعركة. حتى قال لي انا كمان بدي اقيم البوست اللي انا حطيته، وقام انه قام البوست اللي حطه. قلت له هذا فيه حتى اساءة لكفرمندا، انت اجيت عندنا الحمد لله البلد مليحة نظيفة واجعة امنة، الاستقبال تبعك كان مليح، اذا في عندك مشكلة بنحلها. احنا ممنوع نسلم ونرفع الرأي البيضاء قدام هذول الزعران. احنا على فكرة يعني كفرمندا ما بيقدروا ما بتجرأوا انه هن يظهروا بألم اي شكل مشكلة، ولا بطمقنا ولا بغيره. هذول يا جماعة بيتصلوا على شخص اللي مفكر انه هو ضعيف.
1: بس كان في اطلاق نار اللي بقول محمد خالد.
2: لا اخي العزيز، يمكن هناك الخلفية تختلف. وكان فعلا في غلط معين لا مقصود هو ولا غيره، سواء اتصل فيه بحاول انه يرعبه وخوفه، لانه فكر انه من سخنين يعني مالوش حدا هنا. فاحنا بنقف معاه. فعشان هيك انا حسب رايي انه قراره انه يطلع من كفرمندا قرار خاطئ. اثنين، كفرمندا لم نسمح باي حال من الحالات انه اي واحد يدفع خاوه، عدا عن ذلك قلت له توجه للشرطه يا اخي، ووجهته كيف حتى يسجل مكالمه الواتساب، اذا بس مكالمات كيف يسجلها.
1: بس هو بقول لك انا توجهت وحبست واحد من الزعران، جماعته راح ينتقموا بسبب انه انا سببت بحبسه.
2: اخي العزيز فيش عندنا جماعات بكفرمندا، فيش واحد له جماعته. الجماعه اللي تبين لاي واحد يعني بلا مؤاخذه ومتاسف على المصطلح يداس على رؤوسهم بالنعال. فيش عندنا قضيه مجموعات مش مجموعات، عندنا فيش اخر مره

0: كوفرمان ده نظيف من الخاوة. أنا أتحدى المطلوب من إحنا من مجتمعنا من شعبنا من أبناء بلدنا إنه ما حداش يخضع للترهيب أو الترهيب. وصلت عدة مكالمات وتقريبا نفس المصدر، إحنا عارفين المصدر، الشرطة برضو مطلعين على الأمور كلياتها، ولكن أخرى مرة تغشت من عندي المحاولات هاي. أظل بحاول وإن أجت بأخذ مصاري، ما أجتش بقول لك إحنا سوينا العين حاولنا، ولما توجههم بتراجعوا زي الفئران، ليس أكثر من ذلك.
1: نعم أستاذ علي، خلال حديثنا مع محمد تحدث عن مظاهرة كانت في سخنين، تحدث عن الالتئام والاجتماع الذي جاء بعد المظاهرة والإعلان عن المشتركة، ولكن منذ ذلك الحين ما منشوف من أعضاء الكنيسة العرب غير صراع على الكراسي، هيك هو بيقول، وهيك طبعا نبض الشارع. يعني أنت كونك تواصل مع الشارع مع المواطنين، تواصل مع الساسة مع أعضاء الأحزاب المختلفة، شو اللي عم بتشوفه؟
0: أخي العزيز، ما يحدث في المجتمع العربي اليوم بقضوات غير مسؤولة، كلام سامي أبو شهادة إنه سكرنا باب المفاوضات، أنا حسب رأيي هذا كلام خطير جدا. إحنا
1: كلام سامي أبو شهادة خطير،
0: خطير جدا جدا. أقول لك شغلي، ممنوع من عباسا إنه حصل على اللي بديه، أنا هون سكرت الطريق وإحمد الطيب يروح لحاله. مش مع أحمد الطيب، ولكن لا ننتقص من حق أحمد الطيب ولا من حزبه. والمرشح الثاني المتفق عليه هو أسامة السعدي، صاحب خبرة وإنسان محترم مقبول على كل،
1: وعنده باع في العمل البرلماني.
0: عاد عن ذلك كان في وعد واتفاق مع محمد بركي وعادل عامر إنه أنت يا أحمد الطيب تأخذ محل ثاني، جيب معك أسامة السعدي تأخذ محل سابع. اليوم اختلفت الأمور، قلبوا على أحمد الطيب. فاليوم أجت لجنة الوفاق، بمعنى آخر بما تحل المشكلة بما تحل آية عمتها. فاليوم إحنا رغم هذا كله إحنا متوجه لقادة الجبهة بالذات كأكبر حزب في الثلاثية، إنه نقوم بدوره مسؤوليتنا تجاه جماهيرنا وتجاه شعبنا، لأنه إحنا بمعاناة كبيرة جدا وعليه مسؤولية كبيرة لإيقاف كل الضرر اللي بيلحق مواطنين العرب. يعني إحنا قضية 2022 إحنا جبنا حكومة اليمين المتطرف، حكومة أسوأ من حكومة ما في تاريخ البلاد. فعشان هيك الجبهة تكون في واجبها التجمع، يضرب بريك، يكون في حوار، يكون في نقاش حضاري. أحمد الطيب شريك مع الجبهة، صار له 4 سنوات، خدمه بعدة مواقف بلجنة المتابعة وغير لجنة المتابعة، عملوا مؤامرة كبيرة، وكان معاه رغم كان معاه، وأنا حذرت أحمد الطيب من هذا الوضع إنه أنت بس تدفع الثمن شخصيا من نتيجة موقفك هذا. وهذا قاعد بصير حاليا فعليا اليوم.
1: شو الحل؟ شو الحل خالي؟ شو الحل؟ يعني إحنا من كان أنا أنت كمستمعين بدن حل، بدن حل في ظل التفاقم العنصرية، في ظل التصعيد الخطير.
0: محمد بركي المبرمج لكل الأشياء تتعلق في الجبهة والكتلة الثلاثية يقوم في دوره، يرجع أخذ موقعه، يقوم بالالتزامات اللي التزمها أحمد الطيبي هو عادل عامر، يقبل الطيبي أنا حسب رأيي بموقع ثاني موقع سابع، ممكن يفاوض الطيبي بما يأخذ ثاني يأخذ ثالث، ما ترضي له سامي أبو شهادي. ولا يعقل إنه اليوم التجمع يتعنت بهذا الموقف.
1: بس خلي شوف إحنا شو بنحكي على مقاعد وتقسيم مقاعد، يعني برضو أنت أنا ويا قاعدين نحكي على مقاعد، خذ ثاني وخذ ثالث في الوقت اللي يقتل فلان، ويعني فلان بيأخذ منه خاوة والثاني مش ملاقي كيف يرجع أولاده على المدرسة.
0: صحيح كلامك سليم، للأسف الشديد إحنا ندفع ثمن باهظ جدا، وهي كلها مصالح حزبية ضيقة. بأي موقع كان بيصير مؤامرات حزبية ومصالح حزبية ضيقة هي اللي تحكم الأمور، مش مصلحة جمهورنا، مصلحة شعبنا. شعبنا بيعاني في النقب وبالمثلث وبالجليل وبكل جميع مناحي الحياة. فعشان هيك في واجب أدبي وأخلاقي إنه أول شغل التجمع يضرب بريك، يرجع الحوار النقاش مع العربية للتغيير مع الجبهة ويصل لمعادلة. الجبهة تقوم في واجبها اتجاه جمهورنا اتجاه شعبنا كأكبر حزب، وتحاول تجمع هاي المجموعات كلها. برضه في المقابل منصور عباس قاعد بحاول يوسع الإطار تبعه اللي كمان احنا كنا تمثيل أكثر. احنا في واجب علينا أدب وأخلاق، الكل يطلع يصوت. نعم. احنا نعزز مكانتنا، نعزز تمكيننا في الكنيسة، نأثر على إقامة الحكومة القادمة، وهيك احنا بنقدر نحسن وضعها بشكل كامل.
1: وضحت الصورة علي خضر زيدان، انت تقول بلدنا نظيفة، كفر من دم الخاوة، وانت تقول التجمع يضرب بريك، وسامي ابو شحادة كلامه خطير. شكرا لك،
0: يعطيك العافية.
1: بما يتعلق بالجريمة والعنف، كانت الشرطة قد أصدرت عدة بيانات عن اعتقالات، تنفيذ اعتقالات تتعلق بالسلاح وضبط سلاح في عدة مناطق. حول هذا الموضوع انضم إلينا مراسلنا في الشمال بدة فرحات. أهلا بدة.
2: أهلا فرات، سلامات لكل جميع المستمعين. بالفعل فرات كما ذكرت، يعني الشرطة تكشف سلسلة من حيازة الأسلحة والجرائم في المجتمع العربي وتحديدا في منطقة الشمال وفي مدينة يافا، حيث شهدت الساعات الأخيرة عدة عمليات للشرطة أسفرت عن توقيف مشتبه بهم وضبط أسلحة ووسائل استخدمت بحسب بيان الشرطة في جرائم مختلفة. نبدأ من منطقة الشمال، حيث قدمت لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 29 عاما من الشمال بعد ضبط رصاصة من عيار 9 من داخل مركبته على شارع 804، وخلال التفتيش اعتدى المشتبه به على أحد أفراد الشرطة وطلب من زوجته الفرار والتخلص من السلاح. وبحسب الشرطة قادت الزوجة المركبة بصورة متهورة وألقت مسدسا من نوع FN وأيضا بداخله عدد من الرصاصات قبل أن يتم توقيفها وضبط السلاح. في مدينة يافا فرات اعتقلت الشرطة 3 مشتبه بهم، يشتبه في تورطهم في جرائم سلب عنيفة استهدفت سرقة الهواتف واتخاذهم من متنزه في مدينة يافا. وأيضا وخلال العملية تم ضبط بحوزتهم مسدس مزيف ودراجة كهربائية يشتبه في استخدامها خلال محاولات الهرب من المكان. وأيضا في قرية الزرازير أوقفت الشرطة شابا يبلغ من العمر 21 عاما بعد مداهمة المنزل إثر معلومات حول حيازته سلاحا. وخلال تفتيش المنطقة المحاذية للمنزل عثرت قوات على بندقية من نوع أم 16 جاهزة للاستخدام ومخبأ داخل حقيبة إلى جانب أمشاط وبخيرة. وتؤكد الشرطة أن العمليات تأتي في إطار جهودها لمكافحة حيازة الأسلحة غير القانونية والعنف في المجتمع العربي.
1: نعم بدأ، نشكرك على هذه المداخلة ونستمع إلى هذه الأصوات، جزء من نشاط الشرطة بكل ما يتعلق بضبط الأسلحة.
3: خيبوس وتوش تمخ ثانية وتوش تمخ لبيت.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
8: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
7: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
8: تدريب عملي مع راتب شهري؟
7: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
9: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
10: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
11: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
12: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
2: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
3: ميلوتال طبيعي نحبه.
4: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8, وأيضا تطبيق ناس. أعلن الجيش الإسرائيلي إخلاء مستوطنين من قرية قصرى جنوبي نابلس بعد إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية في المنطقة وفرض حصار على عائلة فلسطينية ومنع العائلة من مغادرة المنزل. وين الأصوات المستوطنين هنا يدققوا بالأرض اللي استولوا عليها. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ إجراءات تأديبية بحق قوة عسكرية على خلفية طريقة التعامل مع العائلة الفلسطينية خلال الأحداث. عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرى السابق ينضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ عبد العظيم.
1: أهلا بك وبكل المستمعين. أخي العزيز
0: أستاذ عبد العظيم, هذا التصعيد الخطير بدون توقف ويعني من يوم إلى آخر يعني يتم تنويعه من قبل المستوطنين, استيلاء على بيوت, استيلاء على أراضي, وكل ذلك تحت العين الحارسة والساهرة للجيش الإسرائيلي.
1: أخي هذا نهج استيطاني متطور, كل يوم في برنامج جديد عندهم. بل بدأوا بفتية التلال, بدأوا بضم الأغوار, ومن ثم حاليا ضم مناطق جيم, حاليا للأسف اتجهوا باتجاه مناطق باء. قبل شهر كانوا على منطقة الطيري على بعد أمطار من الحي الدبلوماسي في مدينة رام الله, لكن حاليا للأسف احنا كبلدة قصرى, جبل راس العين هذا جبل عزيز على قلوبنا, جبل ارتفاعه 930 متر عن سطح البحر, في ثلاث عائلات تسكن في هذا الجبل, في العديد من البيوت أيضا قيد الإنشاء. هذا البؤرة اللي تم إنشائها على منطقة راس العين قبل تقريبا 7 شهور حقيقة أثرت أثر سلبي جدا على الوضع النفسي للسكان في بلدة قصرى وعلى الوضع الاقتصادي. في أشجار زيتون رومية موجودة في هذا الجبل, في نبع راس العين موجود أيضا اللي شربوا منه أبائنا وأجدادنا, للأسف حاليا إحنا ممنوعين من الوصول لإله. ونتفاجأ قبل 3 أيام أيضا إنه طبعا تم قطع الكهرباء والمياه عن هذه المنازل اللي موجودة في جبل راس العين, حيث يسكن هناك عائلة يوسف عبد السلام, هو وزوجته أطفاله وشقيقه أيضا رزق عبد السلام وأخته وأمه, وأيضا أبناء عائلة أبو ريدي لؤي أبو ريدي وإخوانه وأبناء إخوانه في هذا الجبل. لكن قامت البلدية بإصلاح وشبك التيار الكهربائي أكثر من مرة وإعادة شبك المياه أيضا لهذا الجبل, لكن المستوطنين كل يوم في تطور للأداء ومساندة للجيش في هذا الموضوع للأسف. وتم إعلامنا من الارتباط الفلسطيني أيضا أن اليوم في

0: عملية إخلاء لهذه البؤرة اللي صار لها 7 شهور، وهذا الإخلاء رقم 8، لكن إخلاء ناعم للأسف. هم بيجوا عليهم الجيش بوقف معهم، بتفاهم معهم كيف يعودوا بناء هذه الخيم، وإحنا بقلقين وحزينين إحنا كمجلس بلدي إنه إحنا مش قادر في إيدنا، مش طالع في إيدنا إيش نقدم أي خدمة أساسية اللي هي توفير المي والكهرباء لهذه العائلة.
1: وعمليا ما الحل الآن في ظل تقصير من الجميع، من الاتحاد الأوروبي، من الـ الـ الـ الـ الـ يعني كل ما يتعلق أيضا بالجمعيات الفاعلة؟ نعم هناك من يحاول، هناك من يحاول ردع وتوثيق المستوطنين، ولكن ذلك لا يمنع هؤلاء من الاستمرار في عمليات التصعيدية.
0: يعني احنا فقدنا الثقه بصراحه في كل من على الارض من مؤسسات محليه او دوليه او مجتمع دولي، ولكن عززنا ثقتنا برب العالمين، واحنا على تواصل مع اهلنا ومع عائلاتنا اللي موجودين في راس العين، وكانت رسالتنا وعهدنا ووفائنا بيننا وبينهم مع قصي ابو ريدي ويوسف عبد السلام حسان انه لن يتكرر حادثه عائله الطباسي ورحيلهم من هذا من هذه المنازل اللي بنوها بتعبهم بعرقهم، لكن إن كان هناك رحيل سيكون إلى المقبرة العامة فقط، لكن لن يكون هناك استسلام، سيكون هناك صبر. فننتظر نزول المطر من السماء بإذن الله تعالى حتى إنه نذوب المي مع الملح وظلوا عايشين بإذن الله تعالى في بيوتهم وصامدين بإذن الله.
1: وهل تعول على أنه لو كان أو لو حصل أو سيحصل تغيير في الانتخابات الإسرائيلية القادمة أستاذ عبد العظيم؟
0: هذا يعني أنا لن أعول على أي انتخابات إسرائيلية. الإسرائيليين مكملين لبعض، برنامجهم واحد بناء دولة إسرائيلية، لكن إحنا كفلسطينيين أنا بعول أن يكون إن شاء الله بناء للبرنامج الفلسطيني، إعادة للوحدة الوطنية، إعادة الفراغ، يعني الفراغ هذا اللي موجود بين القيادة وبين الشعب، إن شاء الله يكون في عندنا برنامج فلسطيني واضح للمستقبل. أنا ما بعول على الإسرائيليين، أنا بعول على القيادة الفلسطينية إنها تجدد الثقة بينها وبين الجماهير، بينها وبين الشعب الفلسطيني إن شاء الله تعالى.
1: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة عبد العظيم وادي، رئيس بلدية قصرة السابق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: أثارت تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موجة واسعة من ردود الفعل بعد ربطه السيطرة الإسرائيلية على الجولان بروايات دينية وتاريخية، وذلك في عقاب إعلان كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. لنستمع بداية إلى تصريحات بنيامين نتنياهو.
2: كنسي كولومبيا ידידנו הכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן. אני מודה לך אדוני הנשיא, ואני אסביר לך למה זה חשוב. בוא תתקנק. זאת הכנרת, זה רמת הגולן, פה סוריה, כאן לבנון. המקום הזה חיוני לביטחון שלנו. ודגל ישראל מתנוסס כאן, והוא ימשיך להתנוסס כאן, כי זו ארצנו. היו לנו כאן יסודות עוד בימי ערי המקלט של משה רבנו, ועשרות בתי כנסת שאנחנו משפצים אותם, עד המאה השמינית לספירה. אבל היום זה שלנו, זה חזר להיות שלנו, זה תמיד יהיה שלנו. וזה שהנשיא טראמפ הכיר בריבונות שלנו כאן, זה המהלך ראשון חשוב, והיום מהלך שני לקולומביה.
1: التلفزيون العربي. إذن هذا ما قاله بنيامين نتنياهو. نذهب الآن إلى هضبة الجولان، ومعنا من هناك الباحث والكاتب سلمان فخر الدين. أهلا بك أستاذ سلمان.
3: أهلا بك.
1: تستمع إلى ما يقوله بنيامين نتنياهو وماذا تقول؟
3: أنا أقول له مسألتين. إذا كان النبي موسى كان في هذا المكان، أقول له الرمم كان في أسبانيا، وهنالك قديس آخر كان في جبال طروس يرعى أغنامه، يعني وهنالك نهر الفرات وأعالي النيل في الحبشة. تعرف أسوأ أو ما أخطر ما في هذه المرحلة هو أن يجتمع التقنية الحديثة العالية والذكاء الاصطناعي مع الغيبيات الدينية، ويحاولون تشكيل دولة تقوم على ترتيب أمور الجنة الآن عبر قتل الآخرين. يعني ما يقوله نتنياهو وما سيقوله في المستقبل. نتنياهو هو مستعمر صغير وآخر من أتى إلى الاستعمار، إلى عالم الاستعمار، ويحاول بناء إمبراطورية في الوقت الذي انهارت فيه الإمبراطوريات الاستعمارية كلها، ولن يكون له إلا الخيبة. يعني على الأقل هو في إسرائيل متهم بارتكاب أعمال جنائية.

0: النهاية توجد أزمة أخلاقية لدى الكاذب. إذا صدقه كل العالم هو يعرف أنه يكذب. يعني هاي مسألة أخلاق، أي مسألة وجدانية يعاني منها الكاذبون في أي مكان. الآن الادعاءات يستطيع كل من شاء أن يدعي ما شاء. أنت تعرف لو أنا لدي ما يكفي من المصادر لترجمت الصحافة الفرنسية في الجزائر، هي نفس الصحافة العبرية في إسرائيل. نفس الشيء بالعكس، فرنسا كانت أكثر رسوخا، كانت تعتبر الفرنسيين جزائريين مواطنين وجندتهم لحروب الإمبراطورية الفرنسية في جنوب شرق آسيا وفي أماكن أخرى من العالم. الآن صاحبنا فطن أنه لبناء إمبراطورية تحتاج إلى جيش غير أبنائه. الإمبراطورية البريطانية قامت على أكتاف الهنود والكنديين والأستراليين، ليس على الإنجليز. فصاحبنا هو أنه متورط بإقامة إمبراطورية لا يملك المقومات ولا العدد الكافي ولا المساحة الكافية، لكنه يتهبل بغيبيات ويحاول استحضارها وينجح تكتيكيا في ضرب هذا وذاك وتفجير هناك وقتل هنا كما يليق بأي يعني شيء متقن للقتل. لكن بالنهاية هذا يشكل أكبر خطر على اليهود في إسرائيل، ويشكل أكبر خطر على العرب المقيمين بين ظهرانهم وحولهم.
1: بمعنى
0: أنا لم أرى في حياتي حكومة تقنع الشعب بأهمية الحرب وخطر السلام إلا حكومة إسرائيل. إذا لقيت حكومة أخرى أجيبها لعندي أعطيها جائزة بيبي نتنياهو للسلام. نحن أمام مهاويس، ناس مهووسون بالإخوة والعظمة والأبهة والفساد ويمتلكون ما يكفي من التقنيات الحديثة. الحياة تحب العدالة. جدتي لم تتخرج من أوكسفورد بس كانت تعرف أنه العدل أساس المجد.
1: العدل والعدالة كما تقول أستاذ سلمان فخر الدين، يعني برأيك مع يعني الرفض لهذه التصريحات، وإن كان الكولومبية وأيضا نتنياهو، إلا أن هذه التصريحات ربما تعيد إلى الواجهة من جديد كل ما يتعلق بهضبة الجولان، ألا تعتقد ذلك؟
0: طلع كونه تذكر في الأخبار هذا يعني أنها قضية نشطة، يعني لم يستقر منها شيء إلى حد الآن. واثنين في قضية مهمة إسرائيل بدأت تعاني منها بعد محادثات أمريكا إيران. إسرائيل تعرف أنه لما تعقد طاولة مفاوضات وأنت لا تجلس حول الطاولة فأنت على الطاولة. هذا خطر يجب أن يدرسوه جيدا. اثنين، مسألة إشعال الحروب في كل مكان وفي كل زمان وعلى طول الخط الطريق وعدم وضوح أفق للخروج من الحرب. أنا لا أقول للسلام، يعني على لو كنت نتنياهو أمامك لا سمح الله، على الأقل يجب أن تبين طريقة الخروج من المأزق. أنا في المأزق، إذا كانت إسرائيل منتشية بالانتصارات وبالضربات الحروب لها آخر. ما هو آخر الحروب؟ اثنين، قضية مهمة جدا يجب أن يعلمها كل واحد، لا توجد تقنية في العالم قضت على حضارة، وكل قائد فاشل هو من تفتح الحرب شهيته للحرب. ولا أريد أن أستشهد بالتاريخ القريب لأنه هناك أسماء لا أحب أن تخرج على لساني، يعني الفتح الشهية على الحرب بانتصارات حربية دليل تفاهة القائد من نابليون إلى فون باوس إلى من شئت بالأخير، يعني لأنه بالأخير الشعوب حتى هنا الشعب الإسرائيلي أفترة يريدون العيش بسلام. وهذا هو من أراد أن يتناقش معي فلسفيا أثينا وسبارتا، من بقي في التاريخ؟
1: نعم أستاذ سلمان فخر الدين الباحث والكاتب من هضبة الجولان، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة من جديد، شكرا لك.
0: أهلا بك.
1: واضح يعني ما يقوله أستاذ سلمان، واضح الجهة والتوجه، ويعني تستمر قضية الحديث عن هضبة الجولان أيضا في ظل استمرار الحروب في المنطقة. نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: طبيعي نحبه.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: فاينل سيل في فاكس هوم،
8: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
9: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغضه. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
10: المنتصف مع فرات نصار.

0: إليكم من جديد. نعود اليوم مجددا للحديث عن قضية الاحتيال الاستثماري التي حذرنا منها في السابق، وذلك في ضوء معطيات جديدة تؤكد أن الظاهرة لا تزال مستمرة وأن عدد الضحايا آخذ بالازدياد مع تسجيل حالات احتيال جديدة وضحايا وصلت خسائر هؤلاء إلى 500,000 شيكل. ينضم إلينا المحامي المطلق بدران، أهلا بك.
1: سلام سلام أخي فرات.
0: شو الجديد أخ مطلق؟ يعني بعدين بيضحكوا على العالم، خلينا نحكي باللغة العامية.
1: اللي صار هو إنه زبوني كان يطلع بالتلفون، شاف فيديوهات الأعضاء كنيسة زي أحمد الطيبي، زي منصور عباس، زي سامي أبو شحادة، اللي بيحكوا فيه إنه تعالوا استثمروا بهاي الشركة وإحنا شركة مضمونة وكذا وهالحكي. والفيديو يعني من الذكاء الاصطناعي ما قدرش الزبون تاعي يقول انه لا هذا ذكاء اصطناعي او اشي بس هيك خدعة، لا امن بالشغلة. واللي صار لا. هو انه بدي يستثمر صار يشوف انه الاستثمار اللي عم بيعمله، يعني زي عملوا اشي اسمه محفظة سموه، شاف انه المحفظة عم بتزيد مصاري وهو ايش كيف انبسط، وبالتالي ظل يستثمر وصل 250,000 شيكل استثمار. انت معي؟
0: نعم معك.
1: فلوصل هو 250,000 شيكل، وفجأة اتضح انه اللي كان يتصل له واحد رقم واتساب بالمرة من كندا، والتحويلات اللي عملها زبوني هي تحويلات هون زي لبنك لؤمي بالقرى بقرى الجليل، والاسم مبين لمين، يعني هو محول مصاري مرة 45,000 شيكل مرة 50,000 شيكل.
0: هو ما فكر لواهل انه في هنا خداع وغش؟
1: كيف انه هو توجه لشرطة اسرائيل، لشرطة مجلس كروم، وشرطة مجلس كروم لحد اليوم ما نادتش هاي الناس اللي تحولها مصاري. سكنا اسم انتع كندا، بس الناس اللي تحولها معنا اسماء احنا موجودة، وانا بصفتي محامي اللي كنت للنيابة العامة لواء المركز وبعرف شو الشغل لازم ينشغل بالشرطة، فهذا هو الاشي يعني اللي عن جد مش قادرين نفهمه بالضبط كيف انه لحد اسم شرطة اسرائيل مش عاملة اشي بهذا الموضوع، لانه مش بس هو الزبون اللي صار معه بعد الإعلام اللي كان كمان مرة زبون ثاني آخر من المغار توجه لي وقال لي أنا مش أخذه مني 250,000 شيكل، أخذه مني 500,000 شيكل. أنت متخيل المبالغ اللي عم نحكي فيها؟
0: نعم.
1: الزبون تاعي،
0: وأنت بتقول الشرطة قاعدة بتتفرج،
1: بحكي لي إنه هاي مصاري اللي أنا جمعتها عشان أعلم بناتي، يعني تخيل الوجع اللي هو عم بمر فيه.
0: صعب صعب للغاية. وكيف أنت بتقول الشرطة عم تتفرش عم تعمل إشي؟
1: أنا بالنسبة لي الشرطة لازم تشتغل، ولازم في وحدة السايبر لازم تشتغل شغلة بهذا الإشي. كل يوم بين كبير بقول إحنا بنعمل وإحنا بنعمل وكذا، بس أنا مش شايف إنه بيحكوا بهذا الموضوع بالأصل، إنه كثير ناس عم تنخدع وكثير ناس مش عم تتأكد إنه هذا يعني استثمار حقيقي ولا لا. وبنحكي احنا عن ناس اللي هي محترمة، ناس اللي هي شبعان من بيتها.
0: طيب، واحنا سنتابع معكم هذه القضية وهذا الملف، ومهم ايضا التوعية. نشكرك مطلق بدران.
1: شكرا شكرا شكرا لجميع المستمعين.
0: مع اقتراب افتتاح السنة الدراسية الجديدة تتسارع استعدادات الأهالي والطلاب للعودة إلى المدارس، من شراء الكتب والقرطاسية إلى الاستعداد للعودة إلى الروتين الدراسي. تنضم إلينا أرز حمود، أم لطالبين، أهلا بك.
2: ألو، مرحبا.
0: أهلا. ومعنا أيضا ساتي كيوان، صاحب مجمع سامي كيوان للكتب المدرسية، أهلا بك أيضا. نكون معك بداية أرز، من الواضح الاستعدادات على قدم وساق، ولكن هناك من الواضح صعوبة، لأنه كثير من الأهالي بنحكي معهم بيحكوا على الصعوبة على الأسعار المرتفعة وما إلى ذلك.
2: الصراحة بدي أحكي أول شغلة على تغيير طباعة الكتب من سنة لسنة. كنا زمان

0: الكتب نستغلها لكل ولد من ولد لولد من ولد لولد على مدار السنين.
1: صحيح.
0: اليوم الكتب من سنة لسنة بتتغير، يعني فيش مجال انك تضب الكتب عشان تستعملهن للولد اللي وراه، يعني هاي غير الغلا.
1: وعمليا انت برأيك يعني ممكن يكون حل فقط انه يرجع الكتب فعلا كيف كانت اللي كنا نتورثها، مش بس من ولد لولد، من الجد للولد.
0: من سنة لسنة رح يغيروا الكتب، بفهم بغيروا كتاب بغيروا كتابين، بس مش كل الكتب تتغير، فهيك اكيد رح يزيد المصروف، ويعني فيش انه تقدر تستعمل الكتب من سنة لسنة. خلص ما عادش فيه إلها طعمة انه تضب الكتب عشان يستعملها الأولاد تاني.
1: وإذا جيت تقارني أو هل تعمل هاي المقارنة بالنسبة للقرطاسية الحقائب والأسعار؟
0: أنت بتعرف اليوم إحنا بغلى من سنة لسنة برضو كمان عم بيزيد. كنا نشتري الشنطة نستعملها على كل مثلا بالابتدائية، كل الابتدائية ماشي كل الابتدائية فيها. اليوم الأولاد من سنة لسنة بدك تشتري شنطة قرطاسية جديدة، كتب دفاتر، من كله يعني من الصفر.
1: من الصفر كيف تحكي، وهذا طبعا مكلف وعبء كبير طبعاً على الأهل.
0: طبعا
1: صوت كيوان أيضا ينضم إلينا الآن، صاحب مجمع كيوان للكتب الدراسية. أهلا بك.
2: السلام عليكم.
1: يعني وعليكم السلام. سمعنا إلى السيدة التي تقول بأنه الأسعار غالية، قضية الكتب هاي مش طبعا شيء مش منوط فيك، ولكن بما يتعلق بالأسعار، أسعار القرطاسية والحقائب، هل يعني أنتوا بتحاولوا تشوفوا أنه الوضع، وضع المجتمع الاقتصادي والاجتماعي بحاجة أنه نتفهمه أكثر؟
2: أخوي الأسعار والغلاء موجود بالدولة بكل إشي مش بس القرطاسية، فبتعرف أنت لما الأغراض تصل من الصين كانت تصل خلال 21 يوم، كان يندفع على الكونتينر مثلا 2000 دولار، اليوم يندفع 8000 دولار أو 9000 دولار، فهذا بيأثر مش بس على القرطاسية، على كل إشي بالدولة. فمن هاي الأسباب في كل يوم بتشوف الأسعار بتزيد وتزيد، والنفط وكل إشي، فهذا بيأثر على كل إشي على القرطاسية وعلى غيرها. وبالنسبة للكتب اللي حكته هي تحت صح كمان 100%، إنه زمان كنا نتعلم بالكتاب أجيال مش جيل واثنين وثلاثة، اليوم بتغير كتب كثير، والكتب بنكتب عليها. طب هاي كمان أحد أسباب يعني إنه الأهل يعانوا من هيك إشي.
1: وبالنسبة للقرطاسية والحقائب زي ما حكينا، بتحاولوا انتو كمان يعني تجيبوا من شركات اللي أسعارها ربما أقل، اللي المواطن يضل يشتري داخل البلد العربية وما يطلع يدور برا، وبالتالي يكون عنده أكثر خيارات من ناحية الأسعار؟
2: أنا بحكي مثلا عنا بالمحل، في عنا خيارات كثير، يعني بفوت الشخص وبيعرف هو المبلغ اللي جيبته مثلا شو ظروفه، في عنا زاوية مثلا نقول مثال بدي أعطيك، بكيت إلى مرصات مثلا 2 شيكل، زاوية بكيت 10 شيكل، زاوية بكيت 20 شيكل، فهو عنده الاختيار، هو يعمل السلة تبعته كيف بده. وأغلب المحلات مش بس عنا اليوم صاروا يعملوا هاي الطريقة على أساس ما يضلوش يقولوا في محلات تانية أرخص ومحلات تانية أغلى، فالكل عم بيعمل أفتكر هاي الطريقة، الزبون هو يختار السلة تبعته قديش بيطلع مبلغها، قديش ممكن احنا نساعد بالأسعار، فإحنا من أخرش يعني الأمانة عم نخسر، مش يعني نزلنا نسبة الأرباح تاعتنا خصوصي لأنه كان من 2020 لليوم كثير الأوضاع سيئة، ومن هاي الأسباب يعني الحمد لله الحمد لله. قديش ممكن نساعد إحنا الزبون اللي بفوت يوفر على حاله فمن أخرش.
1: وضحت الصورة. نريد أن أشكرك ساطي كيوان، وأيضا أرز حمود، شكرا لكم على هذه المداخلة.
2: شكرا.
1: يواصل بطل الملاكمة كنان رامي خليلي من قرية زيمر كتابة الإنجازات بعد تتويجه ببطولة في تايلاند، وهي بطولة احترافية بالضربة القاضية العام الثاني على التوالي. أهلا بك كنان.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم. تتواجد في تايلاند. كنان تتواجد في تايلاند، لو تحدثنا عن المشاركة في البطولة.
3: والله بكت تجربة حلوة يعني بالبطولة مش سهلة، وشاركت لها يعني بعد تدريبات مكثفة في تايجر مواي تاي، وضربت عيد مدربين اللاعبين من اليو اف سي، والحمد لله يعني فزت في الضربة القاضية.
1: واحنا بنحكي

0: لا طبعا رياضة الكيك بوكس التايلاندي او ما يسمى اجروف تايلاندي.
1: او
0: قديش صار لك
1: المواي تاي
0: بتمارسها؟
1: قصدك؟ المواي تاي والله بلشت فيه انا يعني من جديد، ماليش شهر من اول ما جيت على تايلاند بلشت فيها هاي الهواي، بلشت اني اضرب مواي تاي والحمد لله شاركت في البطولة وفزت.
0: والرياضة بشكل عام قديش صار لك بتمارس الرياضة؟
1: الرياضة 6 سنين.
0: من 6 سنين. وقديش كان في يعني متبارين منافسين في هاي البطولة؟
1: البطولة هاي بتقام كل يوم في بنجلا، بيبقى منها عدد مشاركين 20، اللي هي بتبقى 10 مباريات كل يوم، بيبقى فيها 3 وجهي تصفيات.
0: وانت موجود هناك لحالك مع الأهل؟
1: لا لا أنا بس مع مدرب إياد الشيباني ومع 3 من أصحابي أو 4.
0: وكمان هن بيمارسوا الرياضة ولا جايين بس يشجعوك؟
1: كلهم بيمارسوا الرياضة وكلهم عندهم فايتات، واليوم راح يكون في لهم أخرى فايتات وإن شاء الله كلهم بيفوزوا.
0: غير هاي البطولة قديش شاركت ببطولات كنان؟
1: أنا شاركت ببطولات كثير قبل عند مدربي القديم سنسي منصور وتاد، بطولات محلية 6 الحمد لله فزتهم كلهن. وبداية مسيرتي شاركت في بطولة إسرائيل اللي هي أول مسيرتي يعني كانت، الحمد لله فزت. وأخوي كرم اللي هو أصغر مني بسنتين نفس الإشي.
0: وشو بالنسبة لك الحلم أخ كنان؟
1: الحلم والله اني اكمل في اللي انا فيه لاني حابب كثير يعني، وان شاء الله اني بوصل اليو اف سي وبرفع راس اهلي وبلدي دائما ان شاء الله.
0: طيب بتمنى لك النجاح وراح نتابع هاي المسيرة كنان رامي خليل. شكرا لك.
1: تسلم.
0: نعود إلى عناوين هذه النشرة بكل ما يتعلق بالخاوة في كفرمندا. علي خضر زيدان رئيس المجلس يقول ما في خاوة بكفرمندا، ولكن صاحب محل أغلق المحل بسبب الخاوة. وتحدثنا أيضا مع علي خضر زيدان حول كل ما الحاصل الآن من سجال بما يتعلق بتشكيل القائمة الثلاثية. هو يوجه كلامه للتجمع ولسامي أبو شحادة.
2: كلام سامي أبو شهادة إنه سكرنا باب المفاوضات، أنا حسب رأيي هذا كلام خطير جدا جدا، ممنوع من عباسا إنه حصل على اللي بده إياه. أنا هون سكرت الطريق وأحمد الطيب يروح لحال. عاد عن ذلك كان في وعد واتفاق مع محمد بركي وعادل عامر، اليوم اختلفت الأمور قلبوا على أحمد الطيبي، فاليوم آيت لجنة الوفاق بمعنى آخر ما تحل المشكلة وما تحل آيت عمتها. رغم هذا كله إحنا نتوجه لقادة الجبهة بالذات كأكبر حزب في الثلاثية إنه نقوم بدور مسؤولية تجاه جماهيرنا وتجاه شعبنا، لأنه إحنا بمعاناة كبيرة جدا وعليهم مسؤولية كبيرة لإيقاف كل الضرر اللي بيحقق مواطنين العرب.

وصل لنهاية هذه الساعة الإخبارية في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، وفي الديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس مرام عودة. إلى اللقاء.

0: Ούλα.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين واحد يساوي ثلاثة اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
3: خاضع لشروط الحملة
4: فاينل سيل في فاكس هوم
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت المطبخ غرف النوم الحمام وغيرها الكتير زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة صالح ذباح

0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
4: طبيعي نحبه.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
6: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة. وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: ذكرني كيف نكافيك واحد واحد نحييك ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
10: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا ب 100 شيكل واكثر وادخلوا السحب اسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، اسهل اسرع اطيب.

الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف هفشيني وإليكم التفاصيل. قتل رجل في الستينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة شفاعمر. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها عثرت عليه داخل مركبة مصابا بجروح حرجة.

0: أقرت وفاته في المكان، وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة في حديث لراديو الناس إن لجنة أصدرت قرارها بناء على التفويض الذي تلقته من الأحزاب، لكنها ترحب بكل مبادرة تبقي الباب مفتوحا أمام توحيد الصفوف وتشكيل القائمة الثلاثية. يأتي ذلك بعد رفض الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي مقترحا قدمه رئيس العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي يقضي بمنح العربية للتغيير الموقعين الثاني والسابع.
1: لجنة الوفاق مع الوحدة، لجنة الوفاق تريد أن تكون هناك قائمة ثلاثية كما أرادت أن تكون قبل ذلك قائمة رباعية، وكل شيء باب يفتح وكل محاولة فيها الخير لمجتمعنا نحن لا نعارضها ولا نقف في سبيلها.
0: أعلنت لجنة المتابعة العليا توفير مرافقة قانونية للطواقم الطبية العربية التي تعرضت للتحريض أو التشهير في أعقاب موجة التحريض العنصري الأخيرة التي حظيت بدعم من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحالقة إن المرافقة القانونية تمثل انتقالا من الدفاع إلى الهجوم في مواجهة العنصرية والعنصريين.
2: السياسيون يعني يغذون العنصرية، والعنصرية تدفعهم في الشارع، تدفعهم إلى المزيد من العنصرية كي يحصلوا على قوة سياسية. هذه الدائرة نحن لا نقبل أن نكون ضحاياها، ونحن ندافع عن أنفسنا. وأن الخطوة التي تحدثت عنها أنه يكون هناك دعم قانوني لقضايا تشهير عنصري، فباعتقادي أنه هذا يعني نحن ننتقلنا إلى حالة هجوم وليس فقط حالة شكوى ودفاع.
0: وفي السياق، أعلن المدير العام لوزارة الصحة موشي بارسيمانتوف دعمه الكامل للطواقم الطبية العربية في ظل ما وصفه بالخطاب العنصري وغير اللائق ضد العاملين العرب في الجهاز الصحي. وأكد بارسيمانتوف أن إدارة مستشفى رمبم فحصت الشكاوى ضد الطواقم ورفضتها، مشددا على أن العمل المشترك بين العرب واليهود في الجهاز الصحي يشكل مصدر قوة ونموذجا للمجتمع. أعلن الجيش الإسرائيلي إخلاء مستوطنين من قرية قصرى جنوب نابلس بعد إقامتهم بؤرة استيطانية في المنطقة وفرضهم حصارا على عائلة فلسطينية ومنعها من مغادرة منزلها. وأضاف الجيش أنه اتخذ إجراءات تأديبية بحق قوة عسكرية على خلفية طريقة تعاملها مع العائلة الفلسطينية خلال الأحداث. وإلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس معتدلا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.

0: طبيعي نحبه.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: شبكة صالح دباح.

0: أولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.
3: الخامس عشر من يوليو تموز عام 2007، موعد لقاء حيفا بحبيبها العائد بعد غياب دام 37 عاما. إنه الشاعر الفلسطيني محمود درويش في أمسية نظمتها مجلة مشارف والجبهة في قاعة الأودوتوريوم. لم تكن زيارة درويش الأولى لأهله ومحبيه في البلدات العربية، فبعد عودته إلى رام الله زار الناصر عام 96 مشاركا في تأبين الأديب والسياسي الراحل إميل حبيبي. وفي عام 99 زار درويش كذلك كفر ياسيف ضمن أمسية لجمعية أصدقاء مدرسة يني يني التي أنهى فيها تعليمه الثانوي. لكن مع ذلك فلقاء حيفا له نكهة خاصة وسجل على أنه الأوسع والأعم. مع الساعات الأولى لإعلان تنظيم الأمسية تهافت الجمهور على اقتناء التذاكر تماما كما توقع المنظمون، ومن ساهم في التنظيم أو شارك في الأمسية قال إن التذاكر نفدت بسرعة. الكاتب الصحفي وديع عواودي كان في حينه محرراً لصحيفة حديث الناس ومراسلاً لموقع الجزيرة.
4: التذاكر بالمختصر المفيد يعني نفذت منذ أن أعلن عنها للتو، وتدافع الكثيرون على أبواب محمود درويش، اكتظت قاعة الأوديتوريوم في قمة الكرمل، ثم نصبت شاشات في قاعة مجاورة، وبقي أعداد كبيرة من الناس في طوابير يقفون على عتبة القاعة ربما يسترقون السمع، علهم يسهرون بسماع محمود. وكانت قناة الجزيرة طبعا يعني قد نقلت بالنقل البث المباشر وقائع الأمسية الخالدة في ذاك اليوم في منتصف تموز.
3: الكاتب أنطوان شلحت الذي شارك هو أيضا في تلك الأمسية والتقى الشاعر محمود درويش بعدها إلى مائدة العشاء وصف المشهد بتسونامي.
5: يعني أولا كان وقع مشاركة درويش في أمسية في حيفا كبيرا جدا، يعني إذا أجيز لي أن أصفه كان أشبه بتسونامي. كان هناك هجوم غير مسبوق، لأنه هي أمسية وحيدة لم تكن أكثر من أمسية، وعقدت في قاعة تعتبر من كبرى القاعات في مدينة حيفا، يعني قاعة في مركز الكرمل. كان هناك هجوم على اقتناء البطاقات إلى درجة أنه تمت إضافة الكثير من المقاعد على المسرح الذي أقيمت فيه المنصة التي وقف عليها درويش وأحيا هذه الأمسية. كان وضعت صفوف من المقاعد خلف المنصة يتم استيعاب الناس الذين أقبلوا على شراء التذاكر. وأنا بتقديري بسبب يعني قربي من المنظمين أن الذين لم يحصلوا على التذاكر ربما يفوق عددهم الذين حصلوا على هذه التذاكر.
3: تروي لنا الشاعرة أسماء عزايزي التي عملت ضمن طاقم الإعداد لأمسية درويش في حيفا أن الاستعداد لها بدأ مبكراً خلال لقاء لمجموعة من الصحفيين والنشطاء بدرويش في مكتبه في رام الله، لكن الأمر تسنى بعد الحصول على تصريح دخوله إلى البلاد. ومن بين الذكريات العالقة في ذهن أسماء أن درويش كان متأثراً من ذلك اللقاء المرتقب بقدر شوقه لحيفا وذكرياته فيها.
6: وأنا بحب

0: هاي المقابلة بشكل خاص لأنه محمود درويش سئل عن شعوره، يعني كانت كتير حميمية المقابلة، مش ثقافية يعني، كانت كتير شخصية. وقال إنه يعني هنا بداية الاقتباس: من الصعب علي أن أحدد شعوري منذ الآن عندما سأواجه أبناء شعبي في مكان يحتل مكانة خاصة في شعري وفي ذكرياتي، وهو مدينة حيفا. من الطبيعي أن يكون الشعور الأول الذي أحمله الآن هو شعور باللهفة وشعور بالخشية أيضا. تمتزج الخشية باللهفة لأن الزمن الذي فصلنا بعضنا عن بعض زمن طويل. وبيقول كمان في موقع آخر قديش كان بشعر أنه هو سيقرأ للمرة الأولى، يعني هو دائما كان في عنده رهبة أمام الجمهور، لكن فعلا كانت لقاؤه في جمهور حيفا أو جمهور فلسطيني 48 في حيفا كان لديه شعور بأنه سيقرأ للمرة الأولى. وفعلا نحن فهمنا هذه اللهفة والخشية، أنا على الأقل بشكل شخصي، قبل يوم من الأمسية. يعني أنا كان عمري 22 سنة يمكن هيك شيء، كلفت أنه أنتظر في مكاتب الاتحاد، يعني أنا هيك البنت الصغيرة اللي بالتنظيم حطوني بمكتب الاتحاد يمكن بدرجة الموارني بتذكر، أنتظر فاكس بكلمة محمود درويش بخط إيده كان مفترض أنه يكتبها قبل بليلة، وكلفت أني أصفها يعني أكتبها على الكمبيوتر ديجيتاليا. وأذكر أني انتظرت ربما ساعتين أو ثلاث ساعات ولم يصل الفاكس، وين الفاكس كمان شوي وين الفاكس شوي، لأنه محمود درويش ببساطة كان مش قادر يكتب الكلمة، يعني من انفعاله وتأثره. وفعلا لم يكتبها في تلك الليلة إلا قبل الأمسية، يعني نفس اليوم بساعات أو يعني ساعات أو بفترة قليلة.
1: وكما كان حال درويش كان حال محبيه، فعودته المؤقتة أو القصيرة إلى حيفا كانت من وجهة نظر البعض كفيلة بإحياء المشهد الثقافي الذي غاب لسنوات طويلة أو أقله بشحد همم الأجيال الجديدة التي التقت درويش شعرا وطنيا مغنا تارة وكلمات ثورية مصفوفة تارة أخرى دون أن تلتقيه صوتا وصورة حيين. الكاتب الأديب مرزوق حلبي قال إن حيفا كلها كانت تبدو مشحونة في ذلك اليوم.
2: أنا شخصيا كنت في حالة ترقب هيك، زي إنه يعني هذا حدث اللي فيه أول مرة تشوف محمود درويش. أنا شخصيا بشكل شخصي بدك يكون أمامك على المنصة، حدث هو حدث ثقافي، عودته إلى حيفا بهذا الإطار، يعني هي عمليا إغلاق دائرة من ناحيته، بس هي من ناحية تجربته كشاعر وتجربته كإنسان، فكان في هذا النوع من الترقب إنه ماذا سيكون في هذه الأمسية. يعني شعرت وكأنه حيفا مشحونة والأجواء هيك حولها مشحونة، وهذا كان صحيح، لأنه يعني الشحنة الطاقة التي كانت في هذه الأمسية كانت كافية لإضاءة البلاد كلها. هيك على الأقل كانت تجربتي، هكذا كان شعوري منذ صباح ذلك اليوم.
1: رافق الإعلان عن تنظيم أمسية محمود درويش في حيفا انتقادات كثيرة ومقالات صحفية، بعضها وصف الخطوة بالتطبيع مع الاحتلال، وآخر اعتبرها حزبية ما كان للشاعر أن يتعاطى معها.
3: إحدى الصحف اللبنانية أيضا فتحت مشوارا وأنا شاركت فيه، جريدة الأخبار اللبنانية، بين من أيد هذه الزيارة ومن عارضها. بالنسبة لي درويش لا أعتقد أن الأمر أثر فيه كثيرا، يعني هو تابع هذا الحوار وقال إنه يعني لا يبهضه مثل هذا الحوار، ولكنه قال أعتقد أمرا غاية في الأهمية، أنه لا يشعر بأن زيارته إلى وطنه إلى حيفا هو تطبيع، يعني الأمر غير الطبيعي هو أن لا يزور حيفا باعتبارها جزءا من هذا الوطن. لكن لا شك أن الزيارة فعلا أثارت الكثير من الجدل، كان هناك بعض اللغط يعني في مثل هذا الجدل.
4: ترجح الحساسية الشخصية على المصلحة العامة، هذا بعد ما قاله محمود في ذاك الجدل المؤسف الذي أعتقد أنه من يعني تورط فيه اليوم على هذه المسافة من السنوات ربما يكون نادم، لأن هذه يعني نوع من خلط الأوراق. حتى وإن كان محمود درويش قد جاء تحت عنوان يعني له صلة بحزب، وهناك في الساحة الفلسطينية في إسرائيل أكثر من حزب. على كل بالمناسبة يعني محمود درويش في تلك الأيام في ذاك الأسبوع تعرض لهجمات إسرائيلية من اليمين وغير اليمين، تزامنا مع انتقادات أيضا إعلامية للنواب العرب في الكنيسة.

0: الخامسه لمقاطعتهم حفل تنصيب شمعون بيرس رئيسا للدوله في تلك يعني الفتره في ذاك الاسبوع تماما. حتى صحيفه هارتس الليبراليه انتقدت تحت عنوان درويش انتصر على بيرس، وكان كان من المفروض ان يترك النواب العرب هذه الامسيه التاريخيه النادره.
1: وصل اليوم المنشود، توافد الآلاف إلى القاعة في حيفا لحضور الأمسية. اضطر المنظمون لنقل الوقائع عبر منظومة البث المباشر للقاعة والأروقة الملاصقة. أراد كثيرون لقاء درويش شخصياً.
2: أذكر تهافت العشرات على غرفته وراء الكواليس عشان يسلموا عليه، بس ما كانش الموضوع مثلا من باب التطفل شيرين، يعني مش انه والله يلا هيك تعال نهجمه، لا كان فعلا عبارة عن رغبة بتحسيها حقيقية من عشرات النساء والرجال اللي كانوا عم بدهم يحاولوا يعيدوا تذكير درويش بروابة صداقة أو زمالة ربطت درويش بأختها بأب هداك بأم هداك، يعني إنه فعلا كانت روابط مثلا صداقة قديمة كتير كانت بحيفة أو قصص هيك صغيرة اللي كانوا حابين إن يذكروا محمود درويش فيها. إحنا بنحكي عن سنين اللي يعني سنين اللي عاشها درويش بحيفة اللي بمرحلة ما عرف فيها كشاعر مهم وارتبط طبعا بالحزب الشيوعي، فلك أن تتخيلي كم من الناس اللي مرت على حياته، ومن الطبيعي إنه أقرباء هدول الناس يتشدقوا بأي خيط صغير يعني هون أو هناك، يعني مجرد إنه يمكن قعد محمود درويش البيت مرة واحدة خلص، يعني في هاي بتصير حكاية كتير كبيرة.
1: اعتلى درويش المنصة بعد ترحيب الفنانة أمل مرقص وكلمة للنائب أيمن عودي الذي كان في حينه سكرتيراً لجبهة حيفا. يقول الكاتب عصام خوري مدير مؤسسة محمود درويش في كفر ياسيف إن الشوق كان سائداً.
3: الشيء كان ظاهر في الأوصي قارب بشكل أساسي هو حب الناس لمحمود درويش واشتياق الناس لمحمود درويش ولشاعر محمود درويش، هذا الاشي الاساسي اللي كان متميز. الشوق كان متبادل، الناس كانت مشتاقه لمحمود درويش، محمود درويش كان مشتاق للناس في حيفا وفي الجليل وفي المثلث وفي كل مكان في بلادنا.
1: كان التأثر واضحاً إذن في ملامح درويش والقصائد التي اختارها لتلك الأمسية، كما ذكر الكاتب أنطوان شلحت أيضاً.
4: أنا شعرت يعني لأني كنت أجلس في الصفوف الأمامية أنه بقدر ما أنه كان مؤثراً على الجمهور الكبير الذي تواجد في القاعة، كان مؤثراً جداً أيضاً على الشاعر نفسه. هذا يعني برز أولاً في الكلمة التي ألقاها، ألقى كلمة متميزة جداً يعني عبر فيها عن مشاعره بالعودة إلى حيفا، وكذلك بنوعية القصائد التي ألقاها.
1: قبل الشعر كان النثر، وقبل القصائد كانت الكلمات والمواقف التي استذكر بعضا منها الكاتب الصحفي وديع عواودي.
0: قدم أمسي يعني تاريخية قرأ فيها بالبداية مقاطع نثرية ليس يعني القصائد، وكانت إن كانت القصيدة وإن كانت المقاطع النثرية مفعمة بطريقته المجازية طبعا بالحزن على ما يجري، ولكن بنفس الوقت بالأمل في تجاوز المحنة وبالتأكيد على أن الحق لا يموت. حينما سئل محمود درويش يعني في مستهل اللقاء ألا تخشى على حياتك في الكرمل، فقال قلت لهم لا أتمنى نهاية أعلى وأجمل، ردا على مؤثير طبعا هذا من مخاوف على حياته الحضور أمسي في إسرائيل. وأكد محمود درويش في النثرية أيضا أن يعني الذات الشعرية تبلورت لديه في الوطن الأول حيث سلك الطريق الوعرية إلى مغامراته، ولكن في مقابل يعني اللون الحزين في تلك الأمسية التي تبين لاحقا أنها اندرجت ضمن رحلات توالت على الجليل كما أكد صديق المحامي جواد بولس، كانت نوع من الوداع لجمهوره ولشعبه ولمجتمعه في تلك الفترة. إذ يعني نعلم أنه مات بعد عام من ذاك التاريخ، وكان قد قال محمود من جملة ما قاله يعني ضمن موازنة الحزن بالأمل، لكننا نجحنا في أمر واحد، أنا أقرأ النص الذي كان قد جاء على لسان محمود درويش في تلك الأمسية، نجحنا في أمر واحد، نجحنا في ألا نموت. طبعا تابع في تلك الكلمة الغنية بالمعاني والأفكار العميقة

0: جميلي أشار مثلا إلى الصراع الحق التاريخي للفلسطينيين في أرضهم بقوله إنه ليس من حق المؤرخين أن يسلخوا عنها، ويتحدث عن فلسطين طبعا، اسمها، وأن يشككوا بهوية أصحابها الأصليين.
1: ألقى درويش عددا من القصائد الواردة في دواوين جديدة كانت قد صدرت في الأعوام الأخيرة قبل الأمسية. تجاوب الجمهور معه بشكل كبير، لكنه لم يتنازل عن الإلحاح بطلب بعض من قصائده القديمة، فكانت خبز أمي.
2: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في طفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل إن لم أكن. فكرت يوما بالرحيم، فحط حسون على يدها ونام، وكان يكفي أن أداعب غصن دارية على عجل لتدرك أن كأس نبيه يمتلأ، ويكفي أن أنام مبكرا لترى منامي واضحا فتطيل ليلتها لتحرسها.
3: الحقيقة الشعور الغامر هو الشعور بهذا اللقاء الجماعي، وكأنه يعني في هذه الأمسية ستصاغ الهوية من جديد، سنرى صناعة الهوية، سنرى هذا التمازج بين الشاعر والجمهور، والجمهور يعني حدث مميز بهذا المعنى أيضا من حيث الانتماء. هذا الكم الهائل من الناس في قاعة واحدة يأتون لسماع شاعر وليس أي شاعر، بقامة محمود درويش ومضامين محمود درويش، يعني كنت أشعر بلغة الهوية هي نوع من تصميم الهوية، من بناء الهوية في أمسية واحدة. هذا الوقت ساعتين راح انبنى فيه الهوية من جديد على شكل معين راقي، طبعا الإخراج كان راقي كما كنت أعرف أن التحضيرات والمضامين ستكون كما محمود درويش فقط يستطيع أن يوفرها. فهذه الظروف، هذه الشروط كانت كافية لأن نشهد حدثا بحجم باعتقادي بالنسبة لي على الأقل هو تاريخي، بالنسبة للآخرين ربما هو تمتع بالشعر، بالنسبة لي هو اشتغال بهوية في عمق أعماقها.
1: بعد الأمسية التي استمرت نحو ساعتين، التقى بعض من تحدثنا إليهم الشاعر درويش في جلسات خاصة بعيدة عن الأضواء، ولكل منهم استنتاجاته وخلاصاته.
4: أذكر أيضا جلسة خاصة جدا أقيمت في شرفة بيت الصديق وائل وكيم، هو طبعا اللي صمم البوستر، صمم الملصق للأمسية، شرفة بيته تطل على حيفا. وأذكر جملة واحدة وقتها قالها درويش، بذكرها طبعا لأني عندي فيديو قصير لإلها هيك مغبش، يعني شغل الدواني اللي بحكي فيها عن الاحتفاء اللي صار بحيفا فيه، عن انفعال الناس بوجوده. فبيقول إشي بيشبه إنه أنا أصدق عاطفتهم بس بمعنى إني ما بجاريها أو ما بسمح لنفسي أغرق فيها. وهي الجملة كتير بتمثل، أنا برأيي ضلت يعني هيك عالقة في ذاكرتي، لأنه برأيي بتمثل فكر درويش وطريقة تعاطيه مع شهرته، إنه لم يستكن هو لمحبة الناس أو للرمزية اللي حظ فيها كشاعر فلسطين، يعني كان بسهولة ممكن أن يعني يستسلم لهذه المنطقة الآمنة للسيف زون، بس قاومها وخرج من الثوب الذي خاطه شعبه له.
1: الكاتب أنطوان شلحت التقى درويش على مائدة عشاء بعد أمسية حيفا، وراوده الشعور في ذلك الوقت بأن الشاعر كان قريبا من لحظة الغياب.
5: كان لدي شعور داخلي بأنه يعني نظر إلى هذه الأمسية بأنها أشبه بأمسية وداع. لماذا؟ لأنه كان كما تعلمين على وشك أن يذهب إلى الولايات المتحدة لإجراء العملية الجراحية التي تسببت برحيله عن دنيانا، وتحدث كثيرا عن هذه المسألة، قال إنه يعني يشعر بأنه يسير وفي قلبه قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، يعني هذا حرفيا ما قاله يعني في تلك جلسة وقال إنه يعني خلص سئم من الانتظار الانفجار هذه القنبلة وقرر أن يواجهها

0: فإما أن يعني ينزع فتيلها ويستمر في الحياة إلى ما شاء الله، وإما فعلا أن تنفجر في العملية وتنتهي حياته، ولا يريد أن ينتظر لكي تنفجر من تلقاء نفسه. قال أيضا أمرا آخر إنه لا يحب الانتظار، إنه لا يحب انتظار أي شيء يعني. وعندما تحدث بهذه اللهجة يعني أنا مباشرة دار في خلدي أنه فعلا نظر إلى هذه الزيارة بأنها زيارة وداع للوطن الذي أحبه كثيرا، والذي أمضى حياته وأوقف إبداعه على التغني به وبحبه.
1: أما الكاتب مرزوق حلبي الذي التقى درويش مرتين بعد الأمسية، فقد سجل انطباعات عززت أفكاره الإيجابية المسبقة عن الشاعر كما قال.
2: التقينا في مقهى دوزان وهو يحبب مقهى دوزان، وتحدثنا لساعات طويلة، وفي المساء أيضا التقينا في وجبة العشاء وتواصل حديثنا. محمود درويش بدأ لي في هذا كما عرفته في نصوصه الأخيرة، وكان حساسا بدرجة كبيرة، وهو هش بالمعنى الإيجابي للكلمة بدرجة كبيرة، وخجول بدرجة كبيرة، لكنه يعرف كيف يقرأ التاريخ والزمن والتحولات، ويعبر عن قراءته هذه شعرا جميلا باهيا نباهي به الأمم والمجتمعات الأخرى. اكتشفت هذا الإنسان وأحببته أكثر. في العادة عندما نلتقي الكبار شخصيا قد يحدث أن لا نحبهم من اللحظة التي التقيناهم فيها. بالنسبة لمحمود درويش عندما التقيته أحببته أكثر واحترمته أكثر وقدرته أكثر، قدرت المعيته وحساسيته، كأني ما رأيته شعرا رأيته متجسدا في إنسان له وجه وسمات ويضحك ويبتسم ويتنظر ويحكي القصص وإلى آخره وإلى آخره.
1: في 9 من آب أغسطس من العام 2008 بعد عام واحد على أمسية حيفا، غيب الموت محمود درويش عن عالمنا بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة عملية القلب المفتوح التي أجريت له في الولايات المتحدة. تبدد ما قال بعض مقربي درويش بأنه كان حلمه في الأشهر الأخيرة بالعودة إلى حيفا والجليل، ولم يبق لمحبيه سوى ذكريات أمسية يتيمة قرأها كل بطريقته.
2: باعتقادي أنه هذا الحدث أشر لجيل من الشاعرات والشعراء أن ينخرطوا في هذه التجربة من أوسع أبوابها، وأن لا يعتقدوا أن الشعر هو مجرد تسلية. الشعر وفعل حياة حقيقي. أشعل شعلة الشعر من جديد، وحيث كانت في السابق في زمن الذي قبل العام 1948 وبعد العام 1948 في حيث كانت إعادة بناء المجتمع الفلسطيني على نحو ما، كان فيها نشاط كتابي والخطاب السياسي الفكري الثقافي للعرب في الفلسطينيين الباقين في الوطن، عمليا انبثق من حيفا بواسطة جريدة الاتحاد والمطبوعات الأخرى. ومحمود درويش عاد وقال حيفا يمكن أن تكون مركزا ثقافيا. وإذا لاحظنا أنه بالعقدين أو الثلاثة الأخيرة حيفا تحولت إلى المدينة العربية، وأقول المدينة بين قوسين العربية الوحيدة بالبلاد، من حيث أن هناك طبقة من المبدعات والمبدعين يسكنون في حيفا ويبدعون من حيفا. وننتبه أنه هناك نشاطات قطرية تتصل بالموسيقى وبالثقافة تجري في حيفا أيضا. إذا باعتقادي أنه ما أنسيت محمود درويش كرست هذه المكانة لحيفا، وكرست مكانة الشعر، وأعطت لجيلين من الشعراء أن يمضوا في تجاربهم الشعرية الثقافية.
0: هذه الأمسية طبعا بالنسبة للمشهد الثقافي الفلسطيني طبعا أعادت إلى الصدارة ربما موقع الأدب في كل معركة الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير. يعني عندما يقوم شاعر مثل محمود درويش بإقامة أمسية في حيفا وبقراءة قصائده، هذا يعيد الأنظار أو يسلط الضوء على دور الشعر الفلسطيني في القضية الوطنية والقضية القومية. ربما ما همني في حينه أكثر هو تأثير هذه الأمسية.

0: المشهد الثقافي الإسرائيلي المنغلق إلى حد ما على الثقافة الفلسطينية أو على الثقافة العربية، ولكنه يفتح ثقوبا في هذا الانغلاق. صح. وأعتقد أن هذه الثقوب مهمة ويمكن التعويل عليها بمثل هذه النشاطات وهذه الزيارات وهذه الأمسيات.
1: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، إعداد مها بدر، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاذ دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
5: بيفتروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
6: ميلوتال طبيعي نحبه.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.

0: حملات الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع
2: خاضع لشروط الحملة.
3: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب عامل في الأربعينيات من عمره بجروح متوسطة أثر سقوطه من ارتفاع 3 أمتار خلال عمله في مدينة الطيبي. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى مستشفى مئير وهو يعاني من إصابة متوسطة. قدمت نيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام ضد 3 شبان من كفر مصر بشبهة تهريب نحو 50 كيلوغراما من مخدر الحشيش إلى الأردن بقيمة تقدر بملايين الشواقل. وبحسب الشرطة ألقى المتهمون المخدرات عبر السياج الحدودي حيث تسلمها أشخاص في الجانب الأردني، وكان من المفترض أن يحصل كل واحد منهم على 100,000 شيكل مقابل عملية التهريب. تعرض صاحب محل تجاري في كفر منداد لتهديدات ومطالب بدفع أموال خاوة وصلت بحسب أقواله إلى 2,000 شيكل شهريا. في حديث لراديو الناس قال محمد حمزي إنه رفض دفع الخاوة منذ الاتصال الأول، لكن التهديدات تجددت قبل يومين مؤكدا أن خوفه على عائلته قد يدفعه إلى إغلاق محله التجاري.
1: آخر فترة صار في طخ على المحل اللي جنبي، اتضح لإلي إنه المقصود كان أنا، انطلب مني خاوة، قلت له أنا ما بدفع خاوة وسكرت الخط بوقتها وقلت خلاص وتجاهلت.

0: قبل يومين ثلاثة كمان اتصلوا فيي حكوا معي بطلبوا مني هيك بقول لي عشان البنت بدك تدير بالك على المحل لازم تدفع المصاري بقولين خاوة يعني قالوا لي بيطلع عليك 4000 شيكل بقول لي عشان محلك صغير بيطلع عليك 2000 بالشهر عامل لي مبتسع يعني يعني ليش مسخرة انا اتواصل معي رئيس المجلس وقال لي احنا معك بضهرك وما تعمل حساب لحدا بس
1: من جهته قال رئيس مجلس كفر مندل المحلي علي زيدان في حديث لراديو ناس أن البلدة ترفض ظاهرة الخوى ومؤكدا أن عدة اتصالات مماثلة سجلت ويعتقد أنها صادرة عن المصدر نفسه ومشيرا إلى أن الشرطة مطلعة على القضية وداعيا أصحاب المصالح إلى عدم الخضوع للابتزاز.
2: وستبقى نظيف من الخاوة إذا في كلاب سعراني بتجري بعض الاتصالات بتحاول إنها تحصل على خاوة لا يتجرع أن يرفع رؤوسهم أو أنه يظهروا كالفئران فقط لا غير. أنا حكيت معاه قلت له أنا معاك وبدي أجي لعندك وأنا بتطلع حتى فيديو معاك أنت شخصيا واللي بقرب لك ومقرب علي أنا وعلى كل أهلك فرمندا من غير استثناء. أنت مش لحالك في هاي المعركة. إذا في عندك مشكلة بنحلها. إحنا ممنوع نسلم ونرفع الرأي البيضاء قدام هذول الزعران. فإحنا بنقف معاه. فعشان هيك أنا حسب رأيي إنه قراره إنه يطلع من فرمندا قرار خاطئ.
1: قال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس حاولت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول من العام الماضي إعادة تعزيز سيطرتها داخل قطاع غزة. ودعا الجيش أن الحركة استخدمت التعذيب والتحقيقات القاسية بحق سكان في القطاع إلى جانب استخدام مستشفيات ومدارس ومساجد لأغراض عسكرية بحسب بيان الجيش. قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز أنه لا تجري مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع اقتراب انتهاء مدة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم. أضاف أن طهران لا تعتبر أن لوقف إطلاق النار موعد بداية يستوجب تمديده مشيرا إلى أن المباحثات تتركز على عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم وتحديد جدول زمني لتنفيذ الالتزامات. نقلت شبكة CNN عن بيانات شركة كابلر أن 84 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري مقارنة بأكثر من 100 سفينة يوميا قبل الحرب. أضافت الشبكة أن قرابة 4 ملايين برميل من النفط تعبر المضيق يوميا في مؤشر على استمرار حركة الشحن رغم التراجع الكبير في الملاحة. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد الجيش الإيراني علي رضا أن 75% من قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة لا تزال سليمة. أضاف أن طهران تواصل إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وتعويض المعدات المتطورة مؤكدا أن إدارة مضيق هرمز ستبقى بحسب قوله تحت إشراف إيران وسيطرتها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة. بعد قليل تلتقون الزميل فادي الزغيري وحركة سير. في أمان الله.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
4: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8:30 9، قال فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الاولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
5: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
4: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهم يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم
5: بالشكر
4: الكتير كتير كتير. يكلم
5: ايديكم
4: يا رب.
5: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
3: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
6: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر.

0: اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها.
0: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وعالسمع.

يسعد هالمساء. مساء الخير عليكم جميعا المستمعات والمستمعين، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. أجينا لنبدأ الاستراحة اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، ساعتنا 3:08 حاليا باستوديوهاتنا. يلا بلشوا، شدوا الهمة، علوا صوت الراديو، زبطوا المكيف يا جماعة، درجة حرارة منيحة، وانطلقوا معنا بساعتين مليئات بالأخبار، المنوعات، الدراسات، والكثير الكثير من المواضيع. وما تنسوا تبدوا تسجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399. يلا احنا هون، ساعتنا صارت 3:09.

المزاج عناب، ان شاء الله مزاجكم منيح يا جماعه، المزاج هادي وطيب مع درجات الحراره اللي اليوم صراحه اهون من امبارح. يعني اليوم هيك كان في انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بس هذا ما بحكي انه الدنيا مش شوب، الدنيا مش حم، لا الدنيا شوب. اشربوا كتير مي، ما تتعرضوش لأشعة الشمس، بالرغم من الحديث عن انخفاض بدرجات الحرارة. وطبعا الطقس سيكون معتدلا، وغدا سيطرأ انخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

0: يلا مجموعة كبيرة بلشوا يسجلوا الحضور. يسعد هالمساء الحلو. أهلا وسهلا. كيف كل يوم؟ إن شاء الله تكونوا مناح، إن شاء الله تكونوا بخير. شو وضع الطرق؟ كمان تنسوش تكتبوا لي على الواتساب. مساء الخير يا أبو محمد، أهلا وسهلا. محمد من أم الفحم، مساء الورد والفل، يسعد لي هالمساء الحلو. حركة سير خانقة بمدينة الناصري، محمد يسعد مساك، أكيد رح يتم التواصل معك، لا تقلق يا محمد. أبو تيسير مساء الفل والياسمين، فادي صغير سجل حضور لو سمحت، تكرم عيونك يا رائدة. مساء الخير، يعطيك ألف عافية فادي. رنين عباس مساء الخير رنين، وينك يا رنين؟ زمان كتير عنك، تركتينا فترة يا رنين. الحمد لله استرجعتي، أمورك تمام. كمال عواد مساء الفل، شارع 6 باتجاه الشمال سالك نوعا ما، وبعدين في أزمة عند مفترق يوكنعم. أوكي، تسجيل حضور. حدا مثلي يا جماعة حاسس أنه الأيام بتركض وطايرة ولا بس أنا؟ لا، كلنا بالهوى سوا يا مها، كلنا بالهوى سوا. بكرة الخميس تمام، بارح كان الأحد، هيك هيك هيك.
1: عيني في عينك لا تجاملني، فعلا حاسس فيها.
0: حنان مساء الفل والياسمين، السلام عليكم. وعليكم السلام. إبراهيم كبهة مساء الخير لشريف، ميت مرحبا. مرحبا فادي. أنس، دكتور أنس مساء الخير، ودكتور أوس كمان مساء الخير، سعد هالمساء الحلو. علي، تحية من زملائي في مكان العمل، يعطيكم ألف عافية شباب وصبايا. في أزمة سير عند مفترق نحف حتى مفترق كرميل، أزمة من الكابري حتى أحيهود مساء الفل. فؤاد ما شاء الله عليك كل يوم كتار ما شاء الله، هيك هيك هيك ضربي على الخشب عشان ما يخبطوناش عين، لأنه ما شاء الله دايما بيحكوا لي أنه المحبين كتار كتار كتار، خمسة بعينين اللي بده يضربنا عين يا جماعة. قال محبين كتار ودايما كتار هيك وداعمين. نيفين مساء الفل والياسمين، يعطيك ألف عافية. مساء الخير لرنا، برنامجك بعطيني طاقة إيجابية ومعلومات قيمة، أهلا ومرحبا.

يعني ما كنتش أنا بدي أحكي عن الموضوع بس ما بنفعش يعني بزبطش هيك اليوم نمرر هذا الموضوع مرور الكرام. الموضوع اللي عم بيحتل كل الأخبار وكل الصفحات والكل بيحكي عن هذا الموضوع، بتفتحوا إنستغرام بتشوفوا الخبر، بتفتحوا فيسبوك بتشوفوا الخبر، بتفتحوا تيك توك بتشوفوا الخبر، بتفتحوا المواقع الإخبارية بتشوفوا الخبر. الخبر عم بيطلع بكل محل. عارفين عن أي خبر عم بحكي اللي بنفعش نبدأ من دون ما نحكي عنه؟ مفروض تكونوا

كيف ممكن نبدأ استراحتنا اليوم بدون الحديث عن زواج الدون كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز؟ يعني هدول يمكن أكثر زوج بنحكي عنهم بالعالم وأكثر زوجين هيك دايما شاغلين الكل، ويمكن قصتهم واحدة من أغرب القصص. يعني كل الناس كانت تفكر إنهم متزوجين، ولكن هن غير متزوجين، كانوا مزبوط في بناتهن أولاد، ولكن أعلنوا زواجهن يا جماعة امبارح في 11 من آب أغسطس.

ولا بعد سنة بالضبط على خطوبتهن. مستحيل. امبارح نشر كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم البرتغالي والأرجنتينية جورجينا رودريغيز صورة على حسابهن الرسمي على انستغرام، وهيك بيكونوا أعلنوا زواجهن. وطبعا الإعلان أجا بصورة لحاطين فيها إيديهم هيك على بعض، وهن لابسين خواتم الزواج، وعم نحكي على خواتم بتصميم بسيط جدا وبيختلفوا تماما عن خاتم الخطوب اللي كان مرصع بحجر ألماز كتير كبير لبسته رودريغيز ب 11 أغسطس العام الماضي، وبالضبط سنة عم بمر على خطبتهن ليعلنوا الزواج. وأرفقوا الصورة بتعليق مع أحرف أساميهن وهيك رمز قلب تعبيري. وكتير كتير كتير مهم تعرفوا يا جماعة انه ما في صور رسمية حتى الساعة، كل الصور اللي شفتوهن لكريستيانو وجورجينا ان صور مركبات بالذكاء الاصطناعي، والحفل كان باجواء متواضعة جدا بسيطة جدا، أو ما كان في تصوير داخل الحفل، أو على الأقل ما طلعت تصوير من ما طلعت صور من حفل الزفاف الخاص بالزوجين، وكله عم بيكون بس ذكاء اصطناعي. وكمان يعني كريستيانو رونالدو يا جماعة ما بحط أي إشي للصدفة حتى بالزواج، وبدنا هيك نذكركم بتفاصيل عقد الزواج اللي نشر العام الماضي. وطبعا هذا العقد اللي بيشمل مجموعة كبيرة من الامتيازات المالية كمان للزوج وكمان للأطفال. اسمعوا التفاصيل، اسمعوا شو عملوا كريستيانو وجورجينا. رونالدو وجورجينا أول إشي اتفقوا قبل شهور من الزفاف على إبرام عقد بينهم بضمن حصول الزوج على راتب وامتيازات لمدى الحياة، هذا أولا. وكمان في عقد احترافي للزوج اللي تفاصيله تنص على هيك، جورجينا رح تحصل بموجب العقد على 121 ألف دولار شهريا مدى الحياة لتغطية نفقاتها الشخصية، وكمان 110,000 لنفقات الحياة، يعني عم نحكي على 231 ألف دولار كل شهر رح تأخذ جورجينا من كريستيانو. وكمان عقد الزواج شمل تخصيص 500 ألف دولار شهريا لدعم الأطفال للحفاظ على مستواهن المعيشي في حال حدوث الطلاق. وعقد الزواج كمان ينص على تملك جورجينا قصر رونالدو بمدريد بحال حدوث الطلاق، واللي تقدر قيمة هذا القصر بنحو 5.6 مليون دولار. هي كانت أبرز شروط وكأنه عقد الزواج اللي عم بيجمع كريستيانو وجورجينا، يعني صفقة مبدئيا فيها مبالغ طائلة، وهيك جورجينا بتكون ضمنت حالها مش لآخر يوم بحياتها، ضمنت وضع أولاد أولاد أولاد أولاد أولادها بالضبط هيك.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام الأربعة ب10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
3: خاضع لشروط الحملة.

0: الحبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على مكان.

0: مدينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: بيفتروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
3: ميلوتال طبيعي نحبه.
4: شكرا كل الهاتفين اللي مشوا معنا بسنين، جينا نقول إننا طايرين طايرين طايرين فيكم
5: طايرين فيكم. من هات على كل طلب فوق المية ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
0: حملة كبسولات نخلي في نخلي، دكان المصنع، شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفول. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

يلا رجعنا لنتابع معكم، يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم جميعا المستمعات والمستمعين الكرام. 3:30 تماما ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله الطرق تكون مسهلة وهيك ماشي أموركم وتمام التمام. يلا مقبلين على نهاية أسبوع، بكرة الخميس بعد الجمعة والسبت، وأكيد أكيد هناك تخطيطات لزيارة البحر، وبالأخص ما أنه إحنا هيك بأجواء صيفية خاصة. ومهم جدا نذكركم بهاي التعليمات المقدمة من وزارة الداخلية المتعلقة بالسباحة الآمنة، ومفروض أن نكون عارفين ومتأكدين أنه السباحة فقط في الشواطئ المعلنة والمخصصة للسباحة فقط، وهي بس خلال ساعات عمل خدمات.

يلا شباب بدي تركزوا معي كتير كتير كتير منيح بالسؤال وكمان الصبايا. واحدة يمكن من أكثر المهام اللي ما بحب يعملها الرجل إلى جانب زوجته هي قضية مرافقتها للمشتريات، يعني للمجمعات التجارية أو لأي مكان ممكن يكون فيه مشتريات أسواق وما إلى ذلك. بس في رجال اللي ممكن تكون مضطرة، ممكن في يعني سبب معين ليش برافقوا زوجاتهم. سؤالي لإلكم أعزائي الرجال، إذا بدك ترافق زوجتك لمكان بدها تعمل فيه مشتريات، شو هو الوقت اللي بالنسبة لإلك هذا وقت كافي للمشتريات؟ يعني ممكن تتحمل لحد ساعة مثلا، لحد نعرف ربع ساعة تلت ساعة، وبعدها بالنسبة لإلك خلص يعني قدرتك على التحمل تنتهي. اكتبولي أعزائي الرجال قديش وقت ممكن تتحملوا إنكو تقضوا مع زوجاتكو في الأسواق أو في المجمعات التجارية بالوقت اللي هن عم بيعملوا مشتريات. يلا والصبايا كمان بنفع تحكوا لنا عن أزواجكو، يعني قديش زوجك مستعد يقعد معك وقت لما بتطلعي للسوق، للمجمع التجاري، للسوبر ماركت، يعني لما انت طالعة تعملي مشتريات باختصار.

0: أبد.
1: يلا نشوف شو عم بيحكوا المستمعين الرجال. قديش ممكن تتحمل وقت مع زوجتك في يعني مشوار مشتريات؟ هات نشوف. أحمد، مساء الخير يا أحمد، عم بيحكي لي بالسوبر ماركت ممكن ساعة ونص، أما أي مشتريات أخرى 3 ثواني فقط. أنا لا أحتمل ولا دقيقة حمودي، نصف ساعة فقط. غازي دونيس عم بتقولي جوزي مستعد، قديش بدي وقت، بس المهم ألاقي إيش بدي ويريح راسه.
2: حلوة عيونك شو حلوة نظرة هالقلب.
1: يعني زوجك بيشبه كتار من الرجال دونيس. ساعة واحدة فقط. هذا محمد. فاضل، مساء الخير، يسعد هالمساء الحلو، تحياتي لإلك. المشتريات حلوة مع الزوجي، وكمان الشراكة حلوة، يعني شوية ضغط ومشوا الوضع حلو ممتاز. يعني فاضل عم بحكي انه بصيرش عليكم اشي جماعة اذا بتطلعوا وبتشاركوا وكأنه بهاي الفعالية مع زوجاتكم. وحياتك ولا مرة طلع معي، ولما يعرف انه بدي اطلع طيب ام باسل مش رح اتابع. زوجي عنده خلق اكتر مني، انا بكره التجول عشان المشتريات. حلو رنا، يعني هذا زوجك مفروض تحافظي عليه بشكل جيد، يعني اذا هو بحب المشتريات اكتر منك. انا كان يتركني ويروح عند حدا بعرفه لحد ما اخلص مشتريات وبعدها يرجع. اوكي.

صلاح عم بحكي لي ممكن احتمل ساعة مش اكتر. مين اللي كاتب لي نص ساعة مش اكتر؟ هذا محمد. انا بستنى بالسيارة، مستعد استنى بالسيارة تلت ساعة مش اكتر ولا اقل. يعني مسكيني اذا يعني بدك تعطيها تلت ساعة وانت بالسيارة، يعني تلت ساعة بس هي عبين ما توصل الـ يعني باب المجمع اللي رايحته، ولا يعني مسكيني. ياسين عم بحكي أنا مثل رنا تتحملني ساعة بس. يوسف مساء الخير، مش أكتر من ساعة.

0: طيب مش من فراغ سألتكم هذا السؤال، كل اللي حكوا لي ساعة وضعكم ممتاز يا جماعة، ممتاز جدا. مين كاتب لي؟ أنا إلي 19 سنة متجوز، ولا مرة رافقتها بشراء ملابس وحاجيات. رندا بتقول لحالي إذا بكون ماكل فش عندي مشكلة، قديش بدها وقت؟
1: اسمك بقلبي.
0: طب شو المشكلة إذا بتروحوا مثلا على شيء مجمع تجاري، بتاخذ أنت مطعم توكل وهي تروح وتخلص مشترياتها، وأنت ساعتها بتوكل على مهلك بدون ضغط. طيب بكل الأحوال الرجال اللي حكوا ساعة وأربعين دقيقة ونصف ساعة، أنا بقدر أحكي لكم أنه وضعكم ممتاز ممتاز ممتاز، لأنه حسب الدراسات وحسب المعطيات الصورة مختلفة تماما عن النصف ساعة والساعة مش كتير. الدراسات بتحكي انه الرجل بمل من التسوق مع زوجته وبيبدأ في الشعور بالضجر بعد 26 دقيقة فقط من مرافقتها بالمتاجر، بينما طبيعة النساء بطبيعة الحال بتختلف، لانه ممكن يستمروا لساعات طويلة بالبحث والمشتريات من دون كلل ولا ملل. الرجل كمان مرة ببساطة 26 دقيقة. وطبعا بتختلف القدرة على الاستمتاع بالتسوق بين الرجل والمرأة، فمش كتير مرات بتحسوا، أو مش بأغلبية الرجال المشتريات والمجمعات التجارية ما بتلبي اهتماماتهن بشكل كبير. وإذا بدكم تسألوا على أسباب الملل عند الرجال، الأسباب واضحة وصريحة من خلال هذا البحث. بحكي لك السبب الأول هو الهدف المحدد. ببساطة الرجل بفضل يروح يشتري الأشياء اللي هو بحاجة لها بدقة ومغادرة المكان فورا. يعني الرجل بيروح يشتري جينز مثلا، هو بيكون عارف ومحدد أي جينز بده وأي لون وأي نمرة ومن أي دكان. وأغلب الرجال حتى ما بتفوت بتجرب لما بيشتروا أواعي، يعني خلاص بيروح عارف شو بده، هدفه واضح، بتناوله بحطه بالكيس وبرجع على السيارة، وكل هاي العملية ما بتاخذ أكثر من 10 دقائق. أما السبب الثاني لملل الرجال هي كثرة الخيارات. الرجل ما بحب أنه في كتير كتير كتير خيارات، وهذا أمر بالنسبة للنساء مهم وممتاز. وأغلب النساء كمان حسب الدراسة تمام بيقارنوا الأسعار، عندهم تردد مستمر، وهذا بيخلي طاقة الرجل تستهلك وتستنزف بشكل سريع، لأنه مثل ما حكينا لكم الرجل في عنده هدف محدد عارف إيش بده. المرأة ممكن تسأل عن نفس الجينز لحد 10 مرات وبعدها تقرر إنها مش راح تأخده. أما عند الرجال كمان هناك غياب للحافز، يعني جولات الاستكشاف الطويلة بالمجمعات التجارية ما بتمثل متعة أو غاية واضحة بالنسبة للرجال، وببساطة

هذا كله بعاود برجعنا لكل فكرة إنه الرجل هدفه محدد، كثرة الخيارات لا تعني لإله شيء، واللف والفر داخل المجمعات التجارية بالوقت اللي هو غير مهتم بهذا الموضوع لأنه هو أخذ اللي بده إياه، هذا لا يعني شيء للرجل أبدا. فقدرة تحمل الرجل مع زوجته في المجمعات التجارية لا تتعدى 26 دقيقة فقط. فخذوا هذا الموضوع عزيزاتي النساء بعين الاعتبار، وخلوا أزواجكم بعاد عن هالموضوع، وروحوا لحالكم. يعني أنت عشان تكسبي حالك وصحتك النفسية وما تحطي كتير جهد، روحي لحالك على المجمعات التجارية وتسوقي.

0: تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: بدي كب القشرة وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
4: ميلوتال طبيعي نحبه.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
8: حركة سير مع فادي زغيري.

يلا عدنا لنتابع معكم والجزء الأخير من ساعتنا الأولى لليوم. سعد لي هالمساء الحلو ومهم مهم مهم نذكركم طبعا ب هذا الموضوع الهام جدا المتعلق بالحد من عدد حالات الغرق على شواطئ البلاد. وطبعا هاي التعليمات المقدمة من وزارة الداخلية، مفروض انه لما ما في منقذ مش مفروض ندخل للبحر، والسباحة بالشواطئ المعلنة والمخصصة للسباحة فقط وفقط خلال ساعات عمل خدمات الانقاذ. ذكروها دايما هاي التعليمات.

0: يلا وقبل الختام بدنا نطلع لنشوف شو عم بيصير على طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية
2: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: شراستين مزدحم من مفترق العفولي، وحتى مفترق تل العدس، و65 مزدحم من مفترق طمرة وحتى مفترق كفر تفور، وطريق السلام لكم جميعا. يلا ساعتنا الأولى انتهت، رح نطلع لفاصل. موجز أخبار على رأس الساعة وعودي للمتابعة بساعة أخرى، خليكم معنا.
3: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلوي طول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
4: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
7: حياتكم ممكن تكون اخف واسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الالاف من الاسرائيليين صارت حياتهم اخف واسهل، انضموا انتو كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
8: فاينل سيل في فاكس هوم،
9: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
0: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
11: أحذية زاه صليبة.
12: خاضع لشروط الحملة.
13: إيروكا يعني أوبتيكا.
14: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة إغلاق شارع رقم 4 في الاتجاهين إثر احتجاجات لليهود المتدينين على اعتقال شاب متخلف عن الخدمة العسكرية. حذرت الشرطة من ازدحامات وإغلاقات محتملة، داعية السائقين إلى استخدام طرق بديلة. قدمت نيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام ضد 3 شبان من كفر مصر بشبهة تهريب نحو 50 كيلوغراما من مخدر الحشيش إلى الأردن بقيمة تقدر بملايين الشواقل. وبحسب الشرطة، ألقى المتهمون المخدرات عبر السياج الحدودي حيث تسلمها أشخاص في الجانب الآخر. تعرض صاحب محل تجاري في كفر مندا لتهديدات ومطالب بدفع أموالها، ووصلت بحسب أقواله إلى 2000 شيكل شهريا. في حديث لراديو الناس قال محمد حمزي إنه رفض دفع الخاوة منذ الاتصال الأول، لكن التهديدات تجددت قبل يومين، مؤكدا أن خوفه على عائلته قد يدفعه إلى إغلاق محله التجاري.
1: آخر فترة صار في طخ على المحل اللي جنبي، اتضح لي إنه المقصود كان أنا، انطلب مني خاوة، قلت له أنا ما بدفع خاوة وسكرت الخط بوقتها، وقلت خلاص وتجاهلت الإشي. قبل يومين ثلاثة كمان اتصلوا فيي، حكوا معي بيطلبوا مني هيك، بقول لي عشان البنت بدك تدير بالك على المحل لازم تدفع المصاري، بقولين خاوة يعني، قالوا لي بيطلع عليك 4000 شيكل، بقول لي عشان محلك صغير بيطلع عليك 2000 بالشهر، عامل لي مبتاع يعني، يعني ليش مسخرة. أنا تواصل معي رئيس المجلس وكلي إحنا معك بضهرك وما تعمل حساب لحدا، بس بنفس الوقت أنا يعني اليوم أنا عندي بنت وما بدي أفوت حالي على شيء اللي أنا بغنى عنه. الاحتمال أكبر أنه خلص أنا أطلع من المحل، أنا ما بدي أكون صيدي لأي حدا.
0: من جهتي قال رئيس مجلس كفر مندا المحلي علي زيدان في حديث لراديو الناس أن البلدة ترفض

0: ظاهرة الخوة، مؤكدا أن عدة اتصالات مماثلة سجلت ويعتقد أنها صادرة من عن المصدر نفسه، ومشيرا إلى أن الشرطة مطلعة على القضية، وداعيا أصحاب المصالح إلى عدم الخضوع للابتزاز.
1: نظيف من الخاوة، إذا في كلاب سعراني بتجري بعض الاتصالات بتحاول إنها تحصل على خاوة، لا يتجرؤ أن يرفع رؤوسهم أو أنه يظهروا كالفئران فقط لا غير. أنا حكيت معاه قلت له أنا معاك وبدي أجي لعندك، وأنا بتطلع حتى فيديو معاك أنت شخصيا، واللي بقرب تلاكم قرب علي أنا وعلى كل أهل فورمندا من غير استثناء. أنت مش لحالك في هاي المعركة، إذا في عندك مشكلة بنحلها، إحنا ممنوع نسلم ونرفع الرأي البيضاء قدام هذول الزعران، فإحنا بنقف معاه. فعشان هيك أنا حسب رأيي إنه قراره إنه يطلع من فورمندا قرار خاطئ. اثنين، فرماندا لم نسمح بأي حال من الحالات إنه أي واحد يدفع خاوة. عدا عن ذلك قلت له توجه للشرطة يا أخي، المطلوب من إحنا من مجتمعنا من شعبنا من أبناء بلدنا إنه ما حداش يخضع للترهيب.
0: قال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس حاولت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول من العام الماضي إعادة تعزيز سيطرتها داخل قطاع غزة. ودعا الجيش أن الحركة استخدمت التعذيب والتحقيقات القاسية بحق سكان في القطاع، إلى جانب استخدام مستشفيات ومدارس ومساجد لأغراض عسكرية بحسب قول الجيش. قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إنه لا تجري مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع اقتراب انتهاء مدة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم. وأضاف أن طهران لا تعتبر أن لوقف إطلاق النار موعد بداية يستوجب تمديده، مشيرا إلى أن المباحثات تتركز على عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم وتحديد جدول زمني لتنفيذ الالتزامات. نقلت شبكة CNN عن بيانات شركة كابلر أن 84 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري مقارنة بأكثر من 100 سفينة يوميا قبل الحرب. وأضافت الشبكة أن قرابة 4 ملايين برميل من النفط تعبر المضيق يوميا في مؤشر على استمرار حركة الشحن رغم التراجع الكبير في الملاحة. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد الجيش الإيراني علي رضا أن 75% من قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة لا تزال سليمة. وأضاف أن طهران تواصل إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وتعويض المعدات المتطورة، مؤكدا أن إدارة مضيق هرمز ستبقى بحسب قوله تحت إشراف إيران وسيطرتها. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، تستمرون مع زميل فادي زغيري وحركة سير. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. تعفن الدماغ، هل سمعتم عن مصطلح برين روت أو تعفن الدماغ؟ أعلن قاموس أوكسفورد عن هذا المصطلح كمصطلح للعام 2024، وذلك لتداوله في الاستخدام على نطاق واسع. يشير المصطلح إلى حالة التدهور الذهني الحاصل في الدماغ والقدرات الفكرية نظراً للاستخدام المفرط للأجهزة الذكية التي يتعرض الدماغ إليها من خلال الانكشاف بوتيرة عالية على محتوى تافه وسخيف أو محتوى لا يحفز الدماغ ونشاطه. ويؤدي هذا الاستهلاك المفرط إلى تدهور الحالة الفكرية والصحة العقلية والنفسية للشخص. وفي هذا السياق يأتي التوظيف المجازي لمصطلح تعفن الدماغ من خلال تشبيه الدماغ بالأطعمة التي تصيبها الجراثيم لتحدث سيرورة في تلف الطعام وصولاً إلى تعفنه وعدم صلاحية استخدامه.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم، يسعد لي مساكم مجددا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، ورجعنا لنبدأ معكم ساعة جديدة على الهواء مباشرة وحركة سير للخمسة على راديو الناس. يلا هاي الساعة اللي بدنا نسمعكم فيها، بدنا هيك نتناقش، بدنا نسمع أصواتكم وناخذ اتصالاتكم على موضوع اليوم. موضوع حلو وبده تفكير يا جماعة، بده تفكير عميق، لأنه السؤال تريكي شوي، يعني بدكم تفكروا فيه بشكل عام. لما هيك بنعرف أشخاص للمرة الأولى وبنعطيهم فرصة، منكون خايفين، يعني بتقول انه طب ما انا بعرفوش كيف بدي اعطي فرصة، انا بدي اغامر بمحل معين باني اعطي فرصة اكتر لهذا الشخص، اعرفه اتقرب منه وما الى ذلك. فالفرصة بشكل عام دائما بنعطيها وبيكون في مخاطرة فيها، يعني يا هذا الشخص اللي بدك تعطيه فرصة يا بخذلك، يا وكأنه بيكون على قدر كافي من توقعاتك. فالفرصة بشكل عام هي أمر يعني مخيف، أمر فيه مخاطرة معينة. قرأت جملة مبارح كتير كتير كتير كتير كتير حبيتها، وبدي أسألكم عنها اليوم، وبآخر طبعا المشوار رح أحكي لكم ليش حبيت هاي الجملة. الجملة بتقول الفرصة الثانية بشكل عام للأشخاص مخيفة أكتر من الفرصة الأولى. ركزوا، الفرصة الثانية لشخص معين هي مخيفة أكتر من الفرصة الأولى. يعني ممكن تأخذوها لمحلين، ممكن تأخذوها لنفس الشخص أعطيتوه أول فرصة وبدكم تعطوه كمان فرصة، وممكن تأخذوها لشخص آخر، يعني أعطيته شخص أول فرصة أولى وخذلكوا، فبالتالي الفرصة الثانية ممكن تكون مخيفة أكتر من الفرصة الأولى. بدي أسمع منكم إذا أنتم مع أو ضد هاي المقولة، وهل عن جد الفرصة الثانية بشكل عام بتكون مخيفة أكثر من الفرصة الأولى، ولا العكس صحيح، ولا الفرصة الأولى لأنه في شيء مبهم، في شيء مش جاي عن تجربة، فهي مخيفة أكثر. يلا 0461166666، الفرصة الثانية مخيفة أكتر من الفرصة الأولى، أنتم مع ولا ضد؟ فكروا منيح بالسؤال وتعالوا نتناقش بهذا الموضوع على 0461166666.

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم. هل انتم مع هاي الفكرة وهاي المقولة اللي بتحكي انه الفرصة الثانية مخيفة اكتر من الفرصة الاولى؟ بطبيعة الحال لما بدنا نعطي اي شخص فرصة هو امر مخيف يعني بكل مناحي الحياة. انت في شخص هون ما بتعرفه بدك تعطيه فرصة، فالفرصة فيها مغامرة بطبيعة الحال، ممكن يا يخذلك يا يكون على قدر توقعاتك. فأعطيت أول فرصة وانخذلت، هل الفرصة الثانية بتخوف أكتر ولا بتكون محصن أكتر؟ رامي مساء الخير.
1: مساء الخير، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: أنا الحمد لله بخير، الحمد لله. أنا عم بسمعك وحبيتك أعلق شوي.
0: تفضل يا حبيبي، معك أنا.
1: وأنا ماشي على النظرية، مدامك أنت خايف أنت بتنجحش.
0: أوكي،
1: فلازم واحد يغامر.
0: لازم يغامر، حتى بتقول بإعطاء الناس الفرص؟
1: وكيف تعرف معادن الناس؟ لما نجرب واحد واثنين وثلاث واربع وخمسين.
0: ممتاز، أعطيت شخص فرصة أولى وخذلك، تمام؟ الفرصة الثانية بتكون مخيفة أكتر بالنسبة لك ولا بتكون جاهز لها أكتر؟
1: بصير عندي معرفة مع الناس.
0: يعني وكأنه بتقول أنا عارف بالضبط لأني مرقت، أعطيت فرصة وانخذلت، فأنا عارف هاي المرة كيف بدي أتعامل.
1: بالضبط.
0: طيب، أعطيت فرصة لشخص معين، نفس الشخص خذلك، رجع طلب منك تعطيه فرصة تاني، بتكون مخيفة أكتر ولا بتكون جاهز لها أكتر؟
1: لا، بتكون مخيفة أكتر، وإنه جربناها وأكلناها على جلدي.
0: يعني بتقول الفرصة التانية لنفس الشخص بتكون مخيفة أكتر من الفرصة الأولى لأنه جربته.
1: مزبوط، بالضبط، 100%.
0: أوكي، شكرا رامي، سعد لي هالمسا. هلا، تحياتي، إلى اللقاء، باي باي. أكيد يا جماعة إحنا مع التجربة، وإذا ما بتجرب ما بتعرف، وإذا ما بتجرب ما بتنجح، وإذا ما بتحاول ما بتعرف، هذا واضح. بس أنا سؤالي على البشر متعلق بالناس. اليوم إحنا بدنا نعطي أشخاص معينين بدخلوا على حياتنا فرصة، كصديق، كشريك، حتى كزميل بالعمل بصرف النظر. فأجا وأعطيته أنت فرصة خذلك، تمام؟ أجا طلب أنك تعطيه كمان فرصة، أعطيته كمان فرصة. لما أنت بتعطيه الفرصة الثانية بتكون مخيفة أكتر ولا أنت بتكون جاهز أكتر؟ يعني بتكون زي الفرصة الأولى ولا الفرصة الثانية عن جد بتخوف أكتر؟ يلا بدي أكمل أسمع منكم على 0461166666. بتأمل إسا يعني سؤالي صار أوضح. مساء الخير يا كرم. شو أخبارك؟
2: الحمد لله، الحمد لله.
0: كرم، حسن لي صوتك، مش عم بسمعك واضح.
2: بقولك الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
0: الحمد لله، أنا منيح بسمع صوتك. شو يا كرم، الفرصة الثانية بتخوف أكتر ولا شو؟
2: لا، بكون مستعد لها أكثر.
0: ليه؟
2: لأنه بصير أبكي عارف شو الأخطاء تبعاته، وشو أعطيه وشو ما أعطيهوش. أبكي عارف بني آدم كله يعني، بس أبكي عارف هو مستعد له.
0: بس انت هاي المرة عارف انك عم بتغامر كمان مرة، ما انت اعطيته فرصة وخذلك.
2: طبعا بغامر، مش مشكلة، بغامر. اعطيه فرصة يعني، مش اكثر.
0: فبتقول
2: مش راح اعطيه كل اللي اعطيته اياه بالاول. طبعا
0: اوكي، يعني بتكون اكتر حذر.
2: بالضبط،
0: بتكون اكتر حذر لانك خايف مش لانك واثق.
2: لا مش خايف، انا بكون مستعد، بالعكس انا مستعد بس مش خايف منه.
0: متأهب يعني.
2: بالضبط.
0: أوكي، شكرا كرم، مساء الخير
2: حبيبي. استفاد.
0: هلا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. يلا نروح عند غدير. مساء الخير غدير.
3: أهلا، مساء النور سادي،
0: شو أخبارك؟
3: الحمد لله تمام.
0: هلا، شو يا غدير، الفرصة الثانية مخيفة أكتر من الفرصة الأولى؟
3: بحس هي بتكونش مخيفة، أنت بتكون حذر أكتر. يعني بتكون واعي أكتر للريد فلاكس اللي أنت شفتها في أول تجربة أو في أول مرة وتغاضيت عنها، فهاي المرة بتكون عينيك مفتحة أكتر.
0: يعني بتكون خايف أكتر، بتكون عارف أنك أنت عم بتغامر كمان مرة بشيء مهم، عم بتغامر بحالك، بقلبك، بشخصيتك. ألو يا ألو، راحت غدير. كمان مرة، أنتوا بتقولوا بتكون حذر، أكيد بتكون حذر، بس الشخص اللي بيكون حذر لأنه خايف، يعني فكرة الحذر هي كمان نابعة من خوف. أنا وينتا بكون حذر؟ بكون حذر لما بيكون في عندي خوف إنه رح يخيب ظني كمان.

0: مرة، رح يخيب أملي كمان مرة. فالفرصة الثانية مخيفة أكتر من الفرصة الأولى. الأشخاص اللي عم بيقولولي حذر أكتر، يعني بكون خايف أكتر من الفرصة الأولى. يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم 0461166666. مساء الخير عيسى.
1: يسعد مساك يا نوار.
0: مساء الفل والياسمين، طمني عنك.
1: الحمد لله راجع من الشغل.
0: الله يعطيك ألف عافية يا رب.
1: حبيبي زيد عافية يا رب.
0: هلا يا عيسى. عيسى، الفرصة الثانية بتخوف أكتر من الأولى ولا بالعكس؟
1: لا، تنعطاش الفرصة الثانية.
0: من الآخر.
1: اللي بيجرب مجرب، عقله مخرب بلا مراقبة هيك حكوا.
0: بتنعطاش لأنه في خوف، في مجازفة.
1: لأنه بدي أقول لك يعني كيف حكوها، إني مش أنا اللي حكيتها، أنا بنقولها يعني. إنه لا تنطي فرصة تانية وتفكر نتيجة جديدة يطلع، يعني تمشي نفس الطريق وتتوقع نتيجة جديدة.
0: ولا مرة أعطيت حدا خذلك فرصة تانية عيسى بصراحة؟
1: أهل بيتي بس.
0: يعني بتقول بس
1: بعدين تانية وتالتة وعاشرة وألف. أهل بيتي فقط، أما أصدقائي لا، أصدقائي لا.
0: بتفكرش مثلا الشخص اللي خذلك بالفرصة الأولى اللي أعطيته إياها يمكن تعرض لظرف، يمكن ما كان في عنده نوايا يخذلك، ولما رجع عم بقولك اسمع عيسى أنا ما كانتش ظروفي أحسن ما يكون وهذا اللي خلاني أخذلك، فأعطيني كمان فرصة.
1: إذا كانت الفرصة حل بشروطي أنا، شروطي أنا بتكون مشروطة الفرصة نفسها. أنا برضو إنسان وبمرق في طلوع ونزول وكل شيء مثل الجميع. بس ولكن إذا بشوف وبشعر بحس من قلبي إنه بالفعل هذا الكلام طالع ومن عيونه طبعا، بشعر الهنا، بنطيه الفرصة الثانية على شروطي أنا.
0: بتعطيها فرصة زي الأولى ولا بتعطيها بحذر لأنه في خوف؟
1: طبعا مع الحذر لانه في ابو الخوف كمان. لا لانه هو ممكن ما زبطتش معه اول مره يقول لك ثاني مره بجيب له اياها يمين. لانه نحن بني ادمين كمان، وفي عندنا اليقين وعندنا الشك.
0: فاللي بتقوله انت الفرصه الثانيه مخيفه اكثر من الفرصه الاولى بطبيعه الحال.
1: نعم ولو ما تنعطاش احسن كمان.
0: اوكي، شكرا يا عيسى، مساء الفل.
1: شكرا لك، الله يسعدك.
0: هلا يا حبيبي، هلا، إلى اللقاء، باي باي.
1: الله معك
0: باي باي. كمان مرة يعني أنتوا عم تحكوا على قضية الحذر، والحذر هو أمر كتير كتير كتير مهم وشرعي. لما أنا بدي أعطي فرصة تانية لشخص أنا جربته زي ما حكى عيسى، اللي جرب مجرب عقله مخرب، بس هاي المرة يا جماعة أنا بعرف كتير منيح مقدار الإشي اللي عم بخاطر فيه. يعني أنا عم بخاطر كمان مرة بثقتي بهذا الشخص، عم بخاطر كمان مرة بقلبي بهذا الشخص، عم بخاطر كمان مرة بتوقعاتي بهذا الشخص، فيمكن عشان هيك بتخوف أكتر. ممكن ولا مش ممكن؟ يلا كمان اتصال معي أبو الوليد. ألو مساء الخير.
2: مساء النور، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شو أخبارك؟
2: أهلا بيك.
0: هلا فيك.
2: بعطش ولا حبة فرصة، بعطيه فرصة أولى من منطلق إنه يعني المؤمن أو الإنسان لا يقدر من يرجعها مرتين، من هذا المنطلق. والشغل الثاني اللي بنقر يعني اللي بنقرص مرة بقوله زي مثل هيك قديم، بخاف من جرة الحبل. يعني المطلوب التوخي الحذر يعني والانتباه، لأنه أنت انقرصت مرة أو لسعت مرة واحد أو
0: من ممتاز. هتسألك سؤال تاني أبو الوليد. اليوم أنت بتقول لازم تكون حذر، أنت بتكون حذر لما بدك تعطي كمان فرصة لأنك خايف، لأنك عارف هاي المرة بشو أنت عم بتضحي، صح؟
2: صح.
0: فبالتالي الفرصة التانية بتخوف أكتر من الأولى
2: طبعا، عشان هي هذا الأساس. أقول إنه يعني أنت مرة واحدة بتنخلصها، مرة واحدة بلسعك حدا أو تحط حالك يعني تخاطر وتحط حالك بنفس الموقف اللي انت مرقته، بصير مخاطرة هون، عشان هيك بحطش هالواحد بقى المخاطرة.
0: وانت مش مستعد بعد ما شخص خذلك تعطيه بعد فرصة؟
2: لا ولا حد. لانه زي ما حكيت لك بدك تخاف انه يرجع بنفس مكرر، لانه يعني هو زي متعود او زي
0: بس بلكي خذلك رغما عنه يا ابو الوليد.
2: والمقصود بالكلام انه زي ما حكي قبلي، مش يعني قرائب او حدا حواليك او قرابتك او شيء،
0: الناس المهمه لك.
2: لا بالعكس.

0: قائد يعني بتقدر تنطي فرصة مش مشكلة. انت يعني مجبور يعني او انت بدك تراعي الشعور او تمشي الامور. اما لما هو صاحب بعطيته مرة ولسعك مرة لا يؤتمن كمان مرة. انا حسب رأيي
1: سعد لي هالمثل حلو ابو الوليد. اهلا وسهلا هلا الى اللقاء باي باي. هي الفكرة مش إذا بنعطي فرصة أو ما بنعطي يا جماعة، هي السؤال اللي يسأل إذا قررت أعطي فرصة هل الفرصة الثانية مخيفة أكتر من الأولى أو لا لا. يعني بالأول إحنا بنعطي فرصة لشخص ما بنعرفه، بنعطي فرصة بنقولنا نجربه إن كان كصديق إن كان كزميل بالعمل، إن كنت أنا مدير عمل وبده يجيني موظف، إن كان كصديق إن كان كشريك حياة بدي أعطيه فرصة. فباجي وبعطيه فرصة أولى. لما أنت بتعطي فرصة أنت بتسلم كل شيء، أنت بتبني توقعات، أنت خلص أعطيت فرصة غامرت، بتكون عارف يا هاي الفرصة يا بده يكون على قدر كافي من الفرصة اللي أخذها يا بده يخذلك. خذلك بعد ما أنت أعطيت كل هذا، خذلك أجا وطلب كمان فرصة. هل هاي الفرصة الثانية بتكون مخيفة أكتر من الأولى؟ وبذكركم الأولى كانت مبهمة، التاني انتوا عارفين مع مين عم تتعاملوا عارفين مع شو عم تتعاملوا، فبتكون مخيفة اكتر ولا بتكونوا حذرين فيها اكتر من محل تبع انه انا عارف هذا الشخص فبالتالي لا بتخوف مش. يلا 046-11-6666 رح نتابع مع اتصالاتكم بعد الفاصل الاعلاني الاول، خليكم معنا.

شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم

0: شروط الحملة. صالح ذباح.
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة.
6: خاضع لشروط الحملة.
7: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
8: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: إيروكا يعني أوبتيكا.
11: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
12: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف في سونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
8: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال. ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
14: ميلوتال طبيعي نحبه.
15: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

يلا عدنا للمتابعة. يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. الساعة 4:32 دقيقة باستوديوهاتنا، تحية لكم.

0: الفرصة الثانية. احنا بنعطي الناس اول فرصة، واول فرصة بطبيعة الحال فيها مغامرة، فيها مخاطرة، احنا مش عارفين مين هذا الشخص اللي عم نعطيه فرصة، بس يمكن بنكون متقبلين هاي يعني المغامرة او المخاطرة، لانه كل شيء بالحياة غامض مبدئيا فيه مخاطرة. بس الفرصة الثانية اللي انتم بتكونوا عارفين لمين عم تعطوا الفرصة، يعني بعد ما اعطيتوا الفرصة الاولى وانخذلتوا، لما تعطوا الفرصة الثانية هل بتكون مخيفة أكتر من الأولى لأنكم عارفين مع مين عم تتعاملوا، ولا بتقولوا لا ما بتكون مخيفة، الفرصة الأولى هي مخيفة أكتر؟ يلا 046-11-6666 نتابع مع اتصالاتكم. مع محمد. ألو مساء الخير.
1: ألو. مرحبا سيد في الأخبار.
0: هلا ميت مرحبا، كيف حالك؟
1: الله يسعدك الحمد لله.
0: هلا يا محمد، تفضل.
1: أنا رأيي سادي بروح في شقين مختلفات صراحة. الفرصة الأولى دائما أنا بشوف إنه الإنسان لما تنطيه الفرصة الأولى بكون باين عندك إشارات واضحة إذا هذا الإنسان يوم من الأيام فضلك، إذا ممكن إنك تراجعه لحياتك ولعلاقاتك، بكون في إشارات واضحة.
0: اشرح لي أكثر.
1: وبين يعني مرات في ظروف بتحكم عليه إنه هذا الشخص فضلت نتيجة اللي هي طالعة من إيده، يعني مش بإيده فضلك، ممكن انك تستثمر فيه لك قدام وتراجع لحياتك. مشكلتنا فادي مش مع هاي الناس، مشكلتنا مع الشخص الثاني اللي هم دائما خلينا نقول مستغلين وجودك، ضامنين وجودك، ضامنين وجودك في حياتي، انه والله انا اذا رحت ورجعت ممكن انه اضمن هذا الشخص وألاقيه كمان مرة. وهذا ليش كمان بيكون واضح من البداية لما انت تفوت معه بعلاقتك. هذا الشخص انا برأيي هذا المستحيل انك تقدر تنطيه مش فرصة وفرصتين، ولا ممكن بالمرة انك تنطيه فرصة.
0: طيب هات نروح للشخص الأول. لما بنعطيه فرصة تانية بتكون مخيفة اكتر من الاولى ولا لا؟
1: الشخص الأول كمان مرة.
0: إذا بدك تعطيه فرصة تانية، يعني أوكي أنت عذرته ليش هو خذلك، أعطيته عذر تمام، رجعته على حياتك، أعطيته فرصة تانية.
1: أنا ما بقول لك إنه بالمية بالمية ممكن أرجعه، ولكن ممكن إنك إذا فكرت إنك تستثمر فيه كمان مرة ممكن إنك ترجعه. حسب شو السبب؟
0: أعطيك
1: مثال بسيط سريع.
0: لحظة بس، قبل محمد، لأنه عشان ما نشتش، أنا سؤالي مش إذا بتعطي ولا لا، سؤالي لما قررت تعطيه فرصة لهذا الشخص الثاني، هل الفرصة الثانية أنت بتكون خايف أكتر من المرة الأولى لأنك هاي المرة
1: طبيعي يكون موجود خوف، لأنه فضلان كمان مش هوين، يعني هذا كلياته برجع على الشخص بنتائج سلبية، وأنت بتعرف شو الفضلان، وكل الناس اللي جربت الفضلان، وعلى واحد الناس اللي جرب الفضلان رجع علي بطريقة سلبية اللي أثرت علي وعلى جسمه وعلى حياته. طبيعي يكون خوف.
0: فبتقول بتخوف أكتر من المرة الأولى، المرة الأولى أنت ما بتعرف، فبتقول بدي أغامر يا أبيض يا أسود.
1: 100%. المرة الثانية بيكون خوف نوعا ما، ولكن بيبين مع الوقت إذا ممكن تكمل معاه أو لا.
0: أوكي محمد، يسعد لي هالمساء الحلو، شكرا.
1: متاك يا رب.
0: هلا حبيبي، إلى اللقاء. باي باي. هي بالضبط هيك الفرصة الأولى، أنت بتروح بتقول يا أبيض يا أسود، يا هذا الشخص بده يخيب أمالي ممكن 50، وفي 50 أخريات بتقول لا ممكن والله هذا الشخص بالعكس يكون على حسب توقعاتي، يكون شخص منيح، شخص لطيف، شخص وكأنه يستوفي الـ يمكن الفرصة أو معايير الفرصة اللي أنا منحته إياها. الفرصة الثانية أنت عارف كمان مرة الشخص اللي بدك تعطيه فرصة، وأنت عارف بشو أنت مضحي كمان مرة، فهل لهذا السبب هي بتخوف أكتر، ولا بالعكس الفرصة الأولى عشان مبهمة بتخوف أكتر؟ أسيل مساء الخير.
2: مساء النور فاضي،
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: زمان عنك يا أسيل.
2: أنا موجودة على السمع، بحب مرات أسمع فبستمتع يعني أسمع أرى إنه.
0: أهلا وسهلا أسيل. الفرصة الثانية بتخوف أكتر من الأولى نعم أم لا؟
2: أنا من الأولى ببكى خايفة.
0: كم مرة؟
2: أنا من الفرصة الأولى ببكى خايفة.
0: من الفرصة الأولى بتكوني خايفة، بس الخوف بالفرصة الأولى طبيعي صح؟ لأنه مبهم، أنت ما بتعرفي مين هذا الشخص.
2: إنه يوصل للثانية هاي هو لازم يخاف.
0: وطالما وصل، تعال نقول صار ووصل للثانية، لما بتكوني عارفة مع مين عم تتعاملي بتكوني خايفة أكتر، ولا بتكوني بتقولي بتعرف شو يلا بما أني بعرفه معنا لا فيش خوف بدي أعطيه كمان فرصة؟
2: شوف أنا من يومين ثلاثة بكفي عندكم في البرنامج وسمعت على موضوع إنك تختبر الناس. هو جدا سيء الموضوع، أنا بفهم. بس بالفرصة الثانية بصير الموضوع اختبار لإله. يعني حبيت ولا ما حبيت إنك تحطه تحت تعريف هذا الموضوع، بس هو اختبار للطرف الثاني. إذا هو رح يتصرف نفس التصرف، إذا رح يضايقك مع إنه من المرة الأولى أنت تضايقت وانجرحت.

0: طب هو المرة الثانية إذا هو تصرف نفس الإشي فهو مش فارق عنده شو أنت بتحس.
1: أوكي سيبك شو هو حاسس أسيل، أنا سؤالي أنا كشخص اليوم يعني أوكي شو هو حاسس هذا إله، بس أنت اليوم لما بدك تيجي تعطيه هاي الفرصة هل بتكوني لأنك عارفي بشو أنت عم بتضحي خايفي أكتر حذري أكتر، ولا بتقولي لا بالعكس لأني أنا عارفي شو أنا عم بضحي مع الشخص اللي أنا عارفته فبالتالي هاي المرة أنا مرتاحة أكتر؟
0: لا لأني حذر أكتر.
1: حذري أكتر يعني في خوف طبيعة الحال.
0: بس هذا في جغلة بدي أقول لك عنها بالنسبة للبرنامج، يعني الأغلب بتوقع أنه بحس يمكن مش بس أنا أنه بعد ما يخلص البرنامج الحلو فيه أنه أنت بتظل عقلك متعمق بشو أنت حطيت حتى لو أنت يعني عملت تلخيص وفضيت النقطة اللي موجودة، بس خلص انت بعدك موجود هناك.
1: اول اشي انا هذا هدفي اسيل، انا بدي هاي المواضيع عن جد تكون حاضرة هيك ونتناقش فيها، لانه بالاخر المواضيع اللي احنا بنجيبها هي مواضيع بتمسنا كلنا، وانا دايما بقول حتى لما بلخص انا بلخص بعطي رايي اللي بنفع كمان اسيل تناقشني فيه وبنفع كل حدا يناقشني فيه، فبالتالي دايما النقاش عن جد شرعي وطبيعي، وانا بدي هاي المواضيع عن جد تدخل للنقاشات بين الصحاب وبين العائلات، لانه صدقيني فيها ابعاد كتير مهمة إذا منفكر فيها للعمق.
0: بتمنى أنه كل الناس تسمع البرنامج لأنه رح توصل لمطرح ثاني في حياتها.
1: يسعد لي هالمثل حلو، مشكورة أسيل جدا جدا، تحياتي إليك.
0: سلامات.
1: هلا فيك، إلى اللقاء، باي باي. على فكرة اللي حكته أسيل أول شيء هذا هدفي أنا من عن جد، يعني على مدار الست سنوات اللي إحنا فيهن على الهوى هدفي دايما أنه الأسئلة اللي بنجيبها والمواضيع اللي منطرحها تطرح بكل مكان وينحكى فيها بين الصحاب وبين الأهل وبين العيلة، والأب مع ابنه والبنت مع أمها والعكس، يعني مواضيع اللي لازم نفكر فيها، ودايما بحكي لكم هذا يعني هاي المساحة الساعة اللي منتناقش فيها عم نحاول نسأل حالنا مرات أسئلة اللي ممكن منفكرش فيها، فعم نحاول نجيبها وبصوت عالي نحكي فيها معاكم عشان كمان هيك تبلشوا تفكروا فيها هيك وتحكوا راسكم شوي وتسألوا حالكم هاي الأسئلة اللي هي كتير مهمة ومرات عن جد معناش كتير وقت نفكر فيها. يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم، ولكن قبل الاتصالات بدنا نطلع لأحوال طرق البلاد.
2: أحوال الطرق برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: شارع 6 شمال المزدحم من كاسم حتى إيال، شارع 70 مزدحم من مدخل جديدي وحتى مفترق كفر ياسيف، شارع 77 مزدحم من مفترق رماتي شاي وحتى مفترق الزرازير وطريق السلامة، لكم جميعا. يلا نطلع فاصل ونرجع لنتابع مع الجزء الأخير بعد الفاصل.

0: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم.
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: ذكرنا كيف نكفيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
5: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجيش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
10: عرفتوها ميلوتال
11: طبيعي نحبه.
12: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع

0: على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه، إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا، وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم، واليوم سألتكم هل الفرصة الثانية مخيفة أكثر من الأولى؟ كنتوا ما بين أو ما بين لا، ما بين الأشخاص اللي حكوا لا لأنه منكون عارفين ومهيئين، في أشخاص حكوا أكيد آه لأنه إحنا منكون وكأنه عارفين ومارين بخذلان أو مارين يمكن بخيبة أمل. بس الجواب القاطع يا جماعة، وبرجع بكرر أنه هذا رأيي وبالآخر رأيي مش بالضرورة يكون يشبه جميع الآراء، غالباً الفرصة الثانية بتكون مخيفة أكثر من الأولى، إذا مش دائما. لأنه ببساطة يا جماعة لما ندخل الفرصة الثانية ما بندخلها بهيك جهل وبراءة البدايات، بندخلها وإحنا بدنا ولا بدناش معنا ذكريات التجربة الأولى ومعنا ألم التجربة الأولى، وعنا يمكن هيك وعي كامل بحجم الخسارة والمخاطرة اللي ممكن تمس قلبنا أو مشاعرنا إذا تعرضنا لخيبة الأمل كمان مرة. والسؤال الأبرز، ليش عن جد بتكون يعني الفرصة الثانية مخيفة أكتر؟ ببساطة بالأولى إحنا منروح هيك من دون أي مبالاة على يعني الفرصة الأولى، بدافع يمكن الفضول، بدافع أنه بدنا نكتشف. أما بالتانية فإحنا منعرف كتير منيح كيف ممكن تكون خيبة الأمل، هذا أولا. ثانيا يعني إحنا منكون جايبين معنا حذر الماضي، ومنكون جايبين كمان شكوك لبداية فرصة تانية، ومنكون فايتين عارفين يعني قيمة الأمور اللي بدنا نراهن عليها. وغالبا بيكون إشي عزيز علينا لما بنحكي فرصة تانية إحنا، أو بدنا نعطي قلبنا أو بدنا نعطي ثقتنا، وبطبيعة الحال الأمرين عزيزات علينا. والفرصة الأولى دايما بتعتمد زي ما حكيت لكم على يمكن العفوية، على الأمل، بتعتمد على فضولنا. بس الفرصة التانية بتعتمد على وعي، على حذر، وعلى اختبار واعي منا. فبطبيعة الحال الفرصة التانية بتكون مخيفة أكثر بكثير من الفرصة الأولى. ما تضحوا بقلبكم وما تضحوا بثقتكم بهاي السهولة.

هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. بدي أنوه أنه بكرة مش رح أكون معكم على الهواء، رح أكون بعطلي ورح أرجع وأجدد لقاء معكم بداية الأسبوع المقبل يوم الأحد. شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، لياس مرجية، دانا أبو بكر وعرين نصار. الزميل فرات نصار يلتقيكم على رأس الساعة، ونعود وألتقي بكم بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: من 17 ابتداء من 1999 شيكل عند ارجاع جهازكم الحالي. اي بليس محلك لمنتجات ابل، خاضع لشروط الحمله.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة
3: خاضع لشروط الحملة.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
8: ميلوتال طبيعي نحبه.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: خذ حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
12: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.

0: استوديو المساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. مستوطنون يغلقون منازل وطرقا في قصرى، وأهالي عالقون داخل بيوتهم.
1: نفتكر بصراحة ككل من على الأرض من مؤسسات محلية أو دولية أو مجتمع دولي، ونحن على تواصل مع أهلنا ومع عائلاتنا اللي موجودين في راس العين.
0: إسرائيل تحتجز نحو 1700 جثمان فلسطيني منذ 7 أكتوبر. والناخب العربي ما بين تصعيد اليمين وما بين صراع المقاعد داخل الأحزاب العربية.
2: فرصة طبعا لنعبر عن رأينا ونختار الممثلين اللي يحكوا بالنيابة عنا. هنالك دور لهؤلاء ومسؤولية كبيرة في الابتعاد عن التنافس حول المقاعد.
0: الابتعاد عن التنافس حول المقاعد، هذا ما يحصل على ما يبدو إن كان على الملأ أو في الخفاء. وبما يتعلق بهذا الموضوع نذهب إلى مجموعة من الأصوات ومن الملفات التي فتحت وخضناها خلال الساعات الأخيرة وخلال برامجنا، بين ما قال علي خضر زيدان رئيس مجلس محلي كفر مندا عن الأحزاب العربية وأهمية تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. لنستمع إلى ما قاله في حديث البرنامج المنتصف.
3: أبو شهادة إنه سكرنا باب المفاوضات، أنا حسب رأيي هذا الكلام خطير جدا جدا، ممنوع من عباسا إنه حصل على اللي بدي إياه، أنا هون سكرت الطريق وأحمد الطيب يروح لحال. عاد عن ذلك كان في وعد واتفاق مع محمد بركي وعادل عامر، اليوم اختلفت الأمور قلبوا على أحمد الطيبي، فاليوم آيت لجنة الوفاق بمعنى آخر ما تحل المشكلة وما تحل آيت عمتها. رغم هذا كله إحنا متوجه لقادة الجبهة بالذات كأكبر حزب في الثلاثية إنه نقوم بدور مسؤوليتنا تجاه جماهيرنا وتجاه شعبنا، لأنه إحنا معاناة كبيرة جدا وعليه مسؤولية كبيرة لإيقاف كل الضرر اللي بيحقق مواطنين العرب. فعشان هيك الجبهة تكون في واجبها التجمع يضرب بريك، احنا بندفع ثمن باهظ جدا، مش مصلحة جمهورنا مصلحة شعبنا، شعبنا بيعاني في النقب ومن المثلث.

0: جليل، فعشان هيك في واجب أدبي وأخلاقي إنه أول شغل التجمع يرجع يرجع الحوار مع العربية للتغيير مع الجبهة ويصل لمعادلة. الجبهة تكون في واجبها اتجاه جمهورنا اتجاه شعبنا كأكبر حزب وتحاول تجمع هاي المجموعات كلها.
1: دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة العليا للجمهورية العربية تحدث عن إعلان اللجنة عن نيتها بتوفير مرافقة قانونية لكل فرد من الطواقم الطبية العربية من الذين تعرضوا للتحريض أو التشهير.
2: موجة العنصرية هي ستزداد كلما اقتربنا من الانتخابات، وكلما أحس اليمين الإسرائيلي بأنه سيخسر الانتخابات كل سياسي يحرض تحريضا عنصريا يفترض أنه هذا التحريض العنصري له شعبية بالشارع. يعني هؤلاء انتهازيون، يعني يهم أنه يعني يصوتوا له وينتخبونه في الانتخابات، هذا الهم الأول بالنسبة له أن يحظى بشعبية. أما القول بأنه والله شعبيتك تتعلق بعنصريتك، هذا دليل أنه في هناك خلل كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي وليس فقط عند السياسيين. السياسيون يعني يغذون العنصرية، والعنصرية تدفعهم في الشارع، تدفعهم إلى المزيد من العنصرية كي يحصلوا على قوة سياسية. هذه الدائرة نحن لا نقبل أن نكون ضحاياها، ونحن ندافع عن أنفسنا. وأن الخطوة التي تحدثت عنها أنه يكون هناك دعم قانوني لقضايا تشهير عنصري، فباعتقادي أنه هذا يعني نحن انتقلنا إلى حالة هجوم وليس فقط حالة
1: ودفع. محمد حمزة صاحب محل تجاري من كفر مندا أغلق المحل التجاري رفضا للخاوة.
3: فترة صار في طخ على المحل اللي جنبي، اتضح لي انه المقصود كان انا، انطلب مني خاوة، قلت له انا ما بدفع خاوة وسكرت الخط بوقتها، وقلت خلاص وتجاهلت الاشي. قبل يومين ثلاثة كمان اتصلوا فيي، حكوا معي بطلبوا مني كيك، بقول لي عشان اذا انت بدك تدير بالك على المحل لازم تدفع المصاري، بقولين خاوة يعني، قالوا لي بيطلع عليك 4000 شيكل، بقول لي عشان محلك صغير بيطلع عليك 2000 بالشهر، عامل لي مبتاع يعني، يعني ليش مسخرة. انا تواصل معي رئيس المجلس وقال لي احنا معك وما تعمل حساب لحدا، بس بنفس الوقت أنا يعني اليوم أنا عندي بنت وما بدي أفوت حال على شيء اللي أنا بغيه. أنا الاحتمال أكبر أنه خلص أنا أطلع من المحل، أنا ما بدي أكون صيدي لأي حدا أو خبر بشي صحافي على أساس أنه شو اسمه، إلا أنا بدي أبعد عن هاي الشغلات.
1: دكتور خالد عنبتاوي الباحث في مركز مدى الكرمل عن المعطيات التي كشفها المركز عن الجريمة والعنف وعدم ثقة المواطن العربي بالمؤسسة الإسرائيلية.
4: النتائج الدراسة كان هدفنا أن نتعمق أكثر ليس فقط كيف تتصور المجتمع الفلسطيني الجريمة والعنف، إنما كيف تؤثر هذه الظاهرة على ممارسات الناس اليومية، اللي هو هذا شيء طبعا معروف لنا جميعا. قلما تطرقت الدراسات إلى التأثير اليومي للجريمة والعنف على حياة الناس، منها على سبيل المثال قرار هل تصطحب الأطفال الأماكن العامة أم لا. يعني 58% من مجتمعنا يخشون التواجد في الأماكن العامة ليلا، 47% يخشون السير ليلا، 78% يخشون على أولادهم التعرض إلى العنف، 50% تقريبا لديهم قلق من وقوع قد أفراد العائلة بالسوق السوداء. هذه أرقام مهولة وكبيرة جدا.
1: فاخر بيات سنائب رئيس بلدية حيفا عن إطلاق مشروع تنظيم حركة المرور قرب المؤسسات التعليمية.
5: عن أولاد، عن أهالي، عن طلاب اللي بيقطعوا الشارع، عن ساعات الصبح والظهر اللي بيكون فيها ضغط كبير وعالي جدا. لذلك توجه إنه السرعة بمحاذاة المدارس ممنوع تكون أكثر من 30 كيلومتر، بحتى بالحاجة لازم يكون أيضا مطبات لتخفيف السرعة، يعني الشيء راح يشمل أيضا مطبات لتخفيف السرعة، إضافة لإشارات وتحذيرات على الشارع نفسه وملصقات اللي بيكون على الشارع حتى السائق يعرف إنه دخل لمنطقة مدرسي ولازم يخفف السرعة وينتبه. من المعطيات اللي وصلتنا ومن طبعا عملي في لجنة الأمن على الطرق في بلدية حيفا، أغلب الحوادث في الطرق اللي نشوفها واضح أن السرعة الزائدة هي واحدة من أخطر وأكثر العوامل في حوادث الطرق. نحكي إحنا عن أنه عدد سكان العرب 12% من سكان المدينة، بحسب المعطيات اللي متابعها نسبة التورط بالحوادث تصل إلى 40% من الحوادث من الأهالي والسكان العرب، وهذا بالنسبة لنا نكون خطر. ما بكفي اليوم إحنا نرتب شارع ونحط مطب ونحكي أنه عملنا اللي علينا، في كمان شيء اللي بتعلق بثقافة القيادة، الانتباه، التوعية، استعمال المركبة، السرعة، التليفونات، يعني التربية والتوعية تبدأ من المدرسة. لذلك بلشنا أيضا على مسارين مع بعض.
6: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: أهلا بكم من جديد. 103 فارزة 3، 107 فارزة 8. تحتجز السلطات الإسرائيلية ما يقارب 1700 جثمان فلسطيني منذ 7 أكتوبر، وذلك بهدف المساومة والاستعمال الجثمين كأداة للمفاوضات.

0: بحال تكررت أحداث شبيهة، يأتي ذلك بدعم من رئيس الشباك دافيد الزيني. المحامية هديل أبو صالح مركز عدالة الحقوقي تنضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: أهلا بك فرانس.
0: يعني 1700 جثمان، هل كان في الماضي مثل هذا العدد أم أن 7 من أكتوبر جلب أعداد أكثر من الجثمين الفلسطينيين لدى إسرائيل؟
1: بالماضي كانت هاي السياسة بالأساس منتهجة ومتبعة بالضفة الغربية، كانوا يحتجزوا الجثمين بما يسمى بمقابر الأرقام، وكان الأمر يعني يتم بطريقة شبه تلقائية، مثلا لما يتم قتل شخص عن طريق بمواجهة مع الجيش أو يعني عن طريق رصاص الجيش ويتم تحريرهم بعدية فترات متفاوتة. ولكن الملحوظ بعدية 7 أكتوبر هو زيادة العدد الجثمين المحتجز، ولكن أيضا إدخال هاي السياسة للتعامل مع المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل. يعني بعدالة عملنا مع قرابة 15 ملف منذ 7 من أكتوبر، اللي فيه منهم ما زال محتجز 7 جثمين لدى السلطات الإسرائيلية، بالضبط بهدف المساومة أو المقايضة بهذه الجثمين بحالات مستقبلية. يعني لحد اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس كان يتم استخدام هاي الحجة أمام المحكمة، والمحكمة عمليا عطت شرعية لهاي السياسي بقضية وليد دقة. ولكن لاحقا حتى بعد وقف إطلاق النار ما زال هناك 7 جثمين محتجزة من قبل السلطات بهذا السياق.
0: إذن بما يتعلق بالمفاوضات انتهت، خاصة بكل ما يتعلق بإعادة من كان أسير محتجز وكل يعني ما يتعلق بهذا الموضوع، فبالتالي الآن أي قانونية تفرض إن كان من المحكمة أو من الحكومة الإسرائيلية بكل ما يتعلق باستمرار احتجاز الجثامين؟
1: عملية من القضايا المعلقة أمام المحكمة. يعني بهذه اللحظة السلطات تدعي أنه عم بيتم تداول السياسي من جديد في حالة كانوا راح يستمروا بانتهاج هاي السياسي أم سيتوقفوا عن احتجاز الجثمين، ولكن بهذا الوقت هن بيستمروا باحتجاز الجثمين. فعمليا المبرر القانوني هو قرار الكابينات اللي بيتيح إمكانية احتجاز جثمين أشخاص اللي يشتبه أنه يقاموا بعمليات ما تسمى بعمليات إرهابية أو عمليات على اللي إلها خلفية أمنية بهدف المقايضة. ولكن بهاي الأثناء يعني من المفترض أنه هاي السياسة يعني بيتم تداولها في حال أنه يتم تغييرها أم لا.
0: وبالتالي ستوجهون للمحكمة؟
1: فعليا هناك 7 قضايا اللي هي معلق او قضيتين اللي هن بتعلقوا ب7 جثمين اللي هي معلقه الان يعني امام المحكمه، اللي فيها ادعينا انه لم يعد هناك اي رابط منطقي او اي رابط سببي بين احتجاز الجثمين وبين السياسي هاي. ولكن حتى اللحظه يعني تماطل الدوله بتقديم ردها على هاي الكشافات.
0: هذه المماطلة هل يمكن أن يكون هناك ممارسة ربما بضغط دولي إضافة إلى التوجه للمحكمة؟
1: من الممكن يعني، ولكن من الواضح أن المجتمع الدولي يعني اللي شهد إبادة على مدار 3 سنين أو 2.5 سنين بغزة، وأيضا يشهد السياسات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني اللي فيه ومش عم بيقوم بأي تحرك جدي، يعني من المستبعد انه يؤدي هذا الضغط الدولي فعليا لاي تغيير،
0: ما يجيب نتيجه في نهايه المطاف.
1: صحيح.
0: وهل يتم التعويل على حكومه قادمه ام ان الحكومات الاسرائيليه هي نفس الحكومات نفس الناج على الاقل بما يتعلق بمثل هذه الملفات؟
1: يعني احنا شفنا تحول بما يتعلق بالتعامل مع كما ذكرت سابقا بما يتعلق بالتعامل مع المواطنين الفلسطينيين بداخل اسرائيل، وانه هاي السياسه كانت منتهجه دائما بالضفه. ولكن يعني من الممكن ان يكون في سيناريو ايجابي في حال تغيرت الحكومه انه تتغير هاي السياسه، خاصه انه احنا عم نشوف برضه انه المحكمه عم تردع نفسها من اتخاذ قرارات اللي بمقتبسات قرارات اللي ممكن تكون جريئه بهذا السياق، خوفا من الجو العام ومن كيف الجو العام ممكن ينتقد هاي القرارات، واللي ممكن انه كان ادى في بدايه الامر اصلا لاعطاء شرعيه لاحتجاز جثمين اشخاص.
0: محامية هديل أبو صالح مركز عدالة الحقوقي، شكرا جزيلا لك. قبل قليل تحدثنا أو استمعنا إلى ما قاله علي خضر زيدان بما يتعلق بالانتخابات، قبل قليل الجبهة والتجمع في بيان

0: البيان المشترك وهذا البيان يقول ندعو لاجتماع ثلاثي للمباشرة في الاستعدادات المشتركة للانتخابات. فاصل ثم عود نواصل.
1: استوديو المساء مع فرات نصار.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: خد حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.
5: فاينل سيل في فاكس هوم.
6: خصومات حتى 70% على تشكيله واسعه من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم او على موقعنا الالكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحمله.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك، مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن اقامه،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
15: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

0: על ידי זה שצהל נמצא כאן במקומות האלה.
1: إذن يؤكد كاتس من جديد على البقاء في لبنان سوريا وغزة. ما زال البعض من أصحاب البيوت في بلدة قصرة قضاء نابلس يعلقون في منازلهم وذلك في عقاب إقامة بؤرة استيطانية بجوار منازلهم وإغلاق مداخل البيوت والطرق المؤدية إليها بحجارة من قبل المستوطنين رغم من زيارة قائد الجيش المسؤول في المنطقة للموقع وإصدار أمر كما يقول الجيش الإسرائيلي للمستوطنين بإخلاء المنطقة.
2: متطور كل يوم في برنامج جديد عندهم بدأوا بفتية التلال ضم الأغوار ومن ثم حاليا ضم مناطق جيم للأسف يتجهوا باتجاه مناطق باء وقبل الشهر كانوا على منطقة الطيري على بعد أمطار من الحي الدبلوماسي في مدينة رام الله لكن حاليا للأسف إحنا كبلدة كسرة جبل راس العين هذا جبل عزيز على قلوبنا في ثلاث عائلات تسكن في هذا الجبل هذه البؤرة اللي تم إنشائها على منطقة راس العين قبل تقريبا 7 شهور حقيقة أثرت أثر سلبي جدا على الوضع النفسي للسكان في بلدة قصرة وعلى الوضع الاقتصادي يعني احنا فقدنا الثقة بصراحة في كل من على الارض من مؤسسات محلية او دولية او مجتمع دولي واحنا على تواصل مع اهلنا ومع عائلاتنا اللي موجودين في راس العين وكانت رسالتنا وعهدنا ووفائنا بيننا وبينهم انه لن يتكرر حادثة عائلة الطوباسي ورحيلهم من هذه المنازل اللي بنوها بتعبهم بعركهم كان هناك رحيل سيكون الى المقبرة العامة فقط.
1: ينضم الآن إلينا قصي أبو ريد شقيق صاحب المنزل ومحاصر في داخل المنزل من بلدة قصرة. أهلا بك أخ قصي.
3: حياك الله.
1: ما زلتم داخل المنزل؟ أمس تحدثنا معكم وكنتم داخل المنزل.
3: صحيح لحد الآن إحنا داخل المنزل مش راح ننزل من المنزل بإذن الله.
1: والجيش الإسرائيلي يقول بأنه قام بإبعاد المستوطنين من أنت وين موجود من موقعك شو شايف؟
3: المستوطنين هاي بتحتية هاي أنا على السطح وهاي المستوطنين كلهم محل الخيم اللي قاعدين
1: ما تحركوش من محلهم
3: ولا يعني هم الجيش شالوا الغطاء تاع الخيمة أما كراسيهم فرشاتهم لسات الموجودة ولحد هسه هم في الوقت الحالي الله أنا على السطح أنا وبطلع عليهم هايهم قاعدين على مكانهم ولا تغير عليهم شيء.
1: ونسبة لكم شو الحل؟ يعني بالأمس كنت تحكي أنه ما في طعام ما في كل شيء مستلزمات مش عم تصلكوا
3: لحد هسه ما حدش قدر يعمل لنا اي حاجه يعني احنا الاكل اللي عندنا بكفينا يوم او يومين احنا بنناشد كل العالم اللي يوقف معنا ويحل لنا هذه المشكله احنا قاعدين في بيوتنا يعني منا امان اللي الواحد يقدر ينزل على بيته على على بلده ويرجع على بيته بامان يعني هذا الوضع كارثي وعمره ما صار في كل دول العالم ان الواحد مش قادر يطلع من بيته
1: وعمليه هن اللي بحاولوا او اقاموا البؤره الاستيطانيه داخل منطقه بيتكم المنطقه
3: هي البؤره اللي عملوها احنا على الشارع هم من الشارع ولا شركه يعني هم بجانب السور تاع البيت تاعي مش بعاد عن السور البيت 7 متر فقط بس مسافه الطريق عرض الطريق فقط جنبي بالضبط قاعدين
1: وفي اعتداءات منين عليكم على المواطنين بالمنطقه
3: هسه اول ما فتحت الخط معك ضرب علي حجر على الشباك هسه اول ما فتحت خط معك ضرب حجر علي يعني لحد هسه يعني بفوتوا على الساحه وبرجموا علينا هسه قبل 10 دقائق ضرب علي حجر باذونا
1: وعمليا وين الجيش لانه الجيش بيقول انه احنا موجودين لحمايه الفلسطيني
3: الجيش بيجي
1: طبعا
3: الجيش بيجي بكره 10 دقائق وبطلع قبل نص ساعه بك الجيش موجود صحيح الجيش هسه غادر هسه الجيش مش موجود هسه المستوطنين لو في فيديو هسه صورت لك المستوطنين هم اللي قاعدين لحالهم جنب البيت
1: تقدر تصور تبعث لنا بينفع اذا بتقدر اذا في مجال
3: افتح فيديو يعني
1: تبعث بعدين يصلنا عشان ننشره لنا على الشبكات الاجتماعيه المقصود
3: ببعث لك هو فيش عندي مشكله ببعث لك على واتساب هي موجودين لسات المستوطنين قاعدين مكان الخيمه اللي حطوها لحد هسه
1: قديش عددهم
3: كيف اقعد لك اياه هسه الموجودين
1: يعني مقصود 10 20 عشرات ولا
3: لا يعني قبل ما اطلع على السطح بكوا 10 12 هسه الموجودين 6 طلعت هسه طلعت تركترون من هان يعني هم مجموعهم اللي في المنطقه هاي 12 15 شخص
1: ومسلحين طبعا
3: من المستوطنين من العشرة
1: مسلحين بقول
3: مسلحين في نفس اليوم اللي حطوا في الخيمه اجاهم ناس مسلحين بس هم مش مبين معهم سلاح لا بس اللي ما حطوا الخيمه اجاهم ناس جداد لابسين قمصان بيض مع بلاطين اسود كان معهم سلاح وعملوا حفله شواء اول ما حطوا الخيمه عملوا حفله شواء مع هذول الجماعه
1: وانت اخ قصي قديش بالبيت موجودين الان

0: לא, יש יכולות לעצור מהלכים או לקדם אותם. אם הממשלה בוחרת לקדם מהלכים, כמו למשל המהלך של ישיבה חרדית בלב שכונה פלסטינית, אז היא משתמשת בחוק בשביל להעמיק את הנישול, אבל היא יכולה גם לעשות להפך. ובסופו של דבר בחירה גם איך משתמשים בחוק.
1: רות מימון, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: صالح دياب عضو لجنة حي الشيخ جراح ينضم إلينا الآن. أهلا بك أخ صالح.
2: حياك الله أخوي.
1: يعني عمليا المحاولة لا بل ليست المحاولة, الاستيلاء على الأراضي على المباني على المنازل مستمرة في الشيخ جراح.
2: أخ العزيز الله يعطيك العافية, السلام عليكم لك ولجميع المستمعين. أخ العزيز, حي الشيخ جراح ولا مرة كان من 67 لحد تاريخ هذا في هدوء في الشيخ جراح, ولكن كانت الأيام السابقة والسنين السابقة يستولون على الأرض ببطء شديد جدا, ولكن اليوم مع بعد 7 أكتوبر في كتير مخططات طلعت على الإعلام وفي أشياء ما حدا بيعرف عنها, لأنه الإعلام اليوم كله متجه نحو غزة ونحن نحو لبنان وسوريا واليمن وهرمز, ماذا يحدث مع إيران. في 5 مشاريع كبيرة جدا تحصل حي الشيخ جراح. إذا رجعنا للوراء بعد سنة 2021 والهبة الأقصى وهبة باب العمود ثم حي الشيخ جراح ثم 48 اللد والرمل وحيفا, كانت هون كانت في مقاومة شرسة جدا حتى ثبتنا كل المطالب اللي احنا بدنا اياها وفرضناها على المجتمع العالمي الظالم وعلى الاحتلال والضغوط العالمية اللي كانت على الاحتلال. حكومة الاحتلال اجبرتهم انه مع المحكمة العليا انه عدم تهجير اللي هو 11 عائلة, ولكن أنا شخصيا كعائلتي أنا مستمر بالمحاكم, وقفنا كل المشاريع إلا بيتي مثلا, بيتي حد الآن بالمحكمة العليا وأنا بستنى قرار. ولكن بعد 7 أكتوبر نحن لا نستطيع أن نتكلم, حالة طوارئ بالقدس, ممنوع تكتب على إشي على السوشيال ميديا أو تحكي مع الصحابة, حتى وصلت مرحلة أنه أنا بسوي لقاء صحفي مع التلفزيون الإيطالي, الشرطة اتصلت علي وتقول لي تحكي مع الجزيرة, لا تفضل على بيتي وتشوف أنه أنا بحكي مع التلفزيون الإيطالي. اليوم هذا المشروع اللي أنتم تسمعوه والحكوا عنه اللي هي الشيفا اللي هي المدرسة الدينية, المدرسة الدينية هذه هي طبعا على حدود ما يسمى بال 48 وال 67 على الحدود بالضبط, اللي هي بتبعد عن المسجد حي الشيخ جراح تقريبا 150 متر. هذه الأرض تعود لداود النشاشيبي, احتلوها بعد سنة 67, وبنفس الوقت احتلوا قريب منها أرض لدار شرف برضو بنفس الوقت. هذه الأراضي سموها أملاك الغائبين. بسنة 2009 هذا البرنامج وهذا اللي بدعيوا انه ذهبوا لأوسلو دولتين, دولة 48 ودولة 67, هذا عبارة عن حدود فلسطين جوات أرض فلسطينية. اليوم هذه الأرض بعد انه من سنة 2009 كانوا يسووا لها دعاية على بنايتها, وقفنا لهم بشدة, وكانت المظاهرات شغال بحي الشيخ جراح, وقمت بعدة مظاهرات على هذه الأرض ووقفناهم وقدمنا عدة شكاوي للمحكمة العليا وجمدوها. ولكن بعد 7 أكتوبر صارت هذه الأحياء بالشيخ جراح المناطق متلاصقة عدة مشاريع وراء بعض. فمثلا هذه الشباب تقوم على 11 طابق, منها مكاتب للشرطة, منها مكاتب للبلدية, منها يشيفا اللي هي ما يتعلمون التوراة, ومنها ابن مياه اللي هي مدرسة داخلية.

0: إنه إزالة تقريباً 45 عائلة فلسطينية وإقامة 328 وحدة سكنية للمستوطنين. هذا من المشاريع اللي هم بخططوا لها. المشروع الثالث اللي هم بخططوا له اللي هو كلكم سمعتوا وكلنا سمعنا اللي هو قبل حوالي بس فقط 6 أشهر تم بن كبير وأريك كينج وعدة من اليمين المتطرف اقتحام المقر الرئاسي للأمم المتحدة بحي الشجراح، وهذا مو جزء منه، واستولوا عليه ونزلوا العلم الأنروا وحطوا علم إسرائيل عليه. هلأ هذه صارت تابعة لوزارة الدفاع، وهم غادي بيقوموا جزء منها مستوطنة اللي بعيد هذا نفس الحي نفس المنطقة اللي هي المنطقة بنحكي قريبة على التل الفرنسية. في مشروع ضخم جدا اللي هو المكتب الرئاسي للوزارة رئيس وزارة وزيرة نتنياهو، في غادة تقريبا أكثر من 300 مكتب له، وفي الفترة الأخرانية السنة الأخرانية هم وقفوا أقاموا كل المكاتب هذه وقلبوها إلى مستعمرة، والحال الآن عادي بيشتغلوا فيها.
1: وضحت.
0: نيجي كمان استولوا المستوطنين على أرض بخاوة وبالقوة وليس بالقانون، على أرض تعود إلى أخ عزيز جدا هو قريبة جدا من هذه، على بناء على أرض على أرض واسعة تندرم، وأخذوا بنوا عليها بنوا عليها اللي هي المركز الرئاسي للمستوطنين بالضفة الغربية وشرق القدس.
1: وضحت الصورة ضيق الوقت. طبعا سنكون معكم دائما باتصال للرصد، وتحدثت أن التلفزيون الإيطالي تواجد، بمعنى أنه هناك اهتمام على الأقل من قبل التلفزة الأوروبية. شكرا لك صالح دياب عضو لجنة حي الشيخ جراح على هذه المداخلة. نذهب الآن شكرا نذهب الآن إلى كل ما يتعلق بسجال الحاصل ما بين الأحزاب العربية. ليس كل الأحزاب، جزء منها ربما بعضها ربما كلها، ولكن واضح أنه في هناك خلافات، في هناك نزاعات، في هناك عراك واعتراك على المقعد، والناس تطالب ربما باتفاق. هناك من يقول لا ممتاز، يكون عندنا حزبين، يكون عندنا 3 أحزاب، مش شرط يكون قائمة مشتركة، وإحنا منصوت للي بيناسبنا من حيث الأفكار. هذه أيضا وجهة نظر. قمنا برصد الأصوات، طبعا بدا فرحات وورد قراقرة قاما برصد الأصوات، سنستمع الأصوات بعد قليل. نذهب بداية إلى ورد قراقرة، ينضم إلينا الآن. أهلا ورد.
2: اهلا بك فرات وبجميع المستمعين. نعم فرات، يعني في ظل ما يحصل ما بين الاحزاب ان كان خلافات او عدم الوصول الى اتفاق ثلاثي في القائمه المشتركه، وما يتم الحديث عنه عبر وسائل الاعلام عبر راديو الناس طبعا، وبالتعاون ايضا مع الزميل مبدا فرحات اجرينا حديث مع عدد من الشبان والشابات والكبار ايضا في مجتمعنا العربي وفي عده بلدات عربيه للحديث معهم وحديث الناس يعني وحديث الشارع حول تشكيل القائمة المشتركة إن كانت ثلاثية أو رباعية. فعليا يعني نستطيع القول ما يتم الحديث عنه في السياسة أمر، وعلى أرض الواقع أمر آخر فرات. يعني
1: في غضب، في غضب ورد، تلمس بالشارع غضب.
2: اسمح لي أن أقول يعني الآن يعني نبض الشارع بات واضحا. نعم هناك غضب كبير عندما نتحدث عن أزمة البيوت في مدينة طمرة والحديث وما يجري من أوامر هدم بشكل يومي تذهب لعدد من البيوت، ونتحدث عن عشرات البيوت المهددة بالهدم في مدينة طمرة. ملف الجريمة والعنف والانفلات الأمني الذي يعيشه المجتمع العربي منذ سنوات، كذلك الأمر يعني في مدينة اللد والأوامر الهدم التي صدرت من قبل السلطات الإسرائيلية حول قضية عدد أو حول هدم وإخلاء عدد من البيوت في مدينة اللد وفي مدينة طمرة وفي بلدات عربية عديدة. يعني اليوم قضية الأرض والمسكن باتت يعني تهدد أمن وأمان ويعني وراحة المواطن العربي في هذه البلاد. اليوم نتحدث في مدينة طمرة لوحدها هناك أكثر من 600 منزل يواجه مشاكل قضائية أو صدر بحقه أمر بالإخلاء والهدم، كذلك الأمر في

0: في عرابي في أم الفحم في غالبية البلدات العربية، لكن يعني اليوم مطلب الشارع هو الوحدة ما بين كافة الأحزاب العربية، لكن الخلافات التي يعني تدار أو يتم الحديث عنها عبر الهواء مباشرة وخصيصا في الأيام الأخيرة ربما نستطيع القول يعني تعود على المواطن بالأثر السلبي والغضب لدى المواطن، أنه إحنا اليوم بعد 4 سنوات نريد تغيير هذه الحكومة، يعني هذا الصوت المواطن العربي غالبية المواطنين العرب نريد تغيير هذه الحكومة، بدل من الوحدة نتحدث عن ربما عن عدم الوصول إلى اتفاق ما بين الأحزاب، لنستمع إلى أصوات الشارع فرات طبعا بالتعاون مع الزميل مبدا فرحات في أكثر من بلدة عربية، لنستمع فرات.
1: اليوم إحنا مع السياسات العنصرية اللي بتخدوها ضدنا وضعف صوتنا من قلة الأحزاب العربية اللي موجودة عنا، فإحنا اليوم أكتر وقت بحاجة إنه نتوحد يقوى صوتنا عشان نقدر إحنا نشارك في صنع القرار اللي هو لصالحنا.
2: كفى انقساما، حان وقت الوحدة.
3: قولكوا يا جماعة بدكم الناس تصوت لكم، اتوحدوا، مش غير هيك، ولا واحد بده يصوت لكم، إذا بتكونوا إيد واحد يقام يصوت لكم، إذا بتتوحدوا بتجيب من جيب 10 و20 و25 كرسي، أما إذا أنتم بكوش تتوحدوا ابن كبير بده يسرح ويمرح فينا، مش رايح حدا يصوت لكم إذا بتتوحدوش، تتوحدوا أنا أول واحد بتصوت.
2: ضعوا مصلحة الناس فوق كل اعتبار واجعلوا ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا. أجى الوقت إنه نصحى ونتحد بقوة ونكون إيد واحدة لنقدر يكون لنا صوت كبير ونقدر ندافع عن شعبنا ونحميه.
4: هاي صرختنا، هذا ألمنا، من شان الله نتوجه للأحزاب العربية توحدوا، إحنا منقدر نغير وقادرين إن نغير، لازم نكون إيد واحدة، لازم
5: وحدتنا قوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
6: ندعو بالالتزام الوطني والأخلاق الذي تم بسخنين واحترام الاتفاق الذي تم تحتي أعين أكثر من 100,000 شخص في سخنين ما بعد المظاهرة الكبرى، واحترام رأيهم واحترام الفرض الجماهيري، لأن الجماهير هي التي تنتخب والجماهير هي التي تعاني، ونحن نحترم هذا القرار وملتزمون به كتجمع وطني ديمقراطي.
7: والنتيجة إلى الآن لا توجد اتفاق حتى بالثلاثية، هذا شيء يزيد المواطن الإرباك والابتعاد والعزوف عن الذهاب إلى صندوق الاقتراع. طبعا لا يمكن أن ننكر بأن القائمة الموحدة هي الآن هي التي تمثل الاستقرار والاتزان، وهذا سيرفع أيضا من ثقة الناخب بها ويدعمها. أقول بأن يجب العمل بكل جدية إلى إيجاد صيغة ترضى الأطراف وأن يبتعدوا عن الشخص وعن الأنانية وعن حب الكرسي.
8: إذا نورد بالفعل نريد أن نشكرك على هذه الأصوات ونشكر الزميل بدة فرحات، وسنستمر برصد ما يقول الشارع ووجع الشارع في ظل الحاصل. شكرا لكما من جديد لورد ولمبدة. وحول يعني الحاصل بما يتعلق بالانتخابات، نشاهد ونتابع قيام الأحزاب الصهيونية بالتوجه إلى شخصيات بارزة إن كان رياضية أو غير رياضية. على سبيل المثال جلعاد إردان قام مؤخرا بضم سماجا وهو المدرب السابق المنتخب الإسرائيلي لرياضة الجودو والحاصل على الميدالية الأولمبية، فبالتالي هناك وجوه متنوعة تدخل وتتداخل على السياسة الإسرائيلية. نصر إدريس الناشط السياسي والاجتماعي ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
9: أهلا فرات.
8: يعني خنصر، في الوقت الذي تنشغل الأحزاب العربية في حربها على المقاعد، يلاحظ قيام الأحزاب الصهيونية على اختلافها بتجنيد الطاقات والخامات إن كانت شبابية أو رياضية أو اقتصادية أو مجتمعية إلى صفوفها.
9: أكيد، أول إشي هاي الخامات المفروض إنها يكون في لها دور كمان في الوسط العربي، الخامات الرياضية والقامات الرياضية والممثلين وممثلين الجمهور لازم يكون في إلهم مقام ومحل داخل الأحزاب العربية. يعني بنفعش إنه كل الوقت إنه نفس الوجوه نفس الناس نفس ال...
8: نعم خلصر معنا قطع التواصل مع نصر.
9: لا بقول لك إنه المفروض
8: نفس الوجوه نفس الناس نفس معنا
9: بالضبط.
8: نعم
9: المفروض انه احنا كاحزاب عربيه من شان نوقف كل هذا الوضع المفروض إنه الأحزاب العربية يتوحدوا في قائمة مشتركة واحدة، وهذا مطلب الجماهير العربية.
8: المطلب هو إنه أنت بتقول قائمة مشتركة واحدة للأحزاب الأربعة. هذا المشروع مش راح ينجح أخ نصر، وعلى ما يبدو أيضا الثلاثية لم تنجح، فبالتالي برأيك إلى أين تتجه الآن الأصوات بكل ما يتعلق بالانتخابات وهي تقترب؟
9: للأسف الشديد أخ فرات، كل سنة بقولولنا إنه إحنا على مفترق طرق وأمام خطر حقيقي ومصيري، وكل هذا الكلام اللي بيحكولنا ياته قبل الانتخابات مش عمالين منشوف بعدي الانتخابات إيش من هذا اللي لازم يعملوه. يعني المفروض إنه الممارسة تاعتهم تكون في هذا الإطار أو في هذا الاتجاه. فتهيألي أنا بقول إنه اليوم الأحزاب العربية أخ فرات المفروض إنه يكون عن جد لازم يكون عندهم وحدة. أنا بتوقع إن الوحدة الثلاثية راح تتم، لأنه هذا مطلب جماهيري، ويا ريت لو كانوا الأحزاب الأربعة مع بعض في مشترك، لأنه أنا بقول إنه القائمة المشتركة الموحدة هي الخطوة الأولى في محاربة العنف في الوسط العربي. فإذا أنت شكلت قائمة مشتركة أنت راح توحد الوسط العربي كلياته، وهذا قوة وتنظيم. وبالتالي أنت رايح تشكل لجنة متابعة قوية، وبالتالي أنك راح تشكل لجان صلح، ولجان الصلح اللي هي أعمال بتعمل على إصلاح ذات البين سواء في النقب أو في المثلث أو في الجليل. وفي مجلس كروم في عنا إحنا مثال كبير كثير كبير للجنة الصلح اللي أعمال بتعمل على إصلاح ذات البين بين أبناء البلد الواحد. فبالتالي عندك رئيس مجلس قوي وعندك أعضاء أقوياء، يعني بمعنى آخر أنه أنت عمال بتعمل تحسين الوسط العربي. لما أنت بتحسن الوسط العربي وبتنظم الوسط العربي، الجريمة أكيد راح تقل، يعني أو بدناش نقول أنك أنت بتقضي عليها، بس أنت بتعمل على الحد من انتشارها.
8: طيب، ونحن سنتابع. شكرا على المداخلة وعلى التحليل، نصر إدريس الناشط السياسي والاجتماعي، شكرا لك.
9: إلى اللقاء.
8: فاصل ونواصل.
10: استوديو المساء مع فرات نصار.
11: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
12: أحذية زاهي صليبة مع
13: خطوة. خاضع لشروط الحملة.
14: بيختاروها الكبار بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال
15: طبيعي نحبه.
16: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
17: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
18: نعود إلى التعليم مع آي بليس، نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
19: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
20: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط ب1.90 شيكل للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: دور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة.

0: شركة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: ومن الأرض والواقع نذهب إلى الفضاء وإلى شهب الأسديات الليونيدز، وهي زخة شهبية سنوية مميزة، هي تحدث كما فهمنا في شهر نوفمبر من كل عام، وتصل ذروتها طبعا في نهاية شهر نوفمبر. لماذا الآن؟ ينضم إلينا البروفيسور مصطفى عصفور، الخبير في علوم الأرض والفضاء. أهلا بك.
2: أهلا وسهلا خير فرات. أهلا وسهلا فيك
1: بروفيسور. أول شيء حكينا على الظاهرة، وهي عادة في نوفمبر، ليش الآن؟
2: لا هو مش نوفمبر، انما يعني دعني اوضح الامر.
1: نعم تفضل.
2: كل موضوع الشهب او نعرض الشهب، الشهب عباره عن كتل صخريه او كتل ثلجيه تدخل الى الغلاف الغازي للكره الارضيه بسبب الجاذبية الكره الارضيه، ومما يؤدي الى مقاومه الهواء لهذه الكتل الثلجيه او الصخريه، وتؤدي الى اشتعالها، وبالتالي ترى وميض من من من من, من الضوء السريع وينطفئ بشكل سريع، هذا ما يسمى بالشهب، لا يصل إلى الكرة الأرضية. هذا بشكل عام. بالنسبة لموضوع نحن في صدده، هنالك ما يسمى ظاهرة المذنبات. هذه المذنبات هي عبارة عن كتل ثلجية التي تحيط بالشمس، ودعنا نأخذ الشمس في نقطة معينة، ويأخذ مذنب يطوف حول الشمس ويدور حول الشمس، وخلال دوران الأرض أيضا حول الشمس يتم التقاطع ما بين مدار الأرض ومدار ذلك المذنب، وعند مرور هذا المذنب يكون يخلف وراءه بعض المخلفات الثلجية، القطع الثلجية البسيطة الصغيرة، وعند تقاطع الكرة الأرضية مع هذه المكان الذي كان به المذنب قبل سنوات، هذا يؤدي إلى دخول بعض القطع الثلجية الكرة الأرضية، وبالتالي هذا ما نرى الشهب. لماذا شهر 11 وشهر 12؟ لأنه في نقطتين، النقطة اللي بتكون في الكرة الأرضية داير حول الشمس تقطعها في شهر 8، وتسمى شهب الأزدية، ويعني لأنه كأنه من جاي من برج الأسد، ودوران الكرة الأرضية بتقطعها من الجانب الآخر في شهر 11 حوالي 15 11 12، وهي تسمى شهب البرسياوس أو البرسيايدي. هاي الشهب نفس المذنب ولكن من الجانب الآخر.
1: بروفيسور، لماذا سميت بالأسديات؟
2: نعم، لأنه المنطقة التي هنالك يتم تقاطع الكرة الأرضية

0: مع هذه المخلفات المذنبية في هذه النقطة، عندما الناظر والراصد من الكرة الأرضية يرى وكأنما هذه الشوب تأتي من برج الأسد، يعني برج الأسد في السماء، ويتهيأ لنا أن هذه الأسد تأتي من برج الأسد. طبعا لا علاقة، ولكن التقاطع ما بين الكرة الأرضية وبين مسار المذنب في هذه الفترة بشهر 8 وكأن يعطي ويهيئ لنا وكأن هذه الأجسام تأتي من برج الأسد.
1: شكرا لك بروفيسور مصطفى عصفور الخبير في علوم الأرض والفضاء، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: أحوال الطرق برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: ازدحامات في عدة مناطق وطرقات، من بينها شارع 65 وادي عارة ميعامي، وأيضا على الشارع رقم 6 بعض المقاطع هناك ازدحامات، وصلنا صور قبل قليل بسبب حادث طرق على الشارع رقم 6. إلى هنا وصلنا نهاية عدد آخر من استوديو المساء اليوم الأربعاء، في التحرير طاهر يونس، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في نيو ميديا عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس مرام عود. إلى اللقاء.
4: استوديو المساء مع فرات نصار. كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله ده الله،
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.
9: فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد،
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدي.
11: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
12: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
13: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
14: خاضع لشروط الحملة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام الأربعة ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة

0: مرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
6: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال طبيعي نحبه.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة وغير مستقرة أثر تعرض للدهس من قبل حافلة في مدينة الرملي. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. اندلع حريق في مبنى المجلس المحلي في بلدة الفريديس، حيث تعمل طواقم الإطفاء على أخماد النيران التي تركزت في إحدى غرف الطابق الثاني. تجري طواقم الإطفاء عمليات تمشيط داخل المبنى للتأكد من عدم وجود عالقين، فيما لم يعثر حتى الآن على أي مصابين. تشهد حركة السير على شارع رقم 4 ازدحامات خانقة بسبب احتجاجات اليهود المتدينين الرافضين للتجنيد في الجيش الإسرائيلي على خلفية اعتقال شاب متخلف عن الخدمة العسكرية. كانت الشرطة أعلنت إغلاق الشارع في الاتجاهين وحذرت من ازدحامات وإغلاقات إضافية، داعية السائقين إلى استخدام طرق بديلة. قال الجيش اللبناني إن إسرائيل تواصل خرق التفاهمات والقوانين الدولية وتدمير بلدات في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تعرقل تنفيذ مهامه في المنطقة. في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بتنفيذ غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبية لبنان. من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إن الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان تشكل انتهاكا خطيرا وللقانون الدولي الإنساني، رافضا تبرير عمليات التدمير والجرف بوجود منشآت عسكرية. وأكد إسلام أن سيادة لبنان وحق سكان الجنوب في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وأن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن لا تستطيع إيران مواجهته. وأضاف ترامب أن إيران فقدت قدرات عسكرية كبيرة، وأن الحرس الثوري تلقى ضربات قاسية، معتبرا أن طهران تواجه أزمة اقتصادية وقيادية ولم تعد بحسب تعبيره قوة الترهيب في الشرق الأوسط. إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد الجيش الإيراني علي رضا أن 75% من قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة لا تزال سليمة. وأضاف أن طهران تواصل إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وتعويض المعدات المتطورة، مؤكدا أن إدارة مضيق هرمز ستبقى بحسب قوله تحت إشراف إيران وسيطرتها. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط مخطط لاستهداف إحدى منشآت الحيوية في الكويت واعتقال مواطن قبل تنفيذ الهجوم. وبحسب الوزارة، فإن المعتقل ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية، فيما تولى جهاز أمن الدولة إحباط المخطط. قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إنه لا تجري مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع اقتراب انتهاء مدة 60 يوما

0: المحددة في مذكرة التفاهم. أضاف أن طهران لا تعتبر أن لوقف إطلاق النار موعد بداية يستوجب تمديده، مشيرا إلى أن المباحثات تتركز على عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم وتحديد جدول زمني لتنفيذ الالتزامات. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى ومساء رياضة في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: مساء رياضة، تحية طيبة لكم المستمعين والمستمعات الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى راديو الناس. فادي مصطفى يحييكم، بلشنا المشوار. سيد أبو فرخ من باكر الغربية ومكابي تل أفيف في كولورادو، الصفقة النهائية بانتظار التوقيع في الـ MLS. أما لو سألتم عن محمد صلاح أين سيسكن؟ في الفيلا، فيها مسبح، فيها سينما ومنتجع رياضي وكل التفاصيل التي استقر فيها محمد صلاح. قال أنا أريد في منطقة يالين جاك بعدما أبدأ الإعجاب بتجهيزات المساحة الواسعة. بالمقابل لوكاكو إلى تركيا، صفقة نارية راح تهز سوق الانتقالات. طبعا تحرك لوكاكو بعد بالذات في الوقت بعد إشادة الدورة التركي وصول النجم محمد صلاح إلى ترابزونسبور. الآن طبعا لوكاكو إلى تركيا راح تكون بطولة حامية هذا الصيف في تركيا على ما يبدو. وأخيرا أدهم هادي يقود هابوعي العكا لنهائي كأس التوت ويقول الهدف هو اللقب. البداية تكون مع الفريق السخنيني اللي كلنا بنحبه ورح نتطمن على أخباره، والبداية تكون مع السيد منذر غنائي، منذر خلايلي، الناطق الرسمي باسم الفريق. تحياتي كابتن منذر.
1: أهلا أهلا، مساء الخير.
0: مساء الخير لك ولكل أهلنا في سخنين، للمشجعين.
1: مساء الخير لك ولجمهور اتحاد أبناء سخنين ولجميع الطواقم الطبية العربية واليهودية التي تعمل بإخلاص وتقوم بواجبها، سواء كان في المستشفيات وسواء كان في صناديق المرضى. والكل عارف إيش بحكي طبعا، شو قصدي.
0: الكل عارف إيش بتحكي، وإنت رجل قريب على صناديق المرضى، وإنت بتعرف، وإنت بتكون في اجتماعات بحكم عملك الآخر. صدقني يعني صدمة هائلة، كل إنسان عنده مش قصة، عشرات القصص وشهادات اللي فيها، يعني بنزل القبعة بنقول كل الاحترام لهم فرد فرد، زي ما بنحب لاعبي كرة القدم ضرب عشرة بنحب الطواقم الطبية كل على اختلاف موقعه، وبالكلهم يعطيكم ألف عافية وشكرا على اللفت. يا منذر خذني إلى سخنين، كيف الأوضاع بالفريق؟
1: الأوضاع الكل براقب، الكل بتابع، الكل شايف مباريات كأس التوتو، الإخفاقات من ناحية حصد النقاط في مباريات كأس التوتو، ولكن مع نظرة شوي واقعية. طبعا في نهاية المباراة أو خسارة أو تعادل أو فوز، نعم. للأسف الشديد كان خسارة بأربع مباريات، ولكن إذا شوية هيك من حل أمور مهنية بنشوف إنه الخسارات كانت حدودية، يعني نقطة آسف
0: هدف هون هدف هناك،
1: هدف مع بطاقتين حمر في مباريات ثنتين، مع إجحاف
0: منظر. أنا كنت ممكن أقول لك أوكي تمام، لفريق اللي سنة أولى سنة ثانية في الدوري، يعني هذا الإشي ممكن يعني صعب نتقبله. الاتحاد أبناء سخنين صاحب الخبرة، صاحب بطاقات حمراء، وصحيح أهداف قليلة، ولكن بعد كل مباراة بتسمع المدرب في كأس التوتو

0: بوقف امام الكاميرات وبقول انا بحاجه ماسي الى مهاجم تسعة. طب وين هذا المهاجم؟ ولماذا هذا الصوبي لعبي بعد لعبي بعد لعبي؟
1: كلام المدرب صح، هو بحاجه والنادي الفريق بحاجه لمهاجم. اكيد سمعته كمان زميلي ابو طارق رئيس الاداره في عده مواقع
0: ذكر
1: صعوبه في احضار مهاجم سواء كان من خارج البلاد سواء كان من داخل البلاد. نعم. خارج البلاد كنا قاب قوسين او ادنى من التوقيع مع ثلاث مهاجمين بمستوى عالي جدا ممكن يعملوا تغيير واضح في قسم الهجوم بالفريق، ولكن باللحظات الأخيرة ما تم هذا الشيء، ما خرج لحيز التنفيذ. يمكن هذا بد أمه
0: كان عندي أسباب، ولكن
1: ما بدهم يجوا على هذا الشيء.
0: بس هنا بسألوني الناس سؤال، ليش ساخن انت عند الصعوبة بينما بقية الفرق في الدرجة العليا عم بتوقع مع لاعبين؟ فأنا حكيت عن رأيي انه الأرقام تختلف، المبالغ تختلف، والإغراءات تختلف.
1: لا، الإغراءات أو المبالغ ربما تختلف بيننا وبين فرق كبيرة. أنا متأكد أن
0: واضح، يعني انت ما بتقدر تدفع مبلغ غير السبع يا منذر ولا مكابي تل أفيف
1: بدون شك. أنا بقول لك بصدق، ولا مرة بالحالات اللي أنا ذكرتها أخفقنا بعدم التوقيع بسبب الأمور المالية. السبب كان واضح ووحيد في صعوبة الحضور للبلاد. مرة أخرى، البحث عن وظيفة هنا واضحة، ربما فرق أخرى توقع ملاعبين بوظائف مختلفة. إحنا باقي الوظائف مقتنعين أنه بالوضع الحالي ممكن أنه نقف فيها على أرض الملعب ونستمر بأداء جيد. قلنا بحاجة لمدافع ظهير أيمن، إحنا بحاجة لمهاجم رقم 9، وربما بعد إحضار لهذول الوظيفتين ببلش التفكير إذا في حاجة حسب الميزانية حسب الظروف المالية، وهي رئيس الإدارة أدرى فيها رغم استعداده للمجازفة، والإشي مش سهل مش سهل بظل هاي الظروف. ولكن أهم شيء بهاي الفترة هو العمل على إحضار مهاجم.
0: والله يا منذر كان
1: شفت أبو طارق، أنا عن كثب يعني بشوف أبو طارق قديش عم بحس
0: صحيح
1: الطاقم المهني في أسماء، حتى جمهور بتعاون معنا وبيبعث أسماء
0: لمهاجمين. صحيح.
1: إحنا مقسمين عملنا، في شخص مسؤول عن استقبال الأسماء بحولها للمدرب، بحولها للمحلل الأناليست، بحولها لمساعد المدرب كدوسي. في جلسات، أنا شفت جلسات موجودة بين رئيس الإدارة وعم
0: نمر. هي أنا يفشت غل مش أحسن طريقة، يعني ممكن نقول اللي صح أنت شغال فيها، لازم طبعا الأناليست والطاقم المهني يشتغل. بس والله كان عندنا مهاجم ما شاء الله عنه، بنتمنى له كل خير، زاهي أحمد، أعطى موسم مميز في سخنين، انتقل لفريق السبع، في حنين لزاهي أحمد ولكل النجوم اللي طلعوا من سخنين. هيك
1: كل احترام لزاهي أحمد طبعاً. احنا بنعتز بأي أداء. هناك تواصل مع لاعبين عرب اللي أبدوا استعداد بيلعبوا فرق أخرى، ولاعبين متميزين بإمكان أن يحدث تغيير ممتاز.
0: نعم.
1: ولكن هذا الشيء منوط بالتعاقد مع فرقهن، في حديث بينهن وبين إداراتهن بالفرق الأخرى، الأمور غير جلية غير واضحة لحد هذه
0: اللحظة. ممكن نصرح عن اسم ولا أتوقع يعني اسم؟
1: نعم،
0: ممكن تصرح باسم لأحد اللاعبين اللي
1: بتصور ذكر الأسماء رح يوطي سقف التوقعات أكثر وأكثر، خلي السقف عالي. اللي أنا بدي أوصله للمحللين ولإلك ولجمهور حدا من السخنين إنه العمل مستمر، العمل دؤوب، العمل مكثف على الميزانية جاهزة. يعني الميزانية لما أعلننا عن الموافقة على ميزانية حلب السخنين بسلطة مراقبة الميزانيات، الميزانية جاهزة لمهاجم وجاهزة لظهير أيمن، ما فيش خوف من هاي النقطة، مع الاستعداد للمغامرة قدر الإمكان طبعا، للمغامرة أكثر وأكثر. إحنا صاحيين
0: للأمانة أنا كنت بعطي لغنامي يلعب بظهير أيمن، كنت بآمن فيه وفهم أنه تركيبي أولى مش لأنه ناقصني، وممكن بتعرف شو أنا الأمر توصل، وأنا شخصيا بعرف اللاعب وبعرف أنه عنده القدرات، ممكن شوية الثقة بالنفس وشوية الأداء اللي ممكن يوسي أبوكسيس يعطيها ثقة نكسب لاعب اللي ما كناش في الحسبان.
1: وجهة نظر ممتازة، أنا متأكد الآلاف من اللي عم بيسمعوك إسا بدين هذا الشيء يتم، وأنا شخصيا مع هذا الحديث، ولكن هناك مدرب، هناك إنسان مسؤول يعطي، يعرف كيف يوزع الدقائق، يعرف إذا منذر أو محمد أو محمود بإمكان يلعبوا 90 دقيقة أو 50 أو 40، بإمكانه يفتح أو يكون بديل. هاي أشياء اللي إحنا ما نقدر نفرضها على المدرب.
0: نركن عليه.
1: بنقول عندنا لاعبين بمستوى عالي جدا محليين. العشرين دقيقة الأخيرة اللي شفناها مقابل كرياتشموني باستاد نتانيا كان وضع استثنائي، يعني مع الاحترام طبعا لكل اللاعبين ورغبتنا بإدخال لاعبين يهود وأجانب، وبدنا نشوف خليط من اللاعبين على أرض الملعب، ولكن شفنا 11 لاعب عرب على أرض الملعب أو 10 لاعبين عرب على أرض الملعب اللي أعطوا أداء جيد، أداء ممتاز، منهم أحداث، منهم اللي أول مرة بكونوا لأول موسم بكونوا على أرض الملعب، تركوا انطباع إيجابي جدا. كمان هذا مؤشر اللي كنا نبحث عنه في الماضي. فمره واحده الرياضه احنا بدنا نكون يعني
0: لا ما بدنا عندنا كثير مواضيع سياسيه نحكي فيها، خلينا في الرياضه،
1: اجواء.
0: انا بدي اطلب منك طلب واحد بس، بدنا في اول مباراه مع مين؟ اول مباراه ان شاء الله
1: اول مباراه هي مع نتانيا، مباراه خارجيه.
0: واو، يا رب يا رب هيك مره واحده في مزعنا ثاني، هذا اصعب فريق بالنسبه لنا. طيب منذر سجلنا،
1: توخى الخير
0: انت دائما دائما دائما.
1: الرياضه كمان مره اخفادي صبر، كل شيء بخارج غرفه الملابس بأثر على غرفه الملابس.
0: واضح واضح واضح،
1: بأثر بشكل ايجابي. عم نعمل كل جهدنا، اللي قوتنا تكمن في غرفة الملابس، في إطفاء المعنويات العالية. كيف أنت حكيت أيمن وبسي غنامي وبسيط ومحمد وكل لاعب،
0: نركن عليهم، بدنا نركن عليهم السنة،
1: بحاجة للنفس. صدقني اللاعب على أرض الملعب مصري بكل أذانه، مصري للجمهور لأنه بحب الجمهور وبده يسمع التشجيع الجيد من الجمهور. الإدارة عايشة كل هاي الأجواء.
0: يلا اسمح لي اشجع، يلا سخنين، يلا سخنين، وان شاء الله نحو الفوز الاول. منذر خلالي الناطق الرسمي، شكرا لك.
1: شكرا
0: للقاء من منذر خلالي مباشره الى بويلاك، ومن سجل هدف الفوز واخذ الفريق الى نهائي كاس التوتو. هلا محمد ميدو بدارني، تحياتي.
2: تحياتي اخ فادي.
0: عم تسمع منذر خلالي بيقول احنا بحاجه ماسي لهداف، بحاجه ماسي لمهاجم. كان عنده مهاجم اسمه ميدو بدارني بس بسجل اهداف محل ثاني اليوم.
2: طبيعي، يعني أنا بقول لك بصراحة سمعت المقابلة مع منذر. فريق اتحاد النصر سخنين بعني لي كثير بشكل شخصي، ومن درجة حبي لاتحاد النصر سخنين زي إنه أنا حسيت بشي مرحلة إنه هذا الحب أكثر من اللازم، زي ما تقول بديش أقول لك تسرب لي مسيرتي، ولكن في بعدة محلات يعني أنا وقعت بسبب عاطفي يعني أكثر.
0: واو، يعني أنت عرفت إنه صح تبعد، بحب الفريق من بعيد، انا اليوم من داخله ممكن ما يعني اثر على مسيرتي او اثر انا في حبي على الفريق.
2: انا بكل صراحه بحكي لك، يعني انا بالفعل في اتحاد النصر سخنين اللي هي كانت 3.5 سنين، طبعا قبل ما اطلع من الفريق الشبيبي واطلع اخرى، يعني اول 4 سنين في اتحاد النصر سخنين طلعت وفتلت ولفيت وعملت مسير، يعني طلعت لعبت برا وكان لي بعده فرق هون، فرق ممتاز يعني. و بالرجعة لإلي لسخنين هو هناك صار الإشي، يعني هذول السنتين ثلاثة لعبت بعدة وظائف اللي مش لميدو بدارني. أنت بتعرف هذا، أنت بتبث المباريات لإلي أنا طبعا في الهجوم، ولكن بهذول الفترة هون من شدة حبي لاتحاد سخنين معني ألعب بأي منطقة بأي مجال بأي تفكيد، يعني زي ما بقول بأي وظيفة. وحسب رأيي هو شوي أخرني هذا الإشي في مسيرتي، ولكن فيش إشي الواحد
0: نعلقي
2: الحمد لله.
0: الحلو أنك أنت عارف بالضبط شو اللي صار معك وعرفت تقيم مسيرتك، كنت اليوم في محل ثاني مع عكا، ومبروك الهدف. واو، هدف مميزك، حضرت في اليمين باليسرى، يعني لو 5 حراس مرمى ما صدوها. وهذا بحكي لأدهم هادي انت بهم ليح عندك لاعب ممكن يكون دائما تركيبة أولى.
2: طبعا أنا اتجهت لفريق عكا، أنه يعني بعد ما صار في محادثات وكذا، أنه طبعا أكيد مخذني إني على تركيبة أولى، ولكن صحيح. أنا دائما بنثبت في كل مباراة، يعني مش أنه ليش أنه أنا هاي المباراة ما كنتش بالتركيبة الأساسية، بس بسبب لأني ختمت معهم قبل أسبوعين وعم بفوتوني تدريجيا، يعني مش شيء
0: ثاني. محمد، طبعا أنت في فريق اللي على الورق يعني بنشوف البناء اللي كان بسبب الأموال طبعا مش شيء ثاني، يعتبر متوسط إذا مش أقل في الدوري. باعتقادك في عندك السنة يعني إمكانية تكون انت قائد، تأخذ عكا على كتافك وتقول يلا يا شباب وراي؟
2: مش سر الفريق اللي بنبنى بعكا، يعني طبعا هذا ما يعني احنا عم نشوف لاعبين بدون اسماء الجميع، يعني طبعا في بيبنوا فريق

0: شاب صغير اللاعب اللي
1: مصعب. عكس العام، عكس العام تماما، العام ملايين تماماً كانت بالشوارع.
0: مظبوط، الفريق عم بنبنى على لعيبة متعطش تلعب، لعيبة شبيبي خرجي شبيبي من فرق في الدوري، يعني في الدوري هون الأول. وحسب رأيي يعني كيف أنا بعرف بهاي الدرجة، هيك فريق يعني زي ما تقول هاي الدوري هيك بده، فريق اللي هو بركض يعني دائما متعطش يلعب، دائما بده يثبت شو عنده، ويعني بطلع على وراء سنين بهاي الدوري ما فيش أسماء.
1: فعلا فيش أسماء، يعني مع أنه مثلا خذ الريني مبني بالأساس على الأسماء الكبيرة، أسماء اللي أجت من الدرجة العليا، حتى التعزيز هو التوب درجة ممتازة، وبنشوف أنه لسه ما تأقلموا 100% في الدرجة الممتازة، في إلى ثمن، في إلى بطاقة تعريف والتعليم عليها شوي، بدأ وقت الدرجة هاي.
0: صح، هو دوري يعني زي ما تقول أصعب من الدوري الأول حسب رأيي أخبار. مش هوين، مش هوين الدوري هذا، دائما في أشياء غير متوقعة بتصير، ولكن الريني فريق ممتاز، يعني إحنا لعبنا ضد إنه عم ببنوا فريق بأسماء لامعة، وإن شاء الله نتمنى لهم النجاح ويحققوا الصعود.
1: وأدام هادي طبعا يعني حتى عنا هنا طرف قال الصراحة أنا ما عندي الأموال الكافية، وزي ما أنت حكيت بدي أشتغل بدون أسماء لاعبين اللي عندهم الدرايف، عندهم الحرارة، يركضوا أكثر في أرض الملعب. وأنت اليوم موجود محمد كمان يعني شاب مش في مقتبل العمر، ولكن عندك كمان الخبرة، فباعتقادي هذا الإشي اللي راح تسخره في عكا أنه تعطي خبرتك، ما شاء الله عنك أنت في ركاض بسرعة تقصاب حدا يجيبك، وعندك لاعبين شباب بدون تثبت حالها، في إيش كثير في مسؤولية عليك حسب رأيي؟
0: طبعا أكيد أنا مش يعني مش بتخبى من مسؤولية أو كذا، الواحد يعني
1: لا مسؤولية إيجابية باعتقادي أنك تكون قائد.
0: إن شاء الله الله يقدرنا ونعطي السنة الماكسيموم، يعني أنا كل لعبة بفوت بعطي 150%. أنا دائما زي ما بقولوا بقولوا رعيف يعني جوعان للعب، ودائما بدي أثبت ودائما بدي أفرجي، وهذا الفوتبول هو الحلم تبعي، يعني أنا كيلو أنا موجود كأني موجود بحلم، وأنا لازم دائما أعطي الماكسيموم اللي عندي، وإن شاء الله خير.
1: راح تأخذوا كأس التوتو إن شاء الله؟
0: إن شاء الله إن شاء الله، نتأمل كل خير.
1: طبعا في أموال حلوة ممكن هيك تولك نصيب طبعا أنت واللاعبين. بدي أبارك لك بالهدف وهذا الإنجاز محمد ميدو بدارني، تحياتي لك.
0: شكرا لك
1: أخ فادي. إلى اللقاء. إذن البطل النجم محمد بدرني يأخذ عكا إلى نهائي كأس التوتو. مبروك محمد، مبروك أدم هادية. بعد الفاصل رح نستمر مع الحلقة، وطبعا عنا ضيوف مميزين، خليكم معنا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
8: ميلوتال طبيعي نحبه.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: نعود إلى التعليم مع آي بليس، نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
9: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
6: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة.

0: للحصول على سيارة جيلي جديدة. مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفوي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

حملة طايرين فيكم من هاد، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.

0: من جديد انتم معنا في مساء رياضة. فادي مصطفى بحييكم في راديو الناس, ورح نسمع كمان أصوات. وطبعا كنا في عكا, كنا مع بيدو بدرني ومنذر الفريق السخديني منذر خلالي, يقول المهاجم بالطريقة. الفريق الرناوي حقق فوز, اوه والله فوز على هبوعل عكا, على هبوعل العفولي طبعا. وطبعا اخيرا الفريق وعلى ما يبدو في الطريق الصحيح, ولكن موجة كبيرة من الاصابات متواجدة بالفريق. والسؤال طبعا, هل ستجد الحلول الإدارة الرناوية أم أنه بانتظار طبعا عودة المصابين, بما أن الفريق فيه العديد من اللاعبين وفي طبعا على الأغلب بديل في كل موقع, ولكن أن تبدأ الموسم بهيك إصابات واضح أنه الإشي صعب, بالأخص أنه بني يهودا بالانتظار في المباراة الأولى الرسمية في الدرجة الممتازة. السؤال, كيف ستعود الرين إلى الدرجة الممتازة, بأي نفسية وأي حالة؟ طبعا كأس التوتو كان فرصة هيك جس النبض يعرفوا هاي الدوري, وسمعتوا ميدو بدرني بيقول الدوري أصعب من الدرجة العليا. إذن 2-0 هي النتيجة. محمد شكر يسجل, وطبعا محمد شكر بنحييه, أوعدني هيك شخصيا قال لي السنة راح تكون إلي, وشفنا الانطلاقة المميزة والانفراد بالكرة وحول الكرة إلى الشباك ليعتلي الفريق. فريق آخر سجل طبعا انتصار, وفريق بير السبع, واو انتصار كبير, حقق إنجاز كبير على النجم الأحمر السربي. وقبل أن ندخل إلى بير السبع رح نبقى في الملف الرناوي. كلنا الريني جاهزة وتفوز 2-0 أمام العفولة, معنا أحمد جابر المدير العام للفريق الرناوي. تحياتي أحمد.
1: هلا, مساء الخير لك فهد ولجميع المستمعين.
0: كديش انبسطت في هذا الفوز في الدرجة الممتازة 2-0 على العفولي؟
1: لا مش كتير صراحة, يعني كمان الإصابات اللي عم نعاني منها في الفترة الأخيرة وكمان بهاي اللعبة يمكن شوي تعكل, أكيد الكل بحب ينبسط, ولكن عيوننا للمتنسة هذا الأهم مع بداية الدوري, وكنا أمل أنه يكون الفريق جاهز بأعلى نسبة.
0: كيف راح يكون جاهز وتعطيل الإصابات؟ يعني أنا بحاول أعد الإصابات من يوم المباراة مع إخاء الناصر حتى الآن موجة إصابات, شو اللي عم بيصير بالفريق؟
1: صراحة يعني كان في إصابات اللي هي سوحة

0: وكان في اصابات اللي هي بالعضلات اللي عندنا تقريبا اليوم 6 اصابات منهم يعني 4 لاعبين اللي مركزيين بالفريق. بعرفش قديش قسم منهم بيكون جاهز المباراة يوم الثلاثة. في لاعبين اللي اكيد الاصابة تاعتهم راح تبعدهم شهر او شهرين عن الملاعب, زي المهاجم برازيلي وزي خط الوسط جونيور ديميندي.
1: برازيلي وجونيور مش راح يكون الافتتاحية,
0: مش برازيلي راح مش راح يتواجد بالشهر القريب بعد ما اصيب بكتفه بالمباراة امام خان الناصري. واللاعب جونيور ديميندي مش راح يكون بالشهرين القراب من بعد الإصابة اللي بعاني منها على الفخذ. بالنسبة للاعب متان جوشا المدافع كمان كان عنده إصابة, المدافع اللي كان عنده امبارح إصابة, بكرة بنعرف مدى جدية الإصابة, ولكن حسب المؤشرات مش كتير إيجابية, يعني على الأغلب أنه يبتعد عن الملاعب برضو لفترة مش بسيطة.
1: أحمد, قلة حظ ولا قلة تحضير, شو بتسبيهم؟
0: في لاعبين اللي هي إصابة اللي هي قلة حظ, زي إصابة اللاعب برازيلي, زي إصابة اللاعب نواف اللي هي يمكن كمان بسبب سوء أرضية الملعب اللي كانت بنوفا قليل.
1: طمنا على نواف شو وضعه؟
0: نتأمل أنه يقدر يتمرن ما فيش عنده إشي جدي, نتأمل أنه يقدر يتمرن بنهاية الأسبوع ويكون جاهز المباراة يوم الثلاثاء. وفي 4 لاعبين اللي عندهم إصابات عضلية لا شك أنه هناك لازم ينعمل يعني زي فحص من جديد, هل هذا الإشي كان هو صدفة ولا هذا الإشي كان بسبب شغل زيادة عن اللزوم أو شغل أقل عن اللزوم.
1: نعم.
0: لا شك أن الطاقم راح يراجع حاله بهاي الموضوع ويستلخص العبر منها.
1: طب أحمد موجود في المكتب معه هذا يعني هاي القائمة المفصلة من الإصابات, وبدك تنقل الصورة الصحيحة للإدارة ولملك الفريق, إيش الإشي بيعمل فيكو؟ ضغط, تحضير من جديد, في خطة باء, شو التوقعات؟
0: أكيد ولا واحد كان بده أنه بهيك مرحلة يكون في عنده هذا الكم من الإصابات واللاعبين الناقصة, بالذات أنه في هدف واضح وفي عندنا مباريات جدا مهمة مع بداية الدوري أمام الفرق اللي راح من المفروض أنها تنافسنا زي ابن يهودا وزي أجنود. ولكن كمان الواحد دائما بيعرف أنه هاي الإصابات هي قسم من كرة القدم, بتصير بكل المستويات بهذا المجال وهذا قسم من اللعبة. ليش مش مفروض بيخلينا نفوت على ضغط, ولكن ليش برضو بيخلينا انه
1: مش احسن شيء؟ صار عندك بديل لكل مصاب احمد في كل قائمة يعني في كل موقع؟
0: اول شيء عندنا كادر اللي انبنى الموسع كادر ممتاز, ولكن بالصدفة كمان احنا كنا من ضمن علاقة بحاجة مهاجم, والان مع اصابة وهاد برازيل صار مهاجم بأسرع وقت ممكن. عندنا إصابة جورن وجونيور ديومندي اللي هن يعني اللاعب اللي لازم يكون أساسي والبديل تاعه, يعني الاثنين اللي بيلعبوا بنفس الموقع بأرض الملعب هن اثنين مصابين حاليا. الشيء شوي بيخلي الفريق انه يحاول يدور على حلول كمان بسوق الانتقالات من الخارج بس من الكادر. واحنا كمان مرة يعني راح نعمل كل شيء انه الفريق يكون بكامل الأجهزية للمباراة القادمة ولجميع المباريات بالبداية الموسم.
1: يعني بنتأمل خير للفريق الرناوي, واضح انه الاشي مش زي ما فعلا خططته, ولكن على الاقل يعني البشرة حلوة بتيجي من النتيجة. ولكن بدنا نركن عليك واحمد فعلا تكونوا قدر المسؤولية, وانت بتشوف يعني هاي حكينا مع منذر خلالي عم بدوروا ليل نهار على مهاجم في العليا, صعب يلاقوا, انا متأكد كمان في الممتازة, يعني الامور مش دائما سهلة زي ما بدك.
0: لا للأسف انه السوق يعني المحلي جدا ضعيف من ناحية كم اللاعبين وجودة اللاعبين, ما فيش كفاية لاعبين محليين للمستويات اللي احنا مندور عليها اللي هي بمستوى لاعبين درجة عليا.
1: أحمد أسألك على اللاعبين الأجانب, يعني لما انت ما شاء الله عنك بتصلوا على الأجانب, بقول لك اللاعب الأجنبي أنا جاي, بعد فترة بتصلوا بقول لك طلع مرتي خايفة, عائلتي خايفة, يعني انت مفروض تكون سفير للدولة وتحكي وتعمل الإعلام انت أو مدير الفريق السخديني, قديش بتواجهوا الصعوبة فعلا تجيبوا الأجانب لهون؟
0: أكيد في صعوبة كبيرة من بعد الحروبات, من بعد 17 صار في صعوبة أكبر من هذا الجانب لإقناع لاعبين, وبالأساس من بعد الحرب مع إيران إنها تيجي تلعب بالدوري المحلي, كل لاعب أجنبي عشان تقنعه يجي لهون يا بدك تدفع له أموال طائلة, يا بده يكون هو هاي آخر فرصة عنده, يا واحد يقول آخر فريق موجود

0: نقدر نعزز الفريق بالمحلات اللي احنا بحاجة لها, وبالأساس بمهاجم من بعد إصابة برازيلا, وكلنا أمل أنه هذا الاشي يصير بأسرع وقت
1: إن شاء الله خير. أحمد جابر, بدنا نركن عليكم وواضح رح تشتغلوا أكثر ليل نهار من أجل طبعا إشفاء الفريق, وإن شاء الله خير للفريق الرناوي في المباراة الأولى أمام ابن يهودا. بدنا 3 نقاط كرسميات مش كأستوتو. تحياتي أحمد.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. إذن من الفريق الرناوي للإنجاز الكبير اللي حققه أبو عبر السبع بعد الفوز على النجم الأحمر الصربي مرة 1-0, والمباراة الأخيرة كانت 2-0, في المجمل 3-0. معنا أحد نجوم أبو عبر السبع السابقين الكابتن مروان كبا. تحياتي مروان.
2: تحياتي أخ فادي إلى كل جميع المستمعين والمستمعات.
1: فيش شك أنه إنجاز كبير, يعني بير السبع تقريبا في الطريق الصحيح إلى الدوري, دوري أبطال أوروبا. تعقيبك على الفوز.
2: أول شيء الفوز جدا رائع, جدا كبير, فوز اللي بيخليهن في حاليا في أوروبا في دور المجموعات.
1: نعم.
2: في الملحق الأوروبي.
1: نعم.
2: هذا إنجاز, ولكن الحلم الأكبر لألونا بركات على مدار جميع السنوات إنها تكون في دور الأبطال.
1: أنت سمعتها منها؟ كان عندها حلم تكون في دور الأبطال؟
2: طبعا حلمها من وقت ما اخذت بوعلبير السبع انها تحرز البطوله الدوريه هون.
1: والله في مشكله هون,
2: وبعدها في انها تكون في دور الابطال.
1: خاف يا احمد مروان تخاف
2: بعد الجانب. انا كنت في الجانب الثاني.
1: ايوه,
2: لما كانوا قريبين وانا اخذت منهم دور الابطال في 2017 2018.
1: انت كنت في ماريبور؟
2: أنا كنت في ماريبور وقتها. وكنا في قبل التصفيات للدوري المجموعات, وقدرنا أنه نتجاوز بوعلبير السبع ونكون في دوري الأبطال. بفكر أنه من وقتها لليوم أول مرة بتكون في بير السبع, تعال نقول قرعة بهاي السهولة.
1: صحيح, فريق صباح يعني الأدرى بجانب
2: عندهن تعال نقول يمكن هاي آخر مرة الفرصة الأخيرة إنهم يكونوا في دوري الأبطال.
1: كم مباراة لعبت في الأبطال, دوري أبطال مروان؟
2: أنا 6 مباريات.
1: شو طعم هاي دوري الأبطال؟ الكل بحارب عليها, وفعلا يعني لأن نجومنا العرب اللي بير سبع بستانوا في هالفرصة. إيش بميز دوري الأبطال؟
2: أول شيء إنك أنت تلعب في التوب تبع كرة القدم.
1: صحيح.
2: على مدار السنوات أنت بتحلم إنك تكون تلعب في التوب دائما, وانك توصل. انا خاصة كولد من عين السهلي القرية الصغيرة, انه الاقي حالي اني العب في دور الابطال في اشي حلم اللي انا كنت احلمه منذ الصغر.
1: نعم.
2: شعور لا يوصف. لليوم بيكون في عندي ذكريات هيك لما اكون مع حالي كيف كانت المباريات ولوين وصلت وهاي الامور. ف جدا كنت فخور في هذا الاشي اللي انا عملته وهذا الانجاز.
1: انت رمز في ماريبور. انا مره كنت في ماريبور في احدى المولات, فقلت لهم بقرب مروان لمروان, شوف الاحترامات واللي بحبوك يا عمي غاد.
2: انا الحمد لله اخترت من احسن من افضل 11 لاعب على مدار ماريبور في جميع السنوات.
1: واو.
2: في تصويت الجماهير هناك.
1: طب بدي اسالك على كمان نجومنا العرب, في عندنا اليوم زاهي احمد, في عندنا محمد ابو رومي, حمودي كنعان, وانت يا ابن عين السهلي, شو بتحكي للشباب العرب اللي بانتظارهم دور الابطال؟ وهل فعلا بير السبع فريق اللي ممكن سهل يتاقلم فيه اذا انت مش يهودي, او فريق اللي بعرف يعطي الغير هذا الاستقبال والويلكم فعلا؟ يعني كيف كنت انت وكيف كان قبلك حاتم ولؤي طه؟
2: بوعد بير السبع على مدار السنوات بيعرف يحتضن اللاعب العربي. انا
1: مش شعار مروان, عن جد يعني انا بحكي مش شعار, لانه
2: لا انا مش عم بجامل. انت بتعرفني كثير منيح, لما في شيء احكي فانا بحكي, انا جدا جدا صريح. بوعلبير السبع الفريق تعنكل من اكبر الفرق الموجوده اليوم في الساحه الرياضيه الاسرائيليه, هو اكثر فريق يحتضن اللاعب العربي من جميع الفرق الكبيره, ان كان مكابي تل ابيب او مكابي حيفا. ومكابي حيفا فريق العرب اللي كنا نحكي عنه في سنوات سابقه, حسب رايي هو اليوم مش في هاي الخانه. بوعلبير السبع يحتضن اللاعبين العرب, وانا كثير مبسوط من تقدم زاهي احمد اللي اليوم احد اهم الحلقات الموجوده في بير السبع. بتامل انه محمد ابو رومي وحمودي كنعان كمان يأخذ فرصتهن في هذا الفريق. وأنا صراحة أنت بعرف

0: اذا انت بتعرف انا وانا راجع من رحلتي من خارج البلاد التكيت في ابو علبير السبع وانا راجعين من المباراه الاولى.
1: اوكي لقاء حلو.
0: التكيت في المدرب والتكيت مع علونا والتكيت مع حمودي كنعان والاحساس كان جدا حلو. وانا حكيت له صراحه انه حسب الاهداف اللي ابو علبير السبع قاعدين بيحرزوها هذا في هنا بتعرف حظ البطل
1: صحيح. لا في كمان شغل صاحب من عمل
0: احتمال بالضبط احتمال جدا كبير انهم عن جد يكونوا في دور الابطال.
1: شو بنقص حمودي كنعان مشان فعلا السنه تكون سنت حمودي كنعان؟
0: حمودي كنعان لازم يتحلى بالصبر وانا هذا يعني انا اسف انه انا عم بفصح شوي من المحادثه اللي صارت بيني وبينه.
1: عادي عادي.
0: انه محمد حمودي كنعان اليوم بفريق كبير لاول مره هو متواجد بفريق كبير اللي فيه كمان نجوم اللي بيلعبوا في محله.
1: بس في اشدود هو كان التركيب الاولى كان يحطوا حمودي وحوالي 10 لاعبين. هنا التغيير اللي عم تحكي عنه انت هذا الصبر.
0: اشدود مش بعد بير السبع. اشدود فريق صغير اللي كان الفريق مبني على حمودي زي ما انت حكيت. حمودي كان يعمل شو ما بده في اشدود. اليوم وصل لفريق زي بعد بير السبع اللي فيه عنده نجوم اللي فيه عنده لاعبين لازم يستنى فرصته. وانا متاكد ان حمودي من افضل اللاعبين الموجودين لولا الاصابات. انا حسب رايي حمودي من زمان خارج البلاد ولكن حمودي عنده الخامات وعنده القدرات انه يكون ويلعب في تركيبه بوعلبر السبع. عشان هيك لازم يتحلى بالصبر. انا هاي كانت نصيحتي له لما التقينا في المطار.
1: استغل وجودك معنا. سمعنا احمد جابر ببحث عن مهاجم الفريق الرناوي طبعا موجة من الاصابات. انت شفت بناء الفريق الرناوي باعتقادك ممكن يعملها خلال سنه ويرجع العليا؟
0: ابعدني عن اسئله عن الريني.
1: لا يا مروان انت احد الرموز. كنت في الريني كم سنه لعبت غاد؟
0: لعبت نص سنه ونص سنه اللي بحب انساها بمسيرتي الكرويه.
1: بس انت لما جيت على الريني حكوا لنا جبنا احسن لاعب خط وسط في المنطقه في البلاد. يعني كانوا يحكوا عنك شيء كبير.
0: عشان انا حافظ على هدوئي وحافظ على تعانكول احترامي
1: نعم
0: الموجود اليوم مع بعض الاشخاص الموجودين هناك اللي برفع لي تليفون وبردوا علي وبيحكوا معي. هو مش احد هاي الناس.
1: احمد جابر مش منهم تقريبا. فهمتك.
0: انت بتقول للاسف الشديد.
1: انت بتقول بفضل انه ما يعني اتذكر المرحله اللي فريني. ولكن بتعرف انت لعبت غاد بلوزتك يعني البلوزه بتزين الخزانه عندك في البيت زي
0: سخنين. بلوزه للريني
1: ايش؟
0: فيش عندي بلوزه للريني.
1: ما فيش عندك بلوزه للريني فريق لعبت فيه؟
0: مش موجوده. هي الفريق الوحيد يعني مكابي من الفحم موجود. بعلم الفحم موجود. يافا موجود.
1: والله عم بتزعل كثير ناس. يعني انت لعبت في الريني كنت واحد من الرموز بتقول لا املك بلوزه الريني. وش بحييك على صراحتك مروان.
0: بحب جماهيرها. بحب ناسها. بحب جماهيرها. ولكن الاذى اللي تلقيته هناك لم اتلقاه في اي محل اخر. واليوم في
1: مين اللي ظلمك؟ المدرب شارون ميمر؟
0: راح يكون بيني وبينهم كمان شوي محاكم.
1: لا
0: اللي الكل راح يسمع فيها.
1: مروان كبها ضد الريني ضد فريق الرناوي.
0: أكثر من هيك بقدرش أحكي.
1: بس اللي ظلمك هو شارون ميمر.
0: شارون ميمر في قسم من لشارون.
1: طيب إذا شارون ميمر قسم ومش أحمد بصول مش أحمد جابر صفت سعيد بصول واضح الأمور.
0: بس أنا بحكي شو أنا بطريقة مهنية. طريقة مهنية أنا بقدر أتخطى الطريقة المهنية. بالآخر المهني إذا كنت منيح أو لا هاي أنا بشوفها. المدرب بشوفها بعين ثانية. ممكن المدير المهني يشوفها بطريقة ثالثة. الجماهير يشوفوها بنظرة
1: رابعة. طب بسألك سؤال. بعد الريني مروان كبها وين روحت؟ أي فريق؟
0: مشكلتي مع الريني
1: جاوبنا على السؤال.
0: بلشت بعد الريني نزلت على الدرجة الممتازة ومن هناك خلصت.
1: ممكن هذا إثبات أنه مروان كبها فعلا ما لائم للريني؟ لما سألنا الريني هل في وقع ظلم من الريني؟ أنا بعرف يعني طرطيش هيك حكي حكوا ليش مروان وين راح بعد الريني. سؤال أنت كان عندك إمكانية تضلك في العليا وأنا بعرف وكان أسماء بس مش لاعب. يعني
0: مروان لما ما لعبش في الريني فكثير فرق ما قربت.

0: على مروان وأنا ظلتني في الدقيقة 90 في الريني وحكولي إنه لازم تلاقي فريق وما كانش وين أروح. فأنا اختارت مني لحالي إني أنا أنزل على الدرجة الممتازة لأنه ثاني كاملة ما لعبتش فبنفعش أجي أنا أزدت حالي على فرق في الدرجة العليا وما جاء ثاني في أمور اللي حصلت بفضل إنه ما أحكيهاش على الهواء.
1: تمام وأنا بفضل طبعا
0: انظلمت من الجهتين, انظلمت في الريني من ناحية مهنية وانظلمت كمان من ناحية مادية وهي مشكلتي الكبيرة مش المشكلة المهنية. المشكلة المهنية بتحطيها المشكلة المادية لما إنسان يتفق معك على شغلة لازم يوقف فيها.
1: طبعا راح نعطي حق الرد للفريق الرناوي وطبعا لك دائما حق الرد بروان كبهة. سألناك عن بير السبع, يعني أثنيت على بير السبع وقلت وقع علي ظلم من الفريق الرناوي أو من الإدارة الرناوية, بنحترم اللي قلته. تحياتي كابتن مروان وبالنجاح.
0: تحياتي
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. يعني ردنا نسأل مروان على برويل بير السبع والإنجاز وقال طبعا إنجاز كبير والظلم أكبر اللي وقع عليه من الفريق الرناوي, الحق دائما محفوظ للفريق الرناوي. بعد الفاصل راح نسمع كمان أصوات, خليكم معنا.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم, حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية, الحملة حتى 1/9, خاضع للأنظمة.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين, 1 = 3, اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
7: خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
6: بيختاروها الكبار، بيحبوها الاطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
7: ميلوتال طبيعي نحبه.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
8: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً.

الحفظ النشط وما لقينا منقذ معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: مجددا انتم معنا في مساء رياضة فادي مصطفى يحييكم. طبعا سمعنا اقوال اللاعب مروان كبهة عن بئر السبع, واحنا سألناه عن فريق الرناوي قال بعدنا عن الفريق الرناوي, انا ظلمت من الفريق الرناوي, توجهنا للفريق الرناوي, الرد يأتينا كما هو, فريق الرناوي يحترم كل لاعب لعبة ولبس قميص الفريق الرناوي ويتمنى له النجاح. الى هنا نقطة. الآن نبقى في الدرجة العليا ولاعبين العرب في الدرجة العليا, وهذه المرة راح نروح للاعب المميز فراس عقل. تحياتي فراس. فراس راح يكون معنا. أوكي, دائما فراس فيه يعني هيك رساليات ضعيفة في البث, ولكن راح يكون معنا بعد شوي. وفراس عقل طبعا معه إمكانية عقد في الدرجة العليا اقتراحين, وأيضا راح نسمع صوته. تحياتي فراس. فراس عقل معنا. يلا يا فراس.
1: الو,
0: تحياتي
1: حبيبي عمي فادي.
0: يعطيك العافيه.
1: يعافي عمرك.
0: طبعا انهيت المشوار مع الفريق اللي كنت فيه السنه, فريق طبريه, والان انت بانتظار على الاقل انا بعرف في عقدين من الدرجه العليا وعقد في وعقد خلف البحار, وانا اسالك اين تفضل ان تلعب, في البلاد او خارج البلاد؟
1: أول شيء الحمد لله فيها كم عقد من كم فريق, وفي عقد من برية البلاد, بس أنا صراحة مش فرقة معي يعني بالبلاد ولا برية البلاد, المهم يكون العقد المناسب لإلي.
0: عقد مناسب, وطبعا هنا بيكون شغل الوكيل, وفي في توجهين, في في فرق اللي بتفضل إن تأخذ اللاعب في البداية معسكر عمل معسكر تدريبي لخارج البلاد, وفي اللي بيقول لا بنستنى شوي بنشوف البداية في الدرجة العليا, اللاعبين اللي شوي عندهم هيك عقود فالت نسميها وبوقعوا معهم. شو رأيك في الطرح انه بيستنوا شوي مباراة ثنتين ومن ثم التوجه لك مثلا او لغيرك؟
1: صحيح. طلع انا بكيتش بهاي الوضعية لحد هسه, حتى الان يعني دائما بكيت امضي واطلع المعسكرات, هاي اول مرة بطلع شغل المعسكر, وضعية جديدة, بس الحمد لله الحمد لله يعني آخر أسبوع في أشياء بتحرك انكادات, وفي عروضات وفي فرق وفي خراف يعني مع فرق, هاي هي الوضعية. الحمد لله بالآخر بتطلع لصالح أنا بآمن.
0: فراس عم تشوف اللاعبين والأسماء, وفعلا في صعوبة, اللاعب الأجنبي مش عم بيجي على البلاد خايف من الحرب هو وعيلته, اللاعب المحلي على الأغلب تم اختطافه في لحظات مبكرة, يعني هابويل هيفا بتعاني, طبرية بتقول عندنا نقص لاعبين, اتحاد ابناء سخنين بيبحثوا ليل نهار, في إشكالية, هذا النقص من وين صار هيك نقص كبير في الدرجة العليا؟
1: للأسف قرروا بالاتحاد انه يعملوا يكبروا عدد اللاعب الأجانب لسبعة وثمان لاعبة, واليوم كل الفرق حتى الفرق الصغيرة بتقدر تجيب سبع أجانب, وهذا الإشي بيضرنا إحنا اللاعبين المحليين. وللأسف للأسف يعني بعد مش شايف حدا بيجيب لي رونالدينيو على البلاد, تعال نكون أغلب اللاعبين الأجانب بيكونوا واحد اثنين ملاح, فهم بفضلوا الأجانب ليش بعرف إيش, وعندنا هون في ملان لاعبين ملاح محليين, من عندك ملان لاعبين اليوم قاعدين بالدور اللي هم لاعبين ممتازين.
0: والسؤال, هاي اللاعب اللي قاعد في البيت يعني وعنده لاعبين ممتازين, عم بتشوف اسماء كبيره اما من هون البلاد يعني بتسافر لخارج البلاد, وانت عندك انتقاد فعلا يعني اللاعبين الاجانب قسم كبير منهم بيجي على البلاد لما بيكون عنده هاي اخر فرصه, خلص رومانيا خلص بلجيكا ما في عرض من ولا فريق, ما في عرض من الخليج بيجوا لهون.
1: صح, بيجوا ياخذوا المصاري اللي ضارين شويه ويروحوا يعني للاسف. ما يعني من تجربتي بالبلاد هنا خلال سنين معدودين اللعيب الأجانب اللي شفتهم اللي أجوا يعني عندهم

0: شغف انه يلعبوا ويورجوا حالهم ويثبتوا حالهم، الاغلب بيبيعوا عشان المصاري.
1: واضح بشان المصاري. انا بدي طبعا نسمع منك هيك كلمه للاعبين اثنين انت رفقتهم، يعني بتعرف مسيرتهم. نبدا في عنان خلالي، يعني خلال 24 ساعه راح يكون التوقيع الرسمي، وكمان سيد ابو فرخ من باكا الغربيه كمان مع كولورادو باعتقادي اليوم او بكره راح يتم التوقيع. لما بتسمع هيك نجوم في مقتبل العمر 19 20 سنه من مجتمعنا العربي في راس، وانت عم تشتغل اليوم مع شبيبي بتدربهم، ايش الاشي عم بعمل فيك؟
0: اول شيء كل لعيب بيطلع لبريه البلاد اشي هذا فخر لانه بيرفع الراس، ولعيب مثلا زي عنان اللي طلع واثبت حاله بدوري الابطال والدوري البلجيكي وفاز بالدوري البلجيكي وبالكاس واثبت حاله بدوري الابطال، لما بنكل على الدوري الانجليزي زي ما كنا حابين نروح على الانتر، هذا اشي طبعا فخر لنا للشعب العربي للوسط العربي.
1: نعم.
0: واحنا بنتمنى له كل النجاح وان شاء الله يوصل اعلى من كريستال بالاس واعلى المراتب. ونفس الشيء بالنسبة لسيد، يعني سيد عمل انتقال كبير عريق على الدوري الأمريكي، وإن شاء الله ما يرشح يوقف هناك، راح يثبت حاله هناك وينتقل على أوروبا وعلى فرق أقوى. وزي ما قلت لك يعني هاي اللعيبة الشباب هاي كلها بترفع راسنا إحنا، وإحنا بنفتخر فيهم.
1: سعد
0: إحنا
1: جنة،
0: الحمد لله اليوم في عنا ملايين لعيبة عرب بيلعبوا ببريد البلاد،
1: سعد
0: وإن شاء
1: جنة
0: الله إنه بس يزيدوا.
1: في رأس عقل بنتمنى طبعا يكون خبر قريب عن توقيعك في أحد الفرق وتختار
0: إن شاء
1: إما
0: الله.
1: هنا أو خارج البلاد. تحياتي كابتن، إلى اللقاء.
0: إن شاء الله إلى اللقاء.
1: سوبر ليج اليوم الساعة 10 طبعا، باريس سان جيرمان وأستون فيلا، من ستحمل اللقب الأول؟ في النمسا المباراة ستقام في استاد ريد بول، وطبعا المباراة في تمام الساعة 10، يعني فرصة هيك بعد المونديال نشوف كمان مباراة مميزة وحلوة. طبعا نأتيكم مع الرد للفريق الرناوي على أقوال مروان كبهة كما هي. فريق الرناوي يحترم كل لاعب لاعبة ولبس قميص الفريق الرناوي ويتمنى له النجاح، وكل لاعب لبس هذا القميص احتراما له والقميص الذي يتمنى أن يلبسه كل لاعب في البلاد، ونحن لا نرد عبر وسائل الإعلام. هذا هو الرد، لا نرد على طبعا اتهامات أو أقوال أو ادعاءات اللاعب مروان كبه. أوكي طبعا لهون بدي أشكر كل الناس اللي كانوا معنا اليوم في الإنتاج ميسا عساف، في الهندسة الإذاعية الياس مرجية ومحمد علي أبو ليل، في الديجيتال علي نصار ودانا أبو بكر، أنا فادي مصطفى كنت معكم. يا مساء الإثارة، حلقة أخرى من مساء الرياضة تأتي إلى النهاية، إلى اللقاء.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: خد حبه فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع خطوة،
5: خاضع لشروط الحملة.
0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تشهد حركة السير على شارع رقم 4 ازدحامات خانقة بسبب احتجاجات اليهود المتدينين الرافضين للتجنيد في الجيش الإسرائيلي على خلفية اعتقال شاب متخلف عن الخدمة العسكرية. وكانت الشرطة أعلنت إغلاق الشارع في الاتجاهين وحذرت من ازدحامات وإغلاقات إضافية داعية السائقين لاستخدام طرق بديلة. أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير تقييما للوضع بشأن أحداث المستوطنين في قرية قصرة، وأوعز بمنع استمرار ما وصفه بالأحداث الخطيرة. وأضاف الجيش أنه قرر إرسال كتيبة مشاة إضافية إلى المنطقة لتعزيز قواته، مع إبقاء قوات أخرى احتياطية للتدخل عند الحاجة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد خلية تابعة لحركة حماس شمالية قطاع غزة، قال إنه كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قواته العاملة في القطاع. وأضاف الجيش أن الاستهداف نفذ من الجو بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد الذي كان يشكله على القوات. قال الجيش اللبناني إن إسرائيل تواصل خرق التفاهمات والقوانين الدولية وتدمير بلدات في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تعرقل تنفيذ مهامه في المنطقة. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بتنفيذ غارة إسرائيلية في وقت سابق على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبية لبنان. من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إن الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، رافضا تبرير عمليات التدمير والجرف بوجود منشآت عسكرية. وأكد إسلام أن سيادة لبنان وحق سكان الجنوب في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وإن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن لا تستطيع إيران مواجهته. وأضاف ترامب أن إيران فقدت قدرات عسكرية كبيرة، وأن الحرس الثوري تلقى ضربات قاسية، معتبرا أن طهران تواجه أزمة اقتصادية وقيادية. إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد الجيش الإيراني علي رضا أن 75% من قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة لا تزال سليمة. وأضاف أن طهران تواصل إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وتعويض المعدات المتطورة، مؤكدا أن إدارة مضيق هرمز ستبقى بحسب قوله تحت إشراف إيران وسيطرتها. نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الخارجية الأمريكية طالبت من سفاراتها في الشرق الأوسط إعداد خطط لمواصلة العمل بأعداد محدودة من الموظفين. وأضافت المصادر أن الخطط لم تحسم بعد، لكنها تشير إلى أن واشنطن لا تتوقع عودة العمل الدبلوماسي في المنطقة إلى مستواه الطبيعي قريبا، في ظل مخاوف من تجدد الحرب على نطاق واسع. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط مخطط لاستهداف إحدى المنشآت الحيوية في الكويت واعتقال مواطن قبل تنفيذ الهجوم. وبحسب الوزارة، فإن المعتقل ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، فيما تولى جهاز أمن الدولة إحباط المخطط. أحوال الطقس.

0: يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: وتال طبيعي نحبه.
1: شكرا كل الهاتفين اللي مشوا معنا من سنين, جينا نقول إننا طايرين طايرين طايرين فيكم
2: طايرين فيكم من هات. على كل طلب فوق المية ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم, حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية, الحملة حتى 1/9, خاضع للأنظمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 8 أعوام بجروح متوسطة أثر تعرض للدهس من قبل مركبة في بلدة مجد الكروم، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل وتم نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابات في أنحاء جسده. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به وضبط سلاح عقب تبادل لإطلاق النار خلال نشاط لقواتها في منطقة غير مأهولة قرب بلدة عين السهلة. وبحسب الشرطة تعرضت القوات لإطلاق النار خلال عملية تفتيش عن أسلحة غير قانونية، فيما مددت المحكمة اعتقال المشتبه به حتى يوم غد لاستكمال التحقيق. أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير تقييما للوضع بشأن أحداث المستوطنين في قرية قصرة، وأوعز بمنع استمرار ما وصفه بالأحداث الخطيرة. وأضاف الجيش أنه قرر إرسال كتيبة مشاة إضافية إلى المنطقة لتعزيز قواته مع إبقاء قوات أخرى احتياطية للتدخل عند الحاجة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد خلية تابعة لحركة حماس شمالية قطاع غزة، قال إنه كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قواته العاملة في القطاع. أضاف الجيش أن الاستهداف نفذ من الجو بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد الذي كان يشكله على القوات. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إن الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، رافضا تبرير عمليات التدمير والجرف بوجود منشآت عسكرية. وأكد إسلام أن سيادة لبنان وحق سكان الجنوب في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وإن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن لا تستطيع إيران مواجهته. وأضاف ترامب أن إيران فقدت قدرات عسكرية كبيرة، وأن الحرس الثوري تلقى ضربات قاسية، معتبرا أن طهران تواجه أزمة اقتصادية وقيادية. إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد الجيش الإيراني علي رضا أن 75% من قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة لا تزال سليمة. وأضاف أن طهران تواصل إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وتعويض المعدات المتطورة، مؤكدا أن إدارة مضيق هرمز ستبقى بحسب قوله تحت إشراف إيران وسيطرتها. نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الخارجية الأمريكية طلبت من سفاراتها في الشرق الأوسط إعداد خطط لمواصلة العمل بأعداد محدودة من الموظفين. وأضافت المصادر أن الخطط لم تحسم بعد، لكنها تشير إلى أن واشنطن لا تتوقع عودة العمل الدبلوماسي في المنطقة إلى مستواه الطبيعي قريبا، في ظل مخاوف من تجدد الحرب على نطاق واسع. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط مخطط لاستهداف إحدى المنشآت الحيوية في الكويت واعتقال مواطن قبل تنفيذ الهجوم. وبحسب الوزارة فإن المعتقل ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، فيما تولى جهاز أمن الدولة إحباط المخطط. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع زميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة. أنقوط. يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهداه مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باقٍ، عطاء في لحظة فرح.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: كونسرت مع الياس مرجي.

الذاكرة عندي غريبة شوي، ممكن أنسى اسم شارع، تاريخ أو حتى تفاصيل يوم كامل، بس لما بسمع أول تانيتين من أغنية قديمة فجأة كل شي برجع. الصوت عندي كأنه مفتاح خاص للذاكرة، نغمة واحدة ممكن تفتح باب سنين، أو مقدمة موسيقية ممكن حتى ترجعك لبيت بتحبه، بيت الأهل، بيت الذكريات، لناس بتحبن، لسهرة حلوة، أو حتى لمرحلة من حياتنا كنا منحب ترجع. هيك حكيت بصيغة شخصية وصيغة نحن، لأنه بتخيل إنه هذا الإشي بتعلق فينا كلياتنا. ويمكن لهذا السبب الأغاني القديمة ما بتكبر، إحنا اللي منكبر وهي بتضل في مكانها. وما بين الذاكرة والطرب والنغمات الحلوة، خلونا نفتح اليوم باب من أبواب الذاكرة ونبلش كونسرت من خلالكم وإنتو، الكاسيت معكم وإنتو والمسجل معي أنا. تعالوا نشغل الكاسيت ونبلش كونسرت وساعة من أغاني وذكريات. مرحبا بكل مستمعي ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجية وإنتوا معاي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، وكمان تطبيق ناس من كل مكان حابين تكونوا فيه، كمان خارج البلاد، لكل اللي مسافرين، لكل من حاب يسمعنا بجودة ممتازة حملوا تطبيق ناس واسمعونا، أو من خلال طبعا موجاتنا تردداتنا 103.3 107.8 FM. انتوا وأنا مسؤولين نختار مزاج كونسرت لهي الساعة من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس. بلشوا ابعتوا، شاركوني باختياراتكم على 050-5577-399. محطاتنا ولا أحلى من هيك، ما بين اختياراتكم واختياراتي خلطة حلوة نسلطن فيها. أنا الياس إبراهيم مرجي، معاي في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، ومعاي في الإنتاج رياض فضل. تحية كمان لطاقم

الديجيتال، جواد عمري، عري النصار، دانا أبو بكر، لكل طاقم راديو الناس. أما المحطة الأولى ببصمة لحن وأصل الأغنية من عند سيد مكاوي، ما تفوتنيش أنا وحدي، مدرسة في تعليم التأليف والتلحين التعبيري والتصويري كمان لمعنى كل كلمة بالأغنية. وعلى سيرة الكلام، فالكلمات من الشاعر حسين السيد، أول من غناها بالعام 1980، والفنان عماد عبد الحليم. تخيلوا، ما تفوتنيش أنا وحدي، إحنا حافظينها بصوت سيد مكاوي طبعا، اللي رجع غناها بعد هيك، رح نحكي شوية كواليس. أما أول مين غناها كان الفنان عماد عبد الحليم، كان له تجربة في التمثيل، والأغنية كانت باسم وحياتك يا حبيبي، ضمن فيلم عذاب الحب من بطولة مديحة كامل، عماد عبد الحليم، فاروق الفشاوي، وإخراج علي عبد الخالق. بس بسبب عدم نجاح الفيلم كمان الأغنية ما نجحت بصوته، وهون الصدمة بالنسبة لعماد عبد الحليم. بس وين رايح سيد مكاوي لما قرر يغنيها سيد مكاوي بنفسه بواحدة من حفلاته، ما بين الكاريزما تبعته وأداءه الصوتي في الغناء، حبوها الناس منه كتير. وأقولك شغلي، أنا ما بين 3 أو 4 محطات في الأغنية نفسها راح أحكي عنها، وبعد ما نحكي وندردش عن هالمحطات الأربعة في الأغنية راح نسمعهن في بث حي ومباشر على كونسرت. قبل ما نستمر، شوي تحيات لكل من عم بسمعنا كمان في النمسا. تمام هلال، مستمعتنا أهلا وسهلا فيكي. هذا الوقت كمان تبعتينا شو حابي نسمع ونستمتع، من اختيارك أنت. وعلى سيرة أغنية وحياتك يا حبيبي، ريح قلبي معاك، أو كيف بنسمعها إسا، ما تفوتنيش أنا وحدي، 3 أو 4 محطات في هالأغنية رح نحكي عنها إسا. والمحطة الأولى هي وحياتك يا حبيبي، ريح قلبي معاك، بجملة فالتة من الإيقاع بتجاوب عليها الكمانجات والوتريات، فيها نوع من الحزن والزهق ممكن نقول. أما المحطة الثانية لفتتني كتير موسيقيا، والسولو، السولو الموسيقي ما بين الأبيات اللي بيشتغل فيه الإيقاع رومبا، إيقاع الرومبا إيقاع كتير غربي بس بنفع على آلاتنا أغنياتنا العربية، مع الكمانجات بالأساس والقانون باللزم. راح نسمع هاي المحطة. أما المحطة الثالثة، وركزوا كتير منيح هون على تناغم ما بين الكلمة واللحن والإيقاع، المحطة الثالثة هي لما بيقول في البيت الأول، عمره هوانا بيجري بيجري، شو فرح منه كام، ساعة شوق ومحبة وشهر بعاد وخصام. ركزوا على كلمة بيجري بيجري، وهنا بلش يجري سيد مكاوي بالإيقاع وباللحن، كأنه بناغم الكلمة في الإيقاع وفي اللحن. بس لما أجى البيت الأخير اللي فيه الليل، وإذا بتسألون شو معنى الليل بالنسبة لكتير ناس منا، الليل طويل مزبوط، فهو أخذ هذا السر كأنه سر، ركب عليه اللحن للبيت الثاني لما بيقول الليل بدموعه قاسي ويويلي من ساعاته، والصبر لسه ساكت ويويلي من سكاته. بس قبل ما يبلش الليل بدموعه قاسي، ليل على الليل وسلطن على الليل، وطول فيه شوي كأنه بقولنا الليل طويل حرفيا. ولا أجمل من هيك تعبير موسيقي ولحني للكلام. أما من عند مي فاروق رح نمشي هالمحطات 3 أو 4،

بتمنى تكونوا فهمتوا علي شو قصدت، على الأقل من الإحساس الأول لإلي من تحليلي البسيط طبعا لنغمات وألحان سيد مكاوي وأغنية ما تفوتنيش أنا وحدي. وإن الكمانجات بتلعب كلها مع بعض. جملة حزينة بعد شوي رح نسمعها، وحياتك يا حبيبي. أترككم لحتى نسمع مع بعض ونسلطن مع بعض في محطتنا الأولى في كونسرت سيد مكاوي. محطتنا الأولى من عنده مي فاروق رح تسمعنا بصوتها. اسمعوا السلطنة.

وننتقل لإيقاع الرومبا اللي حكيت عليه. اسمع ما أجمله. طبعا بالأذن الأصليين اللي برد على كمنجات القانون. مبدع عازف الأورج سلطان. اسمعوا البيت الأول. بيجري بيجري. اسمعوا. إيقاع سريع.

وهنا المقطع برغم من قساوة كلماته بعد شوي رح ننتقل للمقصوم، فجأة منلاقي حالنا

مع اللقاء من زقف منغني مع سيد مكاوي أو مع مي فاروق وارجع تاني وأقول لك ريحني الله يخليك، مع أنه الجملة صعبة شوي بس شوفوا ما أجمل تفاعل اللقاء معها. هاي زكا سيد مكاوي، ولكل من حاب يسمع كمان وكمان الألحان زي سيد مكاوي بعد

يعني إذا بنسمع تقريبا كبازل فيها مقاطع شوي بتشبه بعضها، بس الجميل إنه مقاطعها كتير ومتفاعل كتير ما بين الكلمة واللحن، غنتها بشكل كتير حلو مي فاروق، ومنها للسولو الثاني كمان مرة رومبا. كمان كمان اختيارات على 050-5577-399 هذا الرقم، كل من طلب يسمع كمان وكمان لسيد مكاوي، كمان وردة وبليغ حمدي، هالمجموعة كيف بدناش نسمع لهم مع بعض؟ رح نسمع. تذكروا السماعين بيت الثاني الليل، الليل بيطول، اسمعوا محلاه.

زي وردة تبقى مستنية الندى على سيرة وردة. بعد شوي رح نسمع لوردة كمان والحان بليغ لوردة. موسيقى تعبرية بكل معنى الكلمة.

0: مي فاروق تطرب وتبدع في أغنية وحياتك يا حبيبي من مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية من عام 2019. خلي شوية عليا وشوية عليك. من عند مي فاروق وألحان سيد مكاوي مكملين في كونسرت. الله
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تحيات لكم مين عم بيشاركنا من خلال واتساب راديو الناس. بذكركم الرقم لكمان وكمان اختيارات على 050-5577-399. في من بعت لي حابب يسمع أغنية وردة مالي. طب مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي. وبما أنه هيك رجعنا شوي لوردة وألحان بليغ حمدي مكملين لمحطة من بصمتها الصوتية والخلطة ما بين أغنيتين لو سألوك من روائع الطرب الأصيل من كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور. الحان طبعا بليغ حمدي وكمان صدرت لأول مرة في حفل مباشر في الجزائر بالعام 1976. والأغنية الثانية مالي طب مالي وأنا مالي اللي صدرت بالعام 1973 برضو من ألحان بليغ حمدي. ورح نحكي شوي عن كواليس آخر أيام بليغ حمدي. ورح نحكي عن تسجيل صوتي من وردة اللي بالرغم من طلاقها من بليغ حمدي يمكن مع الكم الكبير من الألحان والنغم والكلمات وقت ما مرض بليغ بالسرطان كانت في مصر وردة وصل عندها الإعلام الكبير واللي كان صديق لاثنين كمان لبليغ وكمان لوردة وجد الحكيم. تسألهم وين بليغ وين أراضيه فبحكي لها في باريس بتعالج من مرض بسيط ما حبش يقولها السرطان بس بقولها يومين وبروح. مع أنه كان يعرف أنه بليغ عنده مرض السرطان بس كيف عرفت وردة؟ وردة بتسأله لوجد الحكيم وين في باريس؟ في أي مستشفى في باريس؟ فبيحكي لها اسم المستشفى وهون بتعرف إنه مريض في سرطان الكبد. وتاني يوم بتسافر لعند بليغ على باريس لتبقى معاه وترعاه في آخر أيامه. ووردة الجزائرية قمة في الوفاء حتى بعد طلاقهن ما استنت لحظة طلعت لعنده بعد ما عرفت عن مرضه وظلت معه لآخر يوم في حياته. تعال نسمع.
2: أنا من بداية أزمته وأنا كنت معاه يعني إحنا رجعنا أصدقاء يمكن ياريت كنا بالصداقة دي وإحنا متجوزين كنت يمكن فهمته أكتر أو فهمني أكتر. أنا ما سبتش بليغ كبني آدم في محنته أبدا
0: ولا حتى بعد وفاته. واللي بيخلينا اليوم نضلنا نعيد ونسمع أغاني لحنها وكتبها كمان بليغ حمدي هو كم الحب اللي كان بين وردة وبين بليغ بالرغم من الفراق اللي كان بس كان حب جنون بصراحة وأثمر عن عدد كبير. أنا بصراحة كل مرة بعد أغاني لحنها بليغ حمدي لوردة بتخربش بالعد برجع للأول برجع بتخربش برجع للأول لأنه في يعني على الأقل تقدير 100 أغنية ما بين لحن وكلمة. إذا متذكرين طبعا واحدة من الأغاني أنا بعشقك أنا كتبها ولحنها بس مش لوردة. طيب حكينا كتير لو سألوك وأغنية مالي.

هذه راح نسمعهن بصوت محمد خيري تكريما بروح بليغ ووردة وقصة جنون حبهم. بصراحة راح تحبوها، راح تحبوا أداء الصوت لمحمد خيري بالذات. بنحكي على ابن حلب، اللفظ عنده ممتاز ومسلطن الزلمة، جاي مسلطن

0: هل قد النقلة كانت سلسة بصوتهم ما حسيناش فيها؟
1: يا عنينا يا عنينا يا حبيبي،
0: يا حبيبي.

بعد شوي رح نسمع بصوت وائل جسار قال ايه بيسألوني عنك يا نور عيوني. فهي منا لكل محبي وردة الجزائرية وألحان سيد مكاوي. الخلطة الحلوة بتجنن. ذكروا دائما عنوانك واحد بهاي الساعة, ابعتوا لي على واتساب راديو الناس. كمان اختيارات على 050-5577-399.

0: كاملين أنا وإنتو في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: وائل جسار كمان بغني للوردة. ما بين الحان كمان سيد مكاوي. ده كمان بليغ حمدي. الإيه بيسألوني.

خلوني طبعا ألحان سيد مكاوي من العام 1980 بعد ما في العام 1979 أعطاها أوقات بتحلو كمان بعد ما هو غناها وكمان ما بعد ما غنتها سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم بالبروفا. ولأنه شخصي بحب الأرشفة فكان محتفظ كمان على نسخة البروفا بصوت أم كلثوم كمان وغناها بالعام 1975-76. أما إسا هالأغنية هالإيه بيسألوني اختيار تمام.

0: صار اختيار مستمعتنا تمام هلال من النمسا. تحياتنا لكل مستمعينا في كل مكان عم بسمعونا. ما بين ألحان بليغ وألحان مكاوي لوين لسه رايحين؟ أنا احترت بس لا يمل من هالألحان العبقرية. ولا إيه
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ما بين سيد وبليغ وسيد وبليغ ما بنشبع من الألحان.

0: بالذات إذا بنرجع لعند بليغ حمدي. اختياركم أنتو كمان تسمعوا المرة من أغنيات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. ما بين أغنيتين اخترتوا تسمعوا، حابين تسمعوا زي الهوى أغنية سواح، بس تعال نبلش هيك في أغنية زي الهوى من كلمات الشاعر محمد حمزة، واللي وصف عبد الحليم بأجمل عبارات. وعلى فكرة أكبر رصيد قصائد من كلمات الشاعر محمد حمزة كان من نصيب حليم، وعن علاقة كمان في بليغ حمدي كمان في حليم حكى محمد حمزة، لا وكمان حكى عن موضوع أغنية سواح.
1: التقيت ببليغ حمدي وبرضه كانت مقابلة ما تصرش، كان في معهد الموسيقى. معهد الموسيقى كان فيه الغرف اللي موجودة في معهد الموسيقى، بيخش الصنباطي مثلا يعمل بروفا ويخرج، يخش بليغ يعمل بروفا ويخرج، يخش الموج يعمل بروفا، كانت البروفا كلها هناك. فالمهم كنت أنا عامل غنوة لمحمد رشدي، تلحين ملحن سكندري اسمه محمد غنيم، بتقول عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. قلت له ايه رأيك يا أستاذ بليغ؟ قال لي رأيي ايه؟ انتوا بوظتوا الفولكلور، انا عامل دراسة للفولكلور والتاني عملها اللحن زي ما هو، يعني عطشان يا صبايا اللحن الاصلي يعني ما طورش فيه وبتاع، انا عامل دراسة وبتاع مش عارف ايه، ها ما كلمتوش لان انا واخد عليه ولا اعرفه، فسبته مشيت ورحت قعدت في البوفيه. الساعة 9:30 بالليل لقيت بليغ حمدي تحت العمارة في العربية، فلسه انا اخش على العمارة، كان حتى راكب العربية الصغيرة او هو صاير عربية كرسيين تو سيتر. قلت له الله الاستاذ بليغ وبتاع مش عارف. قال لي انت زعلت؟ قلت له زعلت من ايه؟ قال لي لا من المقابلة يعني وبتاع. واقفين على الباب، على باب العمارة، فقال لي انت عامل ايه جديد؟ قلت له انا كاتب مذهب لسه بيقول سواح وماشي في البلاد سواح والخطوة بيني وبين حبيبي براح الى اخره. قال لي اكتبوا لي. قلت له معيش ورقة اطلع اجيب لك ورقة. قال لي خلاص ما تطلعش. راح كان علبة السجاير، راح قلب البتاعة وراح كاتب مليته وكتب البتاعة. 12:30 او 1:15 لقيته راجع تاني الباب بيقول له الاستاذ بليغ عايزك. قلت له ده ايه الحكاية يا صورة؟ نزلت له. قال لي اركب. قلت له اركب وراح فين؟ قال لي عند رايحين لعب حليم. قلت له عب حليم مين؟ قال لي هو في 50 عب حليم؟ عب حليم حافظ. قلت له بمناسبة ايه؟ قال لي عجبه الكلام وعايزك تكمل له الغنوة عشان عنده حفلة الشهر الجاي.
0: هاي قصة سواح، هالأغنية المعبرة كتير ما بين الكلمة وبين اللحن وما بين اختياركم انتو نسمعها بصوت فنان من الخليج اسمه وليد محمد، ونسمعها بصوت العندليب بنفسه بعد ما سمعتك جودة الصوت. كمان حبيت أشارككم باختياركم أنتم كمان وليد محمد بغني سواح من حفل روائع بليغ حمدي.

من حفل رواقة بليغ حمدي من موسم الرياض عام 2023 وليد محمد. هذا الشاب يعني بتخيل 17-18 سنة عمره، بيعزف على العود وبيغني مع الأوركسترا ولا أروع من هيك. اسمعوا

مع احلى هدوء في الغناء. انتوا بس لو تشوفوا الفيديو وتشوفوا كيف العازفين صافنين فيه مبسوطين فيه، والجمهور نفس الاشي، وكمان محمد ابو ليل

0: من كلمات محمد حمزة حكى لنا قصة سواح بصوت الشاب وليد محمد بغنية بكل إحساس كأنه 20 سنة على المسرح. يمكن هذا الظهور الأول لإلهم على مسرح بوشمارك في السعودية. مكملين في كونسرت
1: مع الياس مرجي.
0: والله وأحلى كونسرت مكملين فيه بكمان وكمان تصريحات رائعة من محمد حمزة الشاعر الغنائي وكمشة الأغاني رصيد أغاني كتير كبير أعطاه تعاون فيه مع العندليب الأسمر وطبعا مع صديقه بريخ حمدي. بعد ما سمعنا قصة أغنية سواح والنجاح الكبير بيجي الشاعر محمد حمزة ملهوف بعد أسبوع لبيت حليم بدو يسمعها معه ويتفاجأ معه. كانوا زمان مش كاسيت وديسك ويو اس بي, كانوا يسمعوه هيك زي جرامافون. بس حليم هنا عمل ستوب لمحمد حمزة وعطاه نصيحة من ذهب ومنها أغاني أكتر وأكتر. تعال نسمع من محمد حمزة شو صار في كواليس بعد نجاح سواح.
2: فبعد أسبوع بكلمه بالتليفون, إزايك ومش عارف ما أقدرش ولا أنا بروح له. فقال لي أنت ما بتجيش ليه وبتاع, ما يعني ما شفتكش بقى أسبوع أو 8 أيام وبتاع. قلت له خلاص أجي لك الدنيا يعني انت. فرحت أول ما دخلت فبقول له نفسي أسمع سواح. قال لي شوف لو حطيت في دماغك انك انت نجحت ليك اغنيه اسمها سواح مش تعمل حاجه تانية. ابتدي يفكر لي في غنوه للحفل الربيع الجاي. اوردر اهو بقى ده. فابتديت ان انا اعمل اشتغل في الغنوه وربنا وفقني, كان الجنى الهوى بعد كده. فالمهم ايه, بدا يبقى في ايه, ان انا ملتزم ان كل حفله في الربيع لازم اعمل له غنوه. بس مع التطور من المعيشه اللي بينا ان انا ابتديت مع شعبي خالص سواح, بعد كده جانا الهوى برضو ايه شعبي. هو قال لي متهيئ لي ان احنا كفايه علينا شعبي وبتاع يعني شعبيات يعني ما تعمل حاجه. عملت اللي هي زي الهوى. دي الهوى موضوع, وكان زي الهوى دي كانت بتزن في دماغي. انا من عشاق المتنبي يعني يمكن الديوان اقرا مليون مره في السنه. فكان عجبني معنى كاتبه هو في القصيدة اسمها اليم, كان عجبني جدا المعنى بيقول ايه, قبض الريح يعني مسك, كأنه مسك اللي معناها بالبلدي كده مسك الهواء او مسك. فعجبني التشبيه ده جدا في دماغي يجي سنتين. عملت زي الهواء ونجحت.
0: طبعا نجحت يا باشا, نجحت بجدارة. والفكرة من ديوان المتنبي وقبضة الريح ماسك الهوى بإيدي لكلمات أغني من ألحان صديقك بليغ حمدي وكلماتك محمد حمزة من العام 1970. رح نسمع أصالة بتغني كمان لعبد الحليم. أصالة لما بتتغني أصالة بتأصل في الغناء وبالنغم. ولكل من حاب يسمع ويكمل في كونسرت ويختار

ابعثوا لي على واتساب راديو الناس 050-5577-399. أما إسا مع صالة نصري زي الهوى من حفل روائع بريك حمدي من العام 2023 من عندك يا صالة.

0: هاي هي أصالة نصري بتغني للعندليب والحان بليغ وعلى أنغام وكلمات محمد حمزة. أجمل بيت
1: سكت الكلام
0: وفي عز الكلام سكت الكلام وخلص البرنامج. تحيات لكل مين عم بسمعنا ومبسوط بالاختيارات. بترككوا شوي هيك مع أصالة لحد آخر الساعة. كنت معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية، ويتفضل في الإنتاج سلامات.

0: كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: فاينل سيل في فوكس هوم.
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 8 أعوام بجروح متوسطة أثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في بلدة مجد الكرومة، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل وتم نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابات في أنحاء جسده. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به وضبط سلاح عقب تبادل لإطلاق النار خلال نشاط لقواتها في منطقة غير مأهولة قرب بلدة عين السهلي. وبحسب الشرطة تعرضت القوات لإطلاق النار خلال عملية تفتيش عن أسلحة غير قانونية، فيما مددت المحكمة اعتقال المشتبه به حتى يوم غد لاستكمال التحقيق. أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير تقييما للوضع بشأن أحداث المستوطنين في قرية قصرة وأوعز بمنع استمرار ما وصفه بالأحداث الخطيرة. أضاف الجيش أنه قرر إرسال كتيبة مشاة إضافية إلى المنطقة لتعزيز قواته مع إبقاء قوات أخرى احتياطية للتدخل عند الحاجة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إن الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، رافضا تبرير عمليات التدمير والجرف بوجود منشآت عسكرية. وأكد إسلام أن سيادة لبنان وحق سكان الجنوب في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا للمشاركة في آلية مقترحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وبحسب المصادر قد تشمل الآلية نشر قوات أجنبية في لبنان، فيما تم الاتفاق على قائمة الدول خلال جولة المفاوضات الأخيرة في روما بوساطة أمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن لا تستطيع إيران مواجهته. وأضاف ترامب أن إيران فقدت قدرات عسكرية كبيرة وأن الحرس الثوري تلقى ضربات قاسية، معتبرا أن طهران تواجه أزمة اقتصادية وقيادية. إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد الجيش الإيراني علي رضا أن 75% من قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة لا تزال سليمة. وأضاف أن طهران تواصل إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وتعويض المعدات المتطورة، مؤكدا أن إدارة مضيق هرمز ستبقى بحسب قوله تحت إشراف إيران وسيطرتها. نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الخارجية الأمريكية طلبت من سفاراتها في الشرق الأوسط إعداد خطط لمواصلة العمل بأعداد محدودة من الموظفين. وأضافت المصادر أن الخطط لم تحسم بعد، لكنها تشير إلى أن واشنطن لا تتوقع عودة العمل الدبلوماسي في المنطقة إلى مستواه الطبيعي قريبا في ظل مخاوف من تجدد الحرب على نطاق واسع. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط مخطط لاستهداف إحدى المنشآت الحيوية في الكويت واعتقال مواطن قبل تنفيذ الهجوم. وبحسب الوزارة فإن المعتقل ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، فيما تولى جهاز أمن الدولة إحباط المخطط. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة أثر تعرضه للداس أثناء ركوب دراجة كهربائية في بلدة كابول، كما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين وتم نقلهما إلى المركز الطبي للجليل في نهارية، فيما وصفت حالة الفتى بالخطيرة وغير المستقرة. أصيب طفل يبلغ من العمر 8 أعوام بجروح متوسطة إثر تعرض للدهس من قبل مركبة في بلدة مجد الكروم، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل وتم نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهارية، وهو يعاني من إصابات في أنحاء جسده. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به وضبط سلاح عقب تبادل لإطلاق النار خلال نشاط لقواتها في منطقة غير مأهولة

0: قرب بلدة عين السهلي. وبحسب الشرطة تعرضت القوات لإطلاق النار خلال عملية تفتيش عن أسلحة غير قانونية، فيما مددت المحكمة اعتقال المشتبه به حتى يوم غد لاستكمال التحقيق. أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير تقييما للوضع الأمني بشأن أحداث المستوطنين في قرية قصرة، وأوعز بمنع الاستمرار ما وصفه بالأحداث الخطيرة. أضاف الجيش أنه قرر إرسال كتيبة مشاة إضافية إلى المنطقة لتعزيز قواته، مع إبقاء قوات أخرى احتياطية للتدخل عند الحاجة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إن الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، رافضا تبرير عمليات التدمير والجرف بوجود منشآت عسكرية. وأكد إسلام أن سيادة لبنان وحق سكان الجنوب في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا للمشاركة في آلية مقترحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله. بحسب المصادر، قد تشمل الآلية نشر قوات أجنبية في لبنان، فيما تم الاتفاق على قائمة الدول خلال جولة المفاوضات الأخيرة في روما بوساطة أمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وأن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن لا تستطيع إيران مواجهته. وأضاف ترامب أن إيران فقدت قدرات عسكرية كبيرة، وأن الحرس الثوري تلقى ضربات قاسية، معتبرا أن طهران تواجه أزمة اقتصادية وقيادية. إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد الجيش الإيراني علي رضا أن 75% من قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة لا تزال سليمة. أضاف أن طهران تواصل إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وتعويض المعدات المتطورة، مؤكدا أن إدارة مضيق هرمز ستبقى بحسب قوله تحت إشراف إيران وسيطرتها. نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الخارجية الأمريكية طلبت من سفاراتها في الشرق الأوسط إعداد خطط لمواصلة العمل بأعداد محدودة من الموظفين. أضافت المصادر أن الخطط لم تحسم بعد، لكنها تشير إلى أن واشنطن لا تتوقع عودة العمل الدبلوماسي في المنطقة إلى مستواه الطبيعي قريبا، في ظل مخاوف من تجدد الحرب على نطاق واسع. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: دلوقتي 107.8 FM.
1: ما في حد بحياتي إذا ناوي عشي إذا حاسس بشي إذا قلبك بشي

لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: ديكولاين
4: أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكان اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: الاردن بانتظارك. اكتشف اجمل تجارب السياحية الان باسعار مميزة لاول مرة على منصة اهلا بالاردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

رحت فين؟ بس حبيبي.